بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن نتائج مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية دورة 26 و2000. وترامب يكرر تهديده بضرب طهران وخروقات إسرائيلية في لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت يوم أمس وزارة التربية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 تلميذا من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية. وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل الساقس واحد، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل بهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/10. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجالية وبالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب مجلس الجهات والأقاليم عن الإقليم الأول بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني تونس واريانا وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل. وحسب ما جاء في بلاغ للمجلس، فقد قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا بين فيه أن أعداد مشروع مخطط التنمية استند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجلس والمجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد الوزير أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية، وأيضا تطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. أيضا يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء اجتماعا بقاعة العرش بمقر المجلس ببرد، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا. ووفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس، يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 23 و2027 و2000 والدورة النيابية 25 و2026 و2000، يتضمن النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكولة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية. وينتظر أن ينظر أيضا في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. بداية من اليوم الثلاثاء وعلى مدى 3 أيام، تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسات الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، تنظم بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وسيتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. ويمثل يمثل هذا المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة. كما سيوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. إطلالات الإخبارية متواصلة وفيها تعقيد الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، وسيتم خلال هذه الندوة تسليط الضوء على الأزمة المالية التي يعيشها القطاع نتيجة تأخر خلاص مستحقات المؤسسة لدى الهياكل الاستشفائية العمومية وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة من أهم تراجع المخزون وتهديد استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية مما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. دوليا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت أبدت فيه طهران تحديا بعد مراسم تشيع المرشد الإيراني علي خامنئي. وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تهديد ترامب بأنه وهمي قائلا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: الإيرانيون لا يعرفون لغة التهديد، لذلك خاطب الشعب الإيراني باحترام وإلا فسنرد بلغة أخرى، وفق قوله. وفي لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان. رئاسة الحكومة اللبنانية تقول أن رئيس الوزراء وقائد الجيش بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادتها. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقائه مع الرئيس الأمريكي وأنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة أخضر فستق.

جوهرة FM.

Thank you.

Okay.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 22 محرم 1448 للهجرة، الموافق لسبعة جويلية 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح كونه درجات حرارة تعرف في نسق تصاعدي مقارنة مع الأيام الفارطة، وبداية من البارحة كان فما سخانة واليوم تزيد شوية سخانة باش تلاحظوها في الفترة الصباحية، وزاد بعد الظهر باش تكون ملموسة أكثر. الارتفاع هذا نسبي حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. اليوم كانها تعلن على قدوم موجة من درجة الحرارة الأربعينية اللي من الأربعين وإحنا طالعين، واللي تدريجيا غدوة تزيد شوية بعد غدوة وتشد إلى حدود نهاية الأسبوع. نرجع بالتفاصيل في نشرتنا الجوية على الحرارة المرتفعة اللي باش نكملوا بها هذا الأسبوع، وإن شاء الله ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا ونساعدوا رواحنا بطبيعة الحال. لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، ورغم ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش مرضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا موش متفقين اللي رضاية الوالدين حسن حسين، اوكي متفقين باه، وزيد راهي تحل كل البيبان وكل زم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع من هذا وأكثر من هذا ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي كالعادة فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الشورى بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: كل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح سحور مع حاتم بن عمارة وخيفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن اللي ندلل عليهم ونطلب منهم بكل لطف يساعدوا لي رواحهم في ثنيرة مهمة ثروة البلاد هذه. ربي يحفظكم وتوصلوا بإذن الله سالمين غنمين. نقول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، معز شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة الشادين طريق، قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين رب العالمين، سيسر وإحنا في الطريق.
1: أهم حاجة
2: هذا هو السلامة، هي أهم حاجة. السرعة ما عندها ما تفيد، ما عندها ما تربح حتى بالتوقيت،
1: حتى كان ربح حتى قدرش ولا عشر دقائق ولا ربع ساعة،
2: ما يبدل شيء.
1: الله يقدر عجلة تفلقت تولي كارثة
2: في السخانة هذه، يزم الواحد ياخو حضره
1: إن شاء الله. سلامات الناس
2: يا والله يمين إن شاء الله.
1: تاخو فلوس
2: هات
1: عندك ولا تاخو
2: هات ناخو حتى كان عندي ناخو
1: الفلوس ما يقول لك شيء. كان شيء واحد تقول له تاخذ فلوس، استحاله باش يقول لك.
2: مستحيل هذيك تحل ابواب كيف
1: بربي
2: والله، باش باش تمشي
1: كيف تاخذ، ما عندكش باش ترجعهم بعد شتاب
2: توي ترجع دبر راسك.
1: حساب الجاري الخزينة بتاريخ 3 جويلية 2026 عندنا 1161 مليون دينار، وهذا جيد. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 جويلية 2026 عندنا 24903 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في الدو شيفر لكن قدمنا بنهير، كنا مو 97 وخفت لنزيد نواصله في النزول، لا هنا قدمنا ولينا 98 يوم، إن شاء الله نواصله نقدمه هكا خطوة بخطوة حتى نرجع لتروا شيفر، وهكا كان نتمنوا أكثر، معناها طورنا متمني لكن نزيدوا نتمنوا كيف نكونوا في تروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 3 جويلية نقصت شوية، نقصت ب 5 مليون دينار، كانت 29300 مليون دينار ولا 29295 مليون دينار.
2: لا شيء، ما هوش قاعدة تحرك العملية هذه بالكل.
1: وأخيرا الدولار يرجع زادا للنسق التنازلي والحمد لله، 2949 مليم فاصل 7 بالارونديسمون يا سيدي، نعطيهم له 0.3 يولي 1950 مليم.
2: باه
1: كان في 60 وكان شد القدامة إن شاء الله يزيد يواصل. اليورو هو اللي استفاد، خذاهم فكهم بعض المليمات، ولا 3380 مليم.
2: هوك على الاقل اليورو فيه ما
1: تمشمش تقول انت،
2: هاي بالنسبه لنا
1: تحويل نتاع اولادنا وبناتنا بفضلهم،
2: والله هذاك ديما افضل من الدولار يعني.
1: باهي هذايا بالنسبه للفلوس. شو عندك اخويا في المدينه
2: اليوم؟ شكون ضيفنا الخبير حمدي حشد يقول قايل تقريبا حديث الساعه على مستوى المتوسط الكل، الضغط الحراري او القبه الحراريه
1: عند اسم
2: نينيو
1: نينيو
2: اي هذي
1: نحب نيانو يا خويا في قرنبيل يا بلاصه شميل في لحيه
2: ان شاء الله يجينك نيانو مش كنينيو. على كل هذا تقريبا حديث النماذج الاوروبيه وحتى الامريكيه عن وضع منطقة أوروبا وشمال إفريقيا تحت ضغط حراري كبير.
1: اللي خوف أكثر وحمدي إن شاء الله يفسر لنا شنو الخوف هذا، ارتفاع مياه البحر.
2: مياه البحر
1: ارتفاع درجات حرارة مياه البحر والباري بأرقام ما سجلناها السابقة،
2: هذا هو،
1: وعنده انعكاسات خطيرة على التوازن البيئي
2: صح،
1: وعلى الطيارات المائية وعلى كل شيء،
2: على كل شيء وداخل البحر. علاش مش يكون ضيفنا في الاستوديو، باش نمشي وزادة ساير في فرنسا، حرائق وفيات حرب على الكليماتيزرات، يعني تقريب ما عشتهاش فرنسا هذه هالموجة هذه السنوات والسنوات، يعني مقلوش بعد الحرب العالمية، يعني الأحداث الكبرى جاء الحدث هذا اللي تقريب فرنسا تعيش على وقع مرتبط كذلك باللي حكينا فيه بالطقس.
1: السخانة ماهيش في تقاليد
2: أوروبا،
1: أوروبا بشكل عام وفرنسا بزادة بشكل خاص، يكون حتى الكود دازور
2: ثلج في تقاليدهم،
1: ثلج وبرد، حتى الكود دازور
2: لا ما كانش
1: في الصيف تدفى، إما مش بالشكل مش هذا ما يعرفوش
2: بالكل، وبدليل لك تشوف الضحايا يعني في فرنسا وإسبانيا
1: حتى نوعية البنايات متاحهم ما خمتش في السخانة هذه من ناحية. من ناحية ثانية التجهيزات هذيك كما الكليماتيزور والتبريد ما عندهم مش موجود.
2: تقول احنا معناها تشوف الثلج في الصحراء ولا في حاجة مش متعود عليها ما تلومش على كل هذا كل باش نرجع له مع الإعلامي والصحفي بفرانس 24 الأستاذ توفيق مجيد.
1: هذي نمو كان رواحهم هذوما الدول المصنع
2: الكبرى الذي عندها الزادة معناها المفروض قدرات علمية وتكنولوجية استباقية لمعرفة هذا وقت العالم كل عنده سنوات يقول راهو قاعدين المناخ
1: نعم.
2: نأثروا فيه بطريقة أو بأخرى. وطبعا مش كون عندنا متابعة خاصة مع نقيب الفنانين ماهر الهمامي حول ما حدث فنان هو قاعد يغني طلق ناري يضرب سخيل الحمد لله لباس وجرت العملية وشفناه البارح يتكلم. ولكن الظاهرة هذه تقريب كل سيف تعيشها بلادنا حاتم هالتقاليد هذه ولكنها مضرة وشفنا أكثر من مرة حادثة يمشي ضحيتها مواطن هالمرة هذه فنان.
1: يخي ما تكون حفلة كان ما نضربوا كل بارود ونضربوا الكرتوش
2: وضرب هذي في وسط جمهور خطير
1: والكرتوش معناها ما نعرفش ما نعرفوش كيفاش نضربوه ساعات نضربوه
2: وحتى تعرف تضرب
1: في القاع ينقز ويبنبيلك ويمشي يعمل كارثة على كل تو نرجع لهذا بعد قليل. خلينا نمشي وزاد السوسة ونمشي لأون بريف نشوف وش عندنا مع الناش لي كولور دي جور مع منال نهار ثلاثة اليوم مكاو
2: اليوم نهار منال
1: منال باش تكون معنا منال جبلة وتعطينا كل صغيرة وكبيرة متعلقة باللايون متاع نشاط أخبار السابعة صباحا وكيف كيف أفون جو في الرياضة. صباح النور والسرور صباح الورد من ولا الوطنية متاعنا مرحبا بك منال.
3: صباح الفل والياسمين صباح منال قتلكينا العالمية.
1: أنت يا بنتي الساحلية الممتازة المرأة الساحلية الرائعة قلها
2: المقدية
1: الرائعة يا منال عليه العالمية نفتخروا بالساحلية بنتنا هذيك الرائعة هكا ولا لا يا منال؟
3: ما خاطر انت قلت منال الوطنية قتلكينا العالمية
1: ما فهمتش يلا عالمية ونصف
3: عالمية هي قلت لك جبت لك أخبار على العالم قلت لك ألمانيا المطرت صب بارح
1: دريش عندها في ألمانيا رابطة خيوط مع
3: العائلة موجودة فيها
1: العائلة غادي يخوك
2: اللي قام الثانية متاح في ألمانيا
1: كان ما تطلع عاملة جنسية ألمانية ومخبي علينا عندك دوب الناسيوناليتي
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله خلتك منال مرحبا بيك. شنو طقسنا غادي هاي سخنة
3: سخونة اليوم صباح سخونة البارح منسمة شوية صباح اليوم سخونة
1: باي قصوا الماء في حمام سوسة وفي سوسة وقتاش
3: منال قتل كينا العشرة تقص الماء
1: العشرة تعليل
3: تعليل
2: ايه ويتلو مرقدتش العشرة
1: سيف سيف باي في حمام سوسة
3: الحقيقة اني في سهلولة يقص ما اليوم صباح الخمسة تحل
1: قص وقتاش
3: قص وقتاش الحقيقه انا رقدت العشرة ما نعرفش
1: معناها العشرة مازال موجود ها
3: اي منين العشرة قص
1: لهنا ان شاء الله يحترموا هالبلاغ اللي قالوه على اساس انه من نص الليل
3: لا انا ريت برشا ناس تشكي الحقيقه ماهوش يحترموا في الوقت في الجهات الكل الحقيقه معناها
1: لهنا يولي مشكله معناها
3: لا هو من نهار الاول هو من قبل النهار الاول من قبل البلاغات راهو الماء قاعد يقص على العبيد كما قلت لك في شط مريم في برشا بلايص في حمام سوسه في حي الرياض برشا بلايص يشكيوا اللي الماء قاعد يقص من قبل ما يخرج البلاغ نتاع السونات
1: وحتى كيف حكينا البارحه خليفه نعتقد كانوا الاخيان في الساحل التونسي ما همش فاهمين العمليه
2: اي
1: ما قبلوهاش
2: اي
1: يقول لك
2: لو الماء ديما حساس ما عندك متعم
1: خاصة النسنة الأمطار موجود 60% نسبة امتلاء السدود نتاع الشمال
2: خويا حاول
1: حاول
2: الحمد لله
1: وتنجم تحاول من الشمال والكمية درا شنو كل المشروع اللي تقريبا والله يظل لي أنا يا خليفة باش نبدا نعطي معلومة صحيحة فما الخمسة سنين نثبت عليه بدا ولا أكثر شوية راه مشروع تحلية مياه البحر خمسة سنين
2: فما مرتين ثلاثة نقولوا صحيح وكل شيء الدائرة آخر مرة وقتها على أساس 25 ديسمبر 25 ينطلق العمل الرسمي ثم إشكالية
1: أنا هو منهم قال 25 ديسمبر من عارش أنا هو
2: هيك علاش قلت لك
1: نجم يكون
2: ان شاء الله يتلافى هذا في اقرب وقت باش تتحل هالمشكله نهائيا.
1: خويا العباد
3: احنا سمعنا برشا اللي قبل الصيف باش تبدا تخدم نتاع سوسه.
1: أنا هو صيف
2: بعد
1: نجم الصيف نتاع 2050
3: كل صيف طيب. ما قلت ما الصيف هذا سمعنا يعني كلام انها باش تبدا تنطلق يعني فعليا في الصيف قبل حتى الصيف.
1: ريت منال هذا الكل وهاو باش تنطلق وراو صار تاخير وراو مقاول وراو يزم يعطينا كليون ما بعد ما يجرب ما يهمش المواطن. المواطن يحب يحل سبيبة الماء يشرب ينجم يدوش فسخانة هذية يطيب فطوره ما يقعدش يعاني معناها
2: فسخان الماء وفي السيف حسين ان شاء الله تمشي الاشغال بسرعه قال
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ما نعتقدش حسب ما نسمع توا متابعه شويه خليفه باش تبقى ما عطوناش لانه كان جد كان جاو عارفين انها نتاع شهير من زمان فقط ولا 15 يوم فقط.
3: لا هو حتى البلاغ قعد مفتوح يعني
1: مفتوح
3: ما قالش لا ما نعرفوش معناها
2: لا ما ثمش سقف زمني ما تعملش
1: ان شاء الله نتجاوزها والله غالب هذا ما نقولوه على كل نطلبوا من الاخيان في السونات كما عودونا وفي وزاره الفلاحه الاجتهاد اكثر حتى نحيوا المشكل هذا اللي عنده سنوات راه مش جديد على الساحل التونسي قاعد يعاني في معاناه زرقاء قبل الجفاف لكن السنه ممطره يا اخي جفاف ما فماش ماء وممطره ما فماش ماء اش نعملوا
2: ساعات ممطره اكثر ما فماش ماء
1: هجب
2: والله مش نعمل
1: منال منعني منه بدا يلعب على الحبال على الكلمات مش على الحبال
2: هاتي الاخبار
1: هات الاخبار هاتينا اللايون هاتينا
3: نبداو باجتماع رئيس الجمهوريه قيس سعيد بالمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري وجدد خلال هذا اللقاء رئيس الجمهوريه جدد تاكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. الاجتماع صار البارح ومنذ لحظات صدر بيان من رئاسه الجمهوريه عن فحوى هذا الاجتماع. نمشيو لاخبار البرلمان اللي اليوم زاد فما اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب. مجلس الجهات والأقاليم يواصل الاستماع لوزير الاقتصاد بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 كما سمعنا البارح وتابعنا وزارة التربية أعلنت عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وتفوق زوزة ليمذات من صفاقس ومن القيروان بمعدل 19-20 على هذا في ما يخص السيزيام. نمشيو لأخبارنا الدولية. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات. إصابة ناقلتين في مضيق هرمز ومسؤول أمريكي يتهم الحرس الثوري. 430 مسيرة أوكرانية تستهدف موسكو قبل قمة ناتو اللي باش تصير في تركيا. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي يجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري. نبدأ بتأهل إسبانيا على حساب البرتغال. انسحاب كل المنتخبات المستضيفة للمونديال. بلجيكا تهزم الولايات المتحدة 4-1 وتنهي مشوار آخر الدول المستضيفة في هذا المونديال. اليوم الخمسة متاع العشية مصر تواجه الأرجنتين من أجل التأهل لربع نهائي المونديال. في أخبار الأندية التونسية التركيبة الكاملة للهيئة التسييرية للنجم شيعطيها لكم وليد كما قلت 7:30. انطلاق تحضيرات الاتحاد المناستيري تحت إشراف مدرب فرنسي وعمر بن علي لاعب النادي الصفاقسي ينتقل للدوري التركي. هذه تقريبا أبرز العناوين الوطنية الدولية والرياضية.
1: شكرا لك منال. زفر الأربيتر علاش بيه
2: مكتوفة
1: سامة
2: ما لش عنده
1: ما عنا بيرديتون
2: عاد شتغل وقتك لينيه في الوقت
1: خلنا نمشي خويا مسؤول الاربيت ان نحترم الزفارة بتاعو ما فهمتش علي الزفارة بلانتي شنو نفهم كورة كورة كورة احنا خلينا نمشي وما نعملو كالمعادلة ناخدو انهم شين مهم مطول كما تعودنا في التوقيت هذا نبدأ بصوتها واترككم مع رائعة منا روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي طريق سلاما للجميع ابقوا معنا رجعين.

0: كل يوم نبتدي الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: شهد أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. قبل ما نمشيو لبوان ميتيو الأولاني والله نشكر التفاعل متاع المسؤولين. فما

0: علاقة جديدة بين المسؤولين في السونات والمواطن التونسي. يجاوبوا يعطيوا المعلومة صحيحة، يعلقوا ويتفاعلوا مع التونسي،
1: احترموا وبعثوا لنا حتى بعض تعليقات المواطنين وبعض الصفحات يقولوا البارح تم احترام
0: التوقيت نتاع قطاع، معناها نصف الليل تقطع الماء يقولوا في سوسة ورجع الخمسة متاع الصباح،
1: الخمسة متاع الصباح. وهذا شفناه يعني من كثرة التعليقات، وإحنا حتى بالاتصال بسيد المدير العام نفسه يقول لك تم الاحترام. ونتفهم يعني بعض الناس ربما عالية في البورتمانات أو في بعض المناطق العالية مش بالضبط، ولكن اطلعنا كذلك على كثير.
0: لا ربما تكون في مناطق منال بربي في منطقة عالية، سلي منال بنت خيل تقول لي من العاشرة قصر المهندس المخرجة متاعنا وين تسكن؟ قل له منطقة عالية ولا لا، خل نفهم شنين الحكاية.
1: ولكن كثير من التعليقات
0: ولا بنشي تحلم،
1: كنا الحقيقة في موعد مع الالتزام زادة من قبل السنات، وإحنا نقول إن شاء الله يكثفوا أكثر ما يمكن من العمل باش ترجع الوضعية عادية 100%.
0: إن شاء الله ترجع عادية 100%. لكن أهم حاجة، وإن شاء الله شركاتنا الوطنية الكلهم مؤسساتنا هذه متاع التوانسة، السنات متاع التوانسة تتفاعل مع التوانسة كما عاملة، والله يعطيها الصحة بور دي بون فيريتي، برافو يا أخوي.
1: لا وديما ولنا طلبوهم الحق نقاهم في الموضوع،
0: تتفاعل وتوصل لك المعلومة وتقول لك الحقيقة زاد.
1: هذا هو وتقول الحقيقة بريتو، إذا كان ثم ضرورة ثم ضرورة، ما عندناش حل.
0: عالية المنطقة اللي هي فيها في وسط البلاد حي الشباب سوسة، تقول منال بنت
1: وسمينا حي الشباب. حي الشباب
0: علاش صار العمليه هذه؟ لكن الاغلبيه وحسب مريت الصفحات اللي عاده تواكب كل الاحداث في سوسه
1: وتنتقد، كي لازم ينتقد
0: تواكبوا، قالت انها برافو احترموا
1: ان شاء الله يتواصل.
0: شكرا على التفاعل الجيد، شكرا على الاجتهاد، شكرا على ايضا خدمه المواطن التونسي من خلال اعلامه بكل صغيره وكبيره. هات نمشيو للميتيو البوان الاولاني، ناخذوا فكره على طقس اليوم.
2: ميتيو على جوهرة FM.
0: طقسنا اليوم ثلاثاء 7 جويلية 2026 يتميز بسحب قليل على كامل البلاد، لكنها تتكاثف راهي بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. اللي مبرمج تبحيرة اليوم البحر وقليل الاضطراب، معناها نجم نعوم، ولكن باقي نوصي على ضرورة الانتباه بالنسبة للوخيان اللي قزير ربي للبحر، وخاصة معهم صغيراتهم يعوموا في المناطق المحروسة اللي فيها كل الحماية المدنية وفيها كل درابو، ويقول لك أبيض وإلا أكحل ولا أحمر الدرابو باش تعرف عملية العوم مسموحة في البحر ولا لا. الحرارة في ارتفاع نسبي وبش يبدا النسق التصاعدي من اليوم، من البارح وبدا، حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. نعملوا طلة على درجات الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، باش ناخذوا لي كولور دو جور هكاكا ونفهموا الطقس، حتى تنعطيو التو في الخمسة أو في الستة متاع الصباح وخمسة وخمسين دقيقة قديش نسجلوا في درجة الحرارة، ونعطيه القصوى زادة كما عودناكم. نبدأ بضفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جوهرة FM TV، نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا 26 درجة، لكن الروسونتي الاحساس بالسخانة هو في حدود 28 درجة، ودرجة الحرارة اليوم باش تكون كما البارحة اقصاها يوصل ل 34 درجة، والنسق راه باش يكون تصاعدي بداية من اليوم غدوة باش تمشي 36، نهار الخميس 38، نهار الجمعة 37، 39 نهار السبت، ونهاير لحد خويا خليفة في تونس الكبرى 40 درجة. باش نعرفوا شنو الأيامات اللي تستنى فينا. بالنسبة لسوسة نسجلوا 23 درجة توا، وأقصى الدرجات غدوة باش تكون من اليوم بلوتو 34 درجة، والنسق زاد تصاعدي على مستوى درجة الحرارة، زيادة في درجة القصوى اليوم بثلاثة درجة درجات في سوسة، في المهدية 24 درجة، والقصوى اللي توصل لها هي في حدود 31 بزيادة بدرجتين على البارحة، المنستير 24 درجة في 6 متاع صباح و 56 دقيقة، وأقصى درجات 31 درجة توصل لهم بزيادة بدرجتين على البارحة، في صفاقس نسجلوا 25 درجة، والقصوى في صفاقس اليوم 32 درجة، جندوبة 22، وتوصل الحرارة القصوى إلى 38 درجة في جندوبة بزيادة بدرجة واحدة. باش تعرف الحرارة كيفاش تكون خليفة، شوف نهار الخميس في جندوبة تولي 40 درجة القصوى، نهار الجمعة توصل 42 درجة، نهار السبت توصل 44 درجة، هي ولا حد والاثنين القادم
1: يا ثروه باقين. هذاك هو يحب ربي يلزم نستخو حذر.
0: 24 درجه في زغوان توا، والقصوى توصل الى 37 اليوم، نساق التصاعد زاد في زغوان هذا الاسبوع باش يكون لحدود نهار الاحد اللي توصل فيه 42 درجه، في القروان توا 23، والقصوى باش توصل 37 درجه، والقروان باش تعرف نساق التصاعد من انطلاقا من غدوه ب 40 الى حدود توصل نهار الاثنين 45 درجة في القيروان القصوى. بالنسبة للنابل 24 والقصوى توا 34. نكملوا بسرعة منزل جميل وبنزرت عنا 23 توا، والقصوى توصل لها بنزرت ومنزل جميل 33، مجاز الباب وباشا 23 توا، والقصوى توصل 39 درجة. بعد قليل في حدود الثامنة صباحا ناخذوا التفاصيل على الخريطة وين الأمطار باش تكون، الرياح القوية ومش تكون، وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بأهم الظواهر الجوية. الآن فاصل قصير ونمشي مباشرة لاستقبال من الجبلة من جديد في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا. نبقى معنا رجعين، إن شاء الله صباحكم زين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يجدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. و430 مسيرة أوكرانية تستهدف موسكو قبيل قمة الناتو. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد تأكيده لدى استقباله محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاع إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد، فضلا عن سداد الديون في أجلها، رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها. هذا وشدد رئيس الدولة على أن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. وتسلم رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000، واطلع رئيس الدولة خلال هذا اللقاء أيضا على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبرغ الروسية. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت جلسة يوم أمس لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنمية المجالية وبالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني. هذا وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا بين فيه أن أعداد مشروع مخطط التنمية استند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية وتطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم اجتماعا بمقر المجلس، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا وفق ما أعلن الموقع الرسمي للبرلمان. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 23 و2027 و2000 والدورة النيابية 25 و2026 و2000 النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله، وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. وزارة التربية تعلن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد المسجلين 62.497 مترشحا، حضر منهم 49.661، ونجح 17.710. هذا وأشارت وزارة التربية في بلاد

0: لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد والتلميذة سلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشدد اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعياً إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تقول إن حريقاً اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز أمس، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيرانية باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. ختاماً، السلطات الروسية تعلن اليوم أن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بأكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه موسكو خلال ليلة البارحة، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة التي يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصفته ضيفاً.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: صباح الورد، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن، وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله، ترافقكم السلامة. وأيضا إذاعتكم اللي تقولوا عليها أنتم إذاعة لوتروت، أي احنا إذاعة لوتروت، وراه شرف لنا باش نرافقوكم في مختلف الطرقات الوطنية والسيارة، وخاصة طريق السيارة اللي توصل حتى
2: حتى بن قردان
1: وتدخل لليبيا.
2: أطول طريق
1: كنا شبيه يعني توا هي أطول طريق. شلا بالسلامة لكل مستعملي الطريق الآن. مرحبا بك سيدي خليفة.
2: حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم. إن شاء الله يوصلوا سالمين، واللي يحضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين لا ورضية الوالدين.
1: هذا ما نقولوه هو أحسن حاجة اللي تتقال زادة به.
2: هذا هو نمشيو الأفراح
1: ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 7 جويلية. ثم فما ناس راهي شدت صحيح وبعثت SMS على 85 990، كتبت الاسم واللقب تاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وعطات تعليمات وتعليماتهم تطبق. قالوا لنا تتصلوا به وتفيقوه من النوم ويشارك معاكم، ونهديوا له الكادو الرائع المتمثل في المونجالا من اهداء سيتي واتش. وقمنا بالواجب سيدي خليفة،
2: هذا هو
1: سعاد العدواني غادي. يلا سعاد قامت بالواجب وجاهزين مكالمتنا الهاتفية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: نعم الميكروفون يا شولت.
2: الانطلاقة مع سي رؤوف ثبت.
1: باه
2: سيد رؤوف، صباح الورد
1: يا رؤوف يا عزيز يا غالي. التربيجة متاع رؤوف هي روفة ولا أنا غلط؟
2: رؤوف
1: أعتقد رؤوف موش يسمع فينا ولا يسمع فينا وصوته موش وصلنا. منال بنت خيل المهندسة والمخرجة متاعنا تقوم بالواجب ونجدد الاتصال.
2: شوفوا ما أنا بسمع
1: ونقاو حلة نجمو نمشيو للمكالمة اللي بعد وإلا لا به ننتظروا، حاولوا ننتظروا به، ننتظروا أنه نجدوا الاتصال به. بسي رؤوف ثابت من البارحة نفس العملية، معناها تعاودنا اليوم في خصوص التليفونات. إن شاء الله نوصلوا نجاوزوها، معناها يظهر يبدو ان بروبليم تكنيك صغير نتجاوزوه مع بعضنا.
2: على كل حذامي حامدي هنيها اخوها مازن حامدي يقول لها حذامي كل عام وانت حيه بألف مليون خير حذامي. ان شاء الله هي كل عام وهي حيه بخير حذامي.
1: باهي برشا. عندكش مشافه اخرى ولا ما فهمتش؟
2: لا نستناو رؤوف ثابت.
1: خوذ
2: بس
1: خوذ
2: سيد رؤوف. صباح الورد.
4: صباح الورد. صباح النور
2: خي، كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك يعيشك ماسي تري جونتي.
2: تو كنت سي رؤوف وين كنت؟
4: مش فاهم بالضبط.
2: كنت راقد.
1: صح النوم يا أخويا وصباحك يعني ورد وفل وياسمين يا صاحبي.
2: أي روف منين تكلم يعني فينا؟
4: من تونس العاصمة. طواناتي من المقيمين توا في تونس العاصمة، خاطر عندي خدمة نخدموني.
1: ربي عينك.
2: تخدم في العاصمة توا، ربي عينك. قداش عملت اليوم؟
4: اليوم إن شاء الله 53.
1: قداش؟
2: 53.
1: يتنبك النضج. مزال مزال يا اخويا، ان شاء الله في المية والصحة قوية وهي هي.
4: لا بس الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يعطيك صحة البدن وطول العمر. هذا ما نقوله.
2: يقول لي يمين
1: بي تربيجة متاعك، انا قلت روفة ولا فما تربيجة اخرى؟
4: يا ذيك هي مش لحبة بصحاب لكرة بالعزيز على قلبي برشة يقولوا لي كيك
1: من روفة. هذا ما نبش يقولها لك حد ما يعرفكش.
2: خدمة يقول لك روفة ونحن نلعب.
1: هذه الترميشة مش يقولوها العزيز يا روفة يا بي. هاي
2: هاي سي يا روف، أعطينا شكون اللي بعث الاسماس.
4: مش عارف والله، ما عندي حتى انفورماسيون. انا شك معش المدام صغيرات شكون؟
1: ايه ما تشكش، كون متاكد المدام، قول انا متاكد اللي هي المدام هكا تو. انا متاكد هكا
4: المدام ان شاء الله.
1: أي وهي وهي وحدها زاد المدام مو فقط حتى مع حد هكا معناها شوية رؤوف شوية دبلوماسية شوية واحد فهمت رؤوف
2: هذا على روح
4: نتاعهم كثرة البارح حتى كي روحت يعني روحت امبيوتاكو معناها كان فاهم عليه لعيد ميلاد و أمور دابا بس كنت نسيه أنا
1: عملوا لك عيد ميلاد البارحة؟
4: أي كل سيربريز
1: جابوا لك أدوات؟
4: اي نو شوي
1: شوي
2: طالب زياد
4: ومن تصيفه من لك وما بين المدام والظاهره
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم ماي خلينا نشوفوا سيدي خليفه شكون
2: هاي سي روف البنيات ايمان وميسون ولجين والمدام سماح
1: آه
2: لا وكتبوا لك تقريبا معنا مدحية كاملة
1: عطينا قالوا
2: لك نحبوك ولينا حيك علينا و... وانت معنا نور عينينا وانت ذكر زواجنا وكل شيء
1: ذكر الزواج
4: ذكر زواجنا ذكر
2: عيد ميلاد وزواج
1: فنان رؤوف دو زونا مالا رؤوف الباهي يا رؤوف مالا تجيب لك هي الكادو وانت يزمك كادو كبير عيد ميلاد زواجك يا صاحبي
2: ان شاء الله ان شاء الله وعندك ابط الاسواق
1: يا رؤوف قل لي المدام شو تقول لهاي
4: نقول لها ربي يخليك ليا ربي يفضلك ما شاء الله يعني تو 18 عام زواج الحمد لله لاباس
1: بعد 18 عام راك تنجم تقولها لها ميساج
4: لا لباس الحمد لله
1: حد اللحظة
4: هذه
1: يقول هلا ميسيش كيف الحمد لله ولباس قل له راني
4: نحبك
1: وخيرا وأخيرا قالها رؤوف
2: يا ذاك رؤوف
1: رؤوف يا بي يتولي في عمرك سلام لي على المدام والنورات وربي يحفظك وشالة كل عام وانت فرحان كيما هكا نواصلوا ربي خليك ربي فضلك يا عزيزي
2: بسمة هروب
1: قبل ما تمشي البسمة بربي مازن بوقديدة نحب نهنيه بعيد ميلاده اليوم
2: كل عام هو حي
1: ان شاء الله كل عام هو حي مليون الف خير مازن بوقديدة تنذكرك فيه هذا درب معنا في المجموعة الأولانية متاع الدورة التدريبية الخاصة بالتقديم والإعداد الإذاعي اللي عملتها جوهرة ومتألق وهو اللي قام بالعمل لروبورتاج كامل معناها حاضر هنا بالصور والدنيا الكل متاع الحادث الحادث اللي صار في هرقلة
2: في هرقلة
1: اللي دخل اللي دخل
2: دخل في البياج
1: في البياج هذاك هو معناها مازن
2: خويا كل عام
1: من اولادنا المجتهدين واللي باش نواصلوا معاهم تشجيعا لهم على هذا الاجتهاد يكون معنا مراسلنا في اي حاجه يصور ويوصل ونقدموها لمستمعينا وان شاء الله بالتعلق لمازن بقديده وكيف فرحنا عمل دورة تدريبية
2: دخل من باب كبير
1: وتخنطلق للميدان
2: يلا شو بسمة هالروم صباح الورد بسمة
5: صباح الخير
2: كل عام وانت حي بخير يلا
5: عايش
2: ربي يفضلك هاي يلا بسمة منين تكلم فينا
5: القلعة الصغيرة
2: مرحبا بالقلعة الصغيرة
5: يا عايش
2: قديش عملت هلا بسمة
1: انت قلعية وصغيرة في العمر ظاهرة معناها
5: لا لا مش صغيرة
1: شنو هذا
2: قديش مش صغيرة
1: صوتك متاعها
5: سبعة
1: شنو هو سبعة
5: وهو اليوم 7 7 66 ثاني سبيسيال راه
1: تي 66 تارش عملت معناه غلط 60 سنة
5: 60 سنة وهو ما 60
1: يا مدام
5: نعم
1: تبعني يا بس ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية هذا اللي يقول لك
2: عليه
1: يعطيك صحة البدن هذا اللي يقول لك عليه وطول العمر لله
5: احنا الجيل الثمانينات كي كنا نسمعوا فيك قبل في الإذاعة وفي التلفزيون
1: ربي يخليك لله العزيزة هذا شرف لياني
5: يا
2: عايشة يا سيحات هاي اللي بسمة مرحبا
5: بكم
2: بتخليف ربي فضلك اللي بسمة عطينا شكون صاحب المفاجأة
5: والله يا شكون عندي عينتي ولادي
1: هاي شكون من الأولاد
5: ولادي ثلاثة
1: ربي فضلهم ربي فضلهم يفرحك بيهم ومنورات نوراتهم إن شاء الله
5: يا عايشة
2: يفضلك
5: ما عندك
2: هاي اللي بسمة اللي بعث هو حفيدك اسكندر
1: ما مصلي عني بي
2: شخاول
5: ما شاء الله
2: حسيني. ومعه الأولاد طبعا نسرين ومحمد أمين وحسام الدين
1: ربي يحفظهم لك
5: ربي يفضلك يا سيخليك
1: ربي يخليهم لك ودعي لهم ديما. هذيك انت لك الخير والبركه ودعاك
5: هذيك حفيدي لولو الوحيد.
1: ربي يحفظها ان شاء الله تحتفل بالاحفاد القادمين وتفرح بنورات نوراتك. هذا ما نتمناه لك يا بسمه. شرفتنا ونورتنا للعزيزه. بارك الله فيك.
5: ربي يحفظك.
1: شكرا لك. يلا نمشي للتصويت مباشره. رقم واحد ولا اثنين تختار انت ومنال؟ رقم واحد ولا اثنين؟ معز فيسا فيسا فيسا فيسا. رقم واحد. رقم واحد
2: رؤوف ثابت.
1: رؤوف ثابت
2: المكنين.
1: المكنين هو اللي تحصل على المونديال الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع باش نمشيو لفرنسا. التوفيق مجيد. شو اللي قاعد يصير؟ هل ما يحدث في فرنسا وحديث على درجة حرارة قياسية عمرها ما وصلت لها فرانسا في الأيامات القريبة القادمة عنده انعكاس علينا احنا؟ درجة الحرارة نشوفوها نهار الأربعاء. قلت نهار الأربعاء بداية من نهار الأربعاء في النساق التصاعدي، معناها حتى بداية من اليوم وتوصل حتى بشوية 40 بداية من نهار السبت ونهار الأحد. هل هذا انعكاس مباشر على تونس من ما يقع في أوروبا؟ أسأل أنا أطرحها على ضيف خليفة بن سالم في لاريير بلان. توفيق مجيد.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. جوهر فم. Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
7: Jawra FM. Publicité. Yalla Jaw. يلا جو سيف السنه حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
7: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
9: ألو صباح.
10: هاني ريكش جوي بي
9: في أسخرة.
10: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. ليه على الكليماتيزور الكل؟
9: على كل شيء.
10: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
9: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
7: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: خلينا نربح هو الوقت ونمشي مباشرة لاريير بلان مع خليفة بن سالم وضيفه اللي بشي حدثنا على ما يقع في فرنسا وشنو هو الاحتياطات اللي يوقع اتخاذها ولا ما فماش احتياطات. انعكاس وزاد على تونس. الصحفي الناجح التونسي الناجح في المشهد السمعي البصري الأوروبي بشكل عام والعمل بفرنس 24. توفيق مجيد.
2: Arrière-plan. هذا هو عبر الهاتف معنا الأستاذ توفيق مجيد. يقول لك صباح الورد أستاذ.
12: أهلا بك خليفة وعلى بحاتم وعلى بكل مستمعين. مرحبا.
2: هل عجزت فرنسا على إدارة المشكل هذا اللي وقع بفعل الحرارة وتداعياته؟ لأنه البارح نتابعوا في الأخبار موجة من الحرائق وحتى من السخط من قبل المواطنين.
12: طبعا الحرائق هذه كانت منتظرة وكانت متوقعة بسبب موجة الحرارة اللي بتغطي 3-4 البلاد اعتبارا من البارح بدات وممكن تتواصل حتى نهاية الأسبوع. شوف النيران هذه خاصة الحرائق ابتلعت آلاف من الهكتارات من الغابات. تم إجلاء تقريبا أكثر من 10,000 منزل من سكان.
1: هاي الصور موجودة توجع القلب. معناها غابات اللي تعمل في التوازن الحراري والبيئي كلاهتها النار.
12: بالضبط، وفي أكثر من منطقة خاصة في شرق جبال البيريني، المناطق خاصة المناطق الجبلية فيها كثير من الغابات، وفما حتى فما شكون ألقوا عليهم القبض واللي قاموا عمدا بشعل النار في الـ في الـ في المناطق هذه. يعني فما حاجات متعمدة اللي حصلت، ولكن الحرارة تشجع، وخاصة الرياح اللي كانت بثلاثين 30 كيلومتر وكانت إذا قوية نوعا ما، وهذا ساعد أيضا في انتشار المشكلة الأخرى زادة هي عملية الأطفاء. تم تعبئة تقريبا أكثر من 8000 من رجال الأطفاء في مختلف المناطق اللي وصلتها الحرائق هذه، فقط لمحاولة أنه يحاولوا احتواء الحرائق هذه بقدر الإمكان. ولو أنه منذ فترة طويلة كانت أنا النقاش في فرنسا أنه وينهم طائرات الكندير، الطائرات المختصة في إطفاء الحرائق، اللي العدد بتاعها ما كانش كبير برشا، وفعل أنه السلطات طالبت تصنيع المزيد من طائرات الكندير باش تتمكن من إطفاء الحرائق. ولكن الإشكال الآخر هو أنه لابد للسلطات الفرنسية أن تعلن بعض المناطق وين تم إخلاء السكان بأنها مناطق منكوبة فقط لشركات التأمين، حتى يتمكن أي مواطن من استرجاع على الأقل حقوقه فيما يتعلق بما خسره بسبب هذه الحرائق. في حال عدم الإعلان عن أن منطقة منكوبة يعني مشكلة، ولكن هذا دائما يحصل بصورة أوتوماتيكية، وهذه إشكال آخر. إذن الخوف الآن هو من الحرائق أنها تتواصل، هذا أولا، ولكن مقارنة بما حصل في السابق يبدو أن التجربة جعلت أنه فيه إمكانية أن يتم احتوائها في أقرب الأجال. ولكن المشكل الآخر زاد هو إذا تواصل درجة الحرارة، وحتى الآن ما عندناش الإحصائية النهائية لعدد الضحايا الموجة الأولى والثانية، نعرفوا اللي كانوا في شهرين ثلاث موجات حر في شهرين في فرنسا، موجات حر ثلاث مرات. مازلنا ننتظروا في الإحصائية الرسمية، لأن الآن الحديث عن 2250 توفوا بسبب على الحرارة في المستشفيات وخارج المستشفيات، ولكن ما زالت عملية الإحصاء مستمرة، خاصة للمتقدمين في السن واللي توفوا في منازلهم واللي حتى الآن ما تمش الوصول عليهم، لأن تم محاولة الإحصاء بقدر الإمكان لمعرفة قداش توفوا في الفترة هذه. وإذا كان جات موجة ثالثة إذن مش نعاود ونرجعوا من جديد ونستناو الحصيلة من جديد، لأن تأخذ دائما ما بين أسبوعين وثلاثة باش يعرفوا، لأن الإحصاء حتى الآن مثل ما قلت لك أكثر مرة هو إحصاء إلكتروني. نعم. بانتظار الإعلان عن الوفاة للناس اللي نجموا يعثروا عليهم في منازلهم وهم متوفين.
2: يعني والتقديرات النماذج المختصة بالمناخ في فرنسا تقول أنه موجة الحرارة ما زالت قائمة.
12: حتى الآن موجة الحرارة ما زالت قائمة على الأقل حتى منتصف شهر جويلية.
1: قديش درجات المسجلة الآن مثلا عندكم توفيق مجيد في باريس؟
12: نقول لك حاتم، بالنسبة للموجة الأولى والموجة الثانية، بالنسبة للفترة الليلية أقل من اللي كانت فيه في الموجة الأولى والموجة الثانية. بالنسبة في النهار درجات الحرارة تتراوح ما بين 35، مثل أمس كانت 35-36 في باريس، تجاوزت 40 في بعض المناطق الأخرى، وممكن تتجاوز 40 اليوم، ممكن تتجاوزها، ولكن الذروة ربما تكون يوم الخميس يوم الجمعة ويوم السبت. إذن ما زلنا في مرحلة تصاعدية على مستوى درجات الحرارة، ولكن ممكن نسبة الخطأ موجودة بالنسبة لأحوال الطقس، ممكن تكون أقل ممكن تكون أكثر. كل واحد شنو يقول، ثم إمكانية أن تكون على الأقل 40 درجة في معظم المناطق، ثم شكون يقول لك لا تنخفض ب 35، ولكن في الفترة الليلية تكون أقل مما كانت عليه في السابق. على كل اللي المسنان على البارح قلت البارح هو أنه درجات الحرارة ما كانتش بالصيفة اللي عرفناها في الموجة الأولى والموجة الثانية، خاطر الموجة الأولى والموجة الثانية ما فماش هواء، الهواء كان مسكر كليا. في البارح وقلت البارح لا، كان الوضع مختلف، ثم هواء معنا، مش كما ولكن في مناطق أخرى العكس درجة الحرارة قوية وظلت قوية حتى لمدة 24 ساعة.
1: وفروا الكليماتيزور والمراوح ولا مازال؟
2: خاطر شفنا مشاهد نتاع زحمه وضربوا على الكليماتيزورات حقيقيه، هذيك المشاهد وتعيشها فرنسا يوميا.
12: مشاهد حقيقيه، تعرف انت اللي كونه ثم محلات تجاريه الان تبيع بمبالغ مالية أقل من المحلات الأخرى، والمحلات هذه اسمها أكسيون موجودة، يعني ضرب فقط لاقتناء مكيف في في في في المحلات هذه بأقل الأثمان. والمشاهد هذيك صارت، وصارت في ضواحي باريس، وصارت في العديد من المدن الفرنسية الأخرى. ولكن نأكد لك بلي كون مسألة هذه التكييف مسألة كبيرة، لأن فما خطة باش تعرضها الحكومة اليوم بالنسبة للبنايات المقبلة كيفاش تكون متأقلمة مع التغير المناخي، ما تكونش. ولكن المشكلة هذه
1: فانت كنت حركت الحكومة الفرنسية، معناها هي في بالها بها منذ سنوات،
12: وهذه تاخذ على الأقل 5 سنوات أنه باش تتأقلم، لأنه التكلفة باش تكون غالية. وأي إنسان في المجال العقاري مش يدخل لك في برمجة كما هذه، لأنه السعر باش يكون أكبر، والناس أصلا هو بسبب ارتفاع سعر الفائدة الناس ما عادش تحصل على قروض بالسهولة اللي كانوا يحصل عليها في السابق. وبالتالي إذا كان المبيعات قل في القطاع العقاري، ما ينجمش هو باش يستثمر لك أكثر في قطاع عقاري اللي هو في حالة تراجع. إذا هذه مشكلة كبيرة. إذا الحلول يحاولوا يبحثوا على الحلول، ولكن الحلول على المدى القريب ماهيش باش تكون بالسهولة اللي ينتظروا فيها الناس.
1: نعم بربي التوانسة غاديك مانيش عارف كصحفي معناها صديق للتونسيين نعرف جيدا قريب منهم توفيق، عندكش معطيات لباس والحمد لله. فما البعض اللي اختار يروح قالوا لي، فما البعض الاخر اللي بقى غاديك بحكم التزاماته.
12: والله فما شكون يحب نسمة البحر أحسن أنه يروح لتونس في الفترة هذه، وخاصة حتى في شهر جويلية وشهر أوت. ولكن تونسي مثل أي مواطن موجود في فرنسا متعرض للحالات هذه. بالنسبة اللي يسكنوا في شقق صغيرة وما فيهاش العديد من نافذة من تفتح على الجهتين مثلا، هذا إشكال. ولكن تعرف التونسي عنده هيك الصبغة أنه دائما يتفرض، دائما التونسي هو عنده طريقة، ما مش يلقى فنتيلاتور سهولة، يلقى فنتيلاتور يستخدم أي طريقة ينجم يخرج يقعد البرة لفترة معينة وبعد يرجع للدار باش يرقد ينجم ثم من العديد من الوسائل. ولكن الآن تتصور أنت في فرنسا طبعا في الناس يا جماعة يتحبوا تدهنوا دياركم يدهنون بالابيض، ما تدهنون بلون اخر، لان اللون الابيض اللون الابيض هو اللي يخفف على الاقل في درجات الحراره. وهذه تقريبا قاعده في تونس، ولو انا ورينا حسنا في تونس نشوفه في الوان اخرى لا علاقه لها باللون
1: الابيض. يحافظوا على الابيض يلزمهم موجه الحراره حتى في تونس باش نعيشوها هذه، وانطلاقا من اليوم احنا ماشيين لدرجات حراره 40 وتوصل حتى ل 44 و45 في بعض المناطق. انت وقتاش تاخذ كوجي نتاعك وجيت تعمل غطسة في البحر؟ مش متاع جيبس نعرف اللي ما يعاومش برشا، اما تروح الجيبس
12: نكون في جربة نهاية شهر جويلية ان شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق، عطلة طيبة وسعدان، ونستقبلوك كان تعمل طلب أحدنا لهنا في تونس نكون فرحانين قبل ما تمشي الجنوب. توفيق مجيد، نورتنا وشرفتنا، ميرسي بوكو، يعطيك ألف صحة. يلا فاصل ونمشي للأخبار الرياضية 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح البدايه كالعاده باخر اخبار المونديال

حلم رونالدو بالحصول على كأس العالم لن يتحقق. رونالدو في سن 41 سنة شفناه البارح بحصرته بدموعه بعد انسحاب منتخب بلاده البرتغال من دور 16 للمونديال على يد إسبانيا. هدف لصفر هدف مارينو في الوقت البديل من المباراة. ومارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي أعلن رحيله على تدريب المنتخب وقال حان الوقت لقيادة جديدة تتولى مسؤولية المنتخب البرتغالي، وأضاف من المهم أن يكون هناك صوت جديد وقائد جديد. تقريبا نفس سيناريو مونديال 2022 وقت شفنا رونالدو يتجه مفرده لحجرات الملابس، نفس اللقطة صارت 2022 وصارت البارح. برشا حسرة برشا ألم. ولو أنه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيا رونالدو قال مانيش نفكر توا في الاعتزال. دفاع حديدي الإسبانيا دفاع متماسك لحد الآن مقبل حتى هدف، 0-0 ضد الرأس الأخضر في أولى مقابلات المونديال. فازت على السعودية 4-0، فازت على الأوروغواي 0-0، فازت على النمسا 3-0، والبارح فازت على البرتغال 0-0. انسحاب كل المنتخبات المستضيفة للمونديال بعد كندا والمكسيك. أمريكا تنسحب بعد هزيمتها ضد بلجيكا 4-1، ولاعب منتخب أمريكا بلوغون كان أساسي البارح بعد ما تحصل على بطاقة حمراء في مباراة البوسنة الفيفا عاقبته. لكن ترامب اتصال هاتفي وان فانتينو ولجنة الانضباط قررت حذف البطاقة الحمراء، وشفنا الملاعب البارح أساسي في تشكيلة المنتخب الأمريكي. اليوم الدفعة الأخيرة من مقابلات الدور 16، اليوم نكملوا دور 16 الخمسة متاع العشية ديما بتوقيت تونس، مواجهة ميسي ومحمد صلاح. الأرجنتين تواجه مصر في أتلانتا، ملعب يتسع 71,000 متفرج. طاقم تحكيم فرنسي يحكم المباراة. آخر مباراة كانت ودية سنة 2008 والأرجنتين فازت على مصر 2-0. التسعة متاع الليل سويسرا تواجه كولومبيا بإدارة طاقم تحكيم السلفادور. بالنسبة لبرنامج دور الربع النهائي غدوة كما قلت اليوم نكملوا دور 16، غدوة يوم راحة لكل المنتخبات. نهار الخميس نرجع من جديد مع أولى مقابلات دور الربع النهائي 9 متاع الليل. فرنسا تواجه المغرب، ثم العشرة نهار الجمعة 10 جويلية 8 متاع الليل إسبانيا تواجه بلجيكا، سبت 11 جويلية النرويج تواجه إنجلترا 10 متاع الليل. التنافس كبير وكبير برشا على ترتيب أحسن هدافي المونديال حاليا. ثلاثي في المرتبة الأولى كيليان مبابي، هالاند، ميسي كل لاعب في رصيده 7 أهداف. في المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف. ميسي مازال مواصل في المرتبة الأولى كأحسن هدف تاريخي في المونديال 20 هدف. كيليان مبابي في المرتبة الثانية 19 هدف. نشوفه ميسي اليوم باش يسجل ضد المنتخب المصري أو لا. قبل ما نمشي لتونس كما قلت هذه آخر أخبار المونديال.

0: شوارع FM TV. بعد تعذر إجراء انتخاب هيئة مديرة جديدة وتمسك الهيئة المديرة المستقلة بقرارها في عدم مواصلة التسيير، هيئة الحكماء بالنجم رضي الساحلي المتكونة من السادة عبد الجليل بوراوي، حمادي المستيري، عثمان جنيح، معز دريس توافق على تركيبة الهيئة التسييرية لإدارة شؤون النجم بصفة استثنائية ووقتية إلى حين الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجال. الهيئة التسييرية للنجم الساحلي تتكون من الدكتور كريم العكروت رئيس، الدكتور محمد لديب نائب رئيس، السيد محمد صالح تريتر عضو، السيد جلول بن سوسية عضو، السيد مروان تفيفحة عضو. انطلاق تحضيرات الاتحاد الرياضي المنستيري البارح على أرضية الميدان الفرعي المركب مصطفى بن جنات تحت إشراف المدرب الفرنسي رومان فلوز بمساعدة الجزائري حسين طاهر والتونسي صلاح بن حفصية. وبلاغ من اللجنة المستقلة للنزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري بعد تعذر الهيئة المديرة، أكدت أنه بعد تعذر الهيئة المديرة المستقلة استكمال غلق بعض ملفات النزاعات واللي لها علاقة والتي ليس لها علاقة بمتطلبات إجازة النادي، لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري قررت التدخل العاجل لمعالجة بعض الملفات الأكثر خطورة واللي تهدد مصالح الجمعية، منها التكفل بخلاص مستحقات اللاعب لقمان جيلمور والمقدرة ب 35,000 دينار. اللاعب كان وجه تنبيه للهيئة وبضرورة خلاص كامل مستحقات والتعاقدية المقدرة ب 210 مليون، لكن تدخل لجنة المستقلة للنزاعات وقامت بتحويل مستحقات اللاعب كما قلت المقدرة ب 35,000 دينار. كما كان منتظر، فريق ألانيا سبور التركي يتعاقد مع مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم. عمر بن علي التحق بالنادي الرياضي الصفاقسي سنة 2023 قادم من نادي حمام الأنفة. نادي فايبورغ المنتمي للدرجة الأولى الدنماركية أعلن تعزيز صفوفه بالمدافع الدولي الملعب التونسي عياض الرياح لمدة 4 مواسم. الملعب التونسي يواصل تصدير مواهبه لأوروبا بعد خليل العياري وآدم عروس. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام.
2: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
7: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: أريدو طور عالمك.
9: جوهرة
10: تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. يظهر لي بالارتفاع اللي ماشيله لدرجة الحرارة في الأيامات هذية، وأيضا بكمالة الامتحانات الكل مازالت نتائج دورة التدارك متاع الباك، أكهو العائلة ولا تفكر في الخرجة في التفرهيدة في الوتلة، أنا هو الوتيل اللي نجم يناسبنا واللي فيه كذا، ونحب على البيسين وهو البيدون لوف متاع في البحر، بيسين على البحر كريموم، البيسين نعمل غطسة في البحر ونرجع للبيسين، واللي عندهم الحق باش يعديوا كل نهيرين ثلاثة جمعة كل قدير وقدروا باش يتفرهدوا بعد سيزون فيها تعب على مستوى الدراسة وعلى مستوى الخدمة. لكن مع السخانة اللي بديت وما مع السياح اللي وصلوا، راهو بدينا نوصلوا زاد الذروة أخرى، أنه متاع الناس فكت حزت وخذت بلايسها و سيء، معناها باش تبدأ تسمع لا ما عندناش بيوت، مازال شوية وقت في النهايرات هذوم، اللي يحب على نزل ولا يحب على برمجة خاصة متاع رحلة تعمل الكيف في بنزرت ولا جربة ولا لوين يحب هو يمشي وكل قدير وقدره، برافو يا جراي، خمت فيكم وعملت لكم عروض وأسوام سيف سناء ما تلقاوها في حتى بلاصة أخرى. يعني كي نقولوا راهو أحسن سوم في تونس، يعني أحسن سوم في تونس أي نعم، ادخلوا وشوفوا ثبتوا وحبتكم وحكموا وعملوا المقارنات على السيت متاع برافو ياش اللي هو دوبل في ثلاثة مرات بوان برافو voyage.com، نعاود دوبل في ثلاثة مرات .barravoyage.com، سيت ويب سهل ومزيان برشا، زادة تلقاو فيه الليست متاع الوتلة الكل اللي عندنا في تونس، اختار الوتيل اللي تحب عليه على حسب ميزانيتك بالطبيعة، على حسب البلاصة اللي تحب تمشي لها، وديما نعاود ونقول راهو بأحسن سوم في تونس، يعني ماكش باش تلقى أقل، ظهر لي واضح كلامي، راهو الميور بري غارونتي غارونتي مع براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة، صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا، الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام

إن شاء الله في سوسة يعني لحد هذا اللي يحب يعمل تكوين في كيفية مرافقة المعتمرين وخدمة ضيوف الرحمن ويحب ينضم زادة إلى فريق براء فوياج، معناه يولي ضمن الفريق المعتمد اللي يمشي مع المعتمرين ويخدمهم، ما عليه كان يكلم توا ويريزرفي بلاستو. مش هذا برك، عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهدات من عند براء فوياج في آخر الدورة، وفما زادة جوائز أخرى في انتظاركم. وكل عادة والعوائد مع براء فوياج ديما فما العروض والبروموات، والمرة هذه العرض الخاص بالدورة التكوينية متاع المرافقين اللي قاعدين نحكي وعليها توا. اسمعوا مليح معايا العرض وركزوا معايا بالباهي، لأنه العرض هذا مدته 48 ساعة، انطلق البارحة، مازال معناها مازال اليوم إلى حدود الغدوة التوقيت هذا بالضبط. هذه هي 48 ساعة اللي مازالت على ذمتكم. أي واحد مسجل في الدورة التكوينية متاع نهار 12 جويلية في سوسة مع براء فوياج ينجم يسجل مع حد آخر مجانا بلاش، ما غير ما يدفع حتى ملي. نعود لكم، أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نتاع نهار لحد هذي 12 جويلية في سوسة عنده الحق يجيب معاه شخص آخر يختاره هو بتبيع بلاش جراتويتمون. والعرض هذا صالح ل 48 ساعة فقط، معناش مزالوا في العرض 24 ساعة بتبيعة الحال، إلى زاد حدود نفاذ المقاعد متاع الصالة اللي باش تكون فيها الفورماسيون هذي. هذيك علاش نقولك ازرب، اتصل الآن بالتليفونات اليوم على ذمتكم 21-882-881 21-882-881 وإلا 21-881-882 21-881-882 ولا عندك 70-550-020 نعاود 70-550-020 هاو نسهل عليكم شوية 70-550-020 وعنا 21-188-182 وعنا 21-881-82 نقلبوا بعد لتر وشيفر اللي بعد 21 نسبقوا بعد 21-882 ليصبح الرقم هكذا 21-882-881 براء فوياج votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله بارشة موجات إيجابية خاصة هذه الموجات راهي تأتينا يوميا من خلال لي ميور كونديكتور هذوما دو كات اسيرونس لي سوبر كونديكتور اللي عندهم 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث فنكون سعداء باستقبالهم وبتكريمهم واليوم باش نمشيو للأجونس كات اسيرونس إيهاب بن ساسي في مجاز الباب وباش يكون معنا سي فوزي. سي فوزي رائع جدا محليه الراجل من خيرة ما نعرفه في بلادنا الناس الطيبين هذوما اللي يتفاعل معاك ويجري ويجرب باش يوصل انه يكون معنا في الفقرة هذية. كيف اتصلنا به هو في رواج باه والتليفون متاعه ما عادش فيه شارج. اذا كان باش نعديوه باش يتيح الشارج ويقص عليه التليفون شعمل هبط من رواج مشى المكان حط فيه التليفون يتشارجا وهو جاهز معنا. سي فوزي برافو عليه بطل متاع اليوم لو سوبر كونديكتور وايضا شو الاجتهاد اللي عامله باش يكون معنا في هذا التكريم.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي فوزي نحب نشكرك جزيل الشكر على اجتهادك وانك حرصت باش تكون معنا مالغري الظروف ما حبتش من الاول.
3: بارك الله فيك حاتم وما عندي معمل
1: يعطيك الصحه. قل لي فوزي بن نوري الهمامي هكا ولا لا من مجاز الباب انت؟
3: هكاك.
1: قداش عندك اسوري عند لاجونس ايهاب بن ساسي اجونس كات اسورونس مجاز الباب؟
3: والله موجوده بطري 7 سنين.
1: 7 سنين وقداش عندك انت من خديت البرمي؟
3: البرمي موجود يمكن 15 سنة هكاك.
1: قداش عندك فوزي ما تسببت انت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله من اللي خذيت الكهرباء
1: اللهم صل على النبي
3: الحمد لله يا رب اللهم صل على النبي روحه بيستحفظ على العباد اللي معاه
1: اللهم صل على النبي. ان شاء الله 50 ولا 60 سنه ولا حتى 70 سنه اخرين يا فوزي دون اي حادث. هذايا برافو عليك
3: وطول عمرك
1: ربي يخليك. مش تعمل في الواج يا فوزي وين كهربتك؟
3: والله خليت الكهرباء خدمه عند الميكانيكيه وهبطت عندي قضيه.
1: وين هابط من مجاز الباب وين ماشي؟
3: مجاز الباب البوسالم.
1: البوسالم عندك قضية وبعد راجع؟
3: عندي قضية وبعد راجع.
1: باهي والكهرباء تقع حضرت
3: ان شاء الله.
1: فيها ايسونس ولا ما فيهاش؟
3: لا فيها.
1: قداش فيها؟ قداش فيها معبي بلا اقل؟
3: لا لا لا مش بلا. لا
1: بربي ما هوش بلا. باهي احنا باش نعملوا البلا قداش البلا متاح؟
3: ليش يمكن في الظن
1: تاع 80 90 بان قداش من بلان تحب نهديه لك باعتبارك سوبر كوندكتور دي جور؟ قل لي ياي.
3: بالنسبة لي أنا كما نقولوا في هذه حاجة جات من عند ربي واحد ما هوش عامل حتى مزية ما لا على عباد.
1: كده عامل عامل مجهود أنك مستحفظ على سلامتك وشو الطريقة تعملها فوزي؟
3: يستحفظ على راحه وقبل لا يستحفظ.
1: صحيت هذا برافو عليك فيه فوزي. شو الطريقة؟
3: شو عامل مزية؟
1: اي برافو عليك ماكش عامل مزيه ولكن تجتهد باش تحافظ على سلامتك وسلامه الركبين معاك وسلامه مستعملي الطريق. شو اللي تعمل بالضبط؟ فسر لي شو اللي تعمل تو نرجع بعد للي بلا.
3: لا ما فماش اجتهادات. واحد ديما يحاول يخلي روحه متزن منضبط. واحد ما واحد ديما يحتاط كيما يقولوا فيها من العباد قبل من روحه خاطر ساعات تتوقع المفاجآت من غير حاجات ما متوقعها الجمله ساعات تصير.
1: واضح.
3: واحد ديما يحاول ياخذ الاحتياط قد ما ينجم. واحد ديما يتوقع انه اللي مقابله راهو باش يغلط ديما يحط في اي لحظه انه الانسان اللي مقابلك واللي قدامك واللي جنبك ينجم تتوقع منه في اي لحظه اي غلطه معناها.
1: نعم.
3: واحد ديما يحاول يكون
1: فيه ان شاء الله ربي معك دائما ويبقى عليك الستر وربي يحفظك يا فوزي. يا باي فوزي
3: ربي يحفظك يا حاتم.
1: فوزي بن نوري الهمامي البلان 90 دينار البلان الاولاني حاصل شنزيدو قداش نزيدو يا فوزي قل لي فوا دو بلان ثلاثة بلانات
3: مبروك يا حاتم.
1: أربعة
3: مبروك
1: أربعة بلانات هيا فوزي أربعة أربعة في التسعين
3: اللي جاي من عندك مبروك يا حاتم.
1: باي نزيدك خمسة قول إي ولا لا خمسة
3: زيادة البركة ما فيها ندامك
1: زيادة الخير والبركة ما فيها ندامة الخير جاي من عند جاتا سيرونس اللي تهديلك مش خمسة خمسة ونصف تقريبا 500 دينار كاملين كارت أجيليس كارت فيها 500 دينار إسونس متاع عجيل إنرجي مهدات لك أنت لو سوبر كوندكتور دي جور اللي يدخل الكلوب سون صديقنا وخونا المتألق في المحافظة على سلامته ويقول لك بنستعبد على سلامتي انا نستعبد على سلامة الناس اللي نحبهم اللي راكبين معايا وعائلتي وسلامة الاخر. فبرافو عليك فوزي بن نوري الهمامي 500 دينار 500 دينار كارت اجيليس ليك انت مهدات من جاتا سيرونس واللي هي تعرفها الكارت متاع عجيل انرجي. باهين 500 بابا
3: يعطيك الصحة أخويا خاد حاتم على البشارة ويعطيها الصحة لقاتا سيرونس ومشكورة وربي
1: يعطيك غضل. الصحة اللي كنت اللي شاركت معنا رغم اللي ما قلنا لكش لا كادو لا حتى شيء راهو باش في بالكم قلت وراك يا فوزي والله كيف كلمته
3: هكا واحد قلت... كما كان واحد طالبه انسان لابد يحاول باش يكلمه معنا
1: يعطيك الف صحة. وقلت له فوزي راك تشرفني وتسعدني لو كان تشارك معايا نحب نكرموه
3: من خلال
1: لا شرف لي انا اخويا فوزي برافو عليك بالبي ماجيسكول نورتني وشرفتني فوزي بن نوري الهمامي من مجاز الباب لو سوبر كوندكتور دو جور.
0: حب روحك الفاز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل. اي سي لو لوكس vous emmenez plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
0: اريدو طور عالمك
2: جوهر اف ام
0: اسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة في الثنية توصلوا سالمين غنمين بي نمشيو مع بعضنا للدوزيام بوان ميتيو بالتفصيل هذه المره لانه الخريطه جاهزه محينا وفيها كل الظواهر الجويه اللي تميز طقس اليوم في بلادنا. اليوم الثلاثاء 7 جويليا 2026 باش يكون طقسنا متميز بسحب قليله على كامل البلاد، لكن نهاري تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار. وتنشوفوا الاماكن في الخريطه اللي فيها هذه الامطار، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفه فمعتدله، ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. بحرنا اليوم باش يكون قليل الاضطراب، معناها إذا كان ماشي للبحر قزير ربي البحر إن شاء الله تبحيرة طيبة، إن شاء الله نهير باهي تعديه في البحر، لكن ضرورة الانتباه كيف نقوله قليل الاضطراب راه مش نغامره، لا نحتاطه ونعومه في المناطق اللي فيها المتابعة والرقابة والمرافقة متاع الحماية المدنية ومتاع ليمات النجار متاعنا. الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات. عفوا المعذرة، الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. خلينا نمشي مع بعضنا للخريطة متاعنا ونشوفوا الآن شنو الظواهر المميزة اللي موجودة في الخريطة متاع نهار 3/7 جويليا 2026. في الفترة الصباحية درجات حرارة أغلبيتها ثلاثينية باستثناء يمكن تاع ثلاثة ولايات اللي هما باش نلقاو 28 درجة في الصباح في الكاف و 29 في مدنين و 28 في تطاوين. بقية درجات الحرارة الكل ثلاثينية، 30 مثلا في بنزرت، 31 في تونس الكبرى هي وباجة، وأيضا جندوبة 30 في نابل، 31 في سوسة، وأيضا المنستير 30 زادة في المهدية وصفاقس ونزيدوهم جابس. أعلى الدرجات في الفترة الصباحية باش تكون 32 في زغوان، 32 في توزر، وتوصل إلى حدود 35 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر تتغير شوية الأمور كما قلنا، باش نلاحظوا فما أمطار، والأمطار هذه موجودة على قفصة اللي نسجلوا فيها بعد الظهر 37 درجة وفيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في حين بقية المناطق باش تتميز بسحب قليلة إلى سحب عابرة لا غير في بقية الولايات. درجة حرارة باش تعرف ارتفاع زادة هي، وأقل الدرجات وين نشوف فيها سيدي؟ أي سيدي نشوف ساعة 32 هذه في نابل وأيضا في المهدي، و 32 في جيبس، هذم أقل الدرجات، في حين نلقى 34 في المستير، 35 في سوسة، 35 تونس الكبرى، 34 بنزرت، 36 في باجة، 37 جندوبة، 36 هذه سليانة، 38 في القيروان، ونوصلوا ل 40 درجة في برج الخضرة مرورا ب 38 توزر و 38 قبلي. الملاحظة اللي نحب نخرج بها الآن أنه بداية من اليوم كما تلاحظوا وصلنا الأربعين في برج الخضرة، راهو أن سق باش يولي تصاعدي متاع درجات الحرارة. فكرة مثلا على درجات الحرارة والاستقرار اللي باش نعيشوه غدوة، بداية من غدوة نهار الأربعاء، نهار الأربعاء درجات الحرارة باش تتراوح في الفترة الصباحية بين 31 والستة وثلاثين درجة في مختلف ولايات الجمهورية. ونهار الخميس زادة تعرف ارتفاع ملحوظ، نهار الخميس الشهيلي باش يكون موجود في القروان و43 درجة درجة 42 ساعة في توزر وشي اللي زاد شي اللي في قبلي 40 درجة 39 في زغوان 40 في تونس الكبرى 40 في بنزرت هذا نهار الخميس 40 رانا باش نتحدثوا عليها بداية من نهار الخميس وحتى إن فوتوها 39 سوسة ونابل هذا الخميس 38 المستير هي والمهدية نهار الجمعة زاد يتواصل هذا الارتفاع وباش نلاحظوا من هنا لنهاية الأسبوع إلى حدود نهار الأحد ولا ربما حتى بداية الأسبوع القادم نهار الاثنين القادم باش تكون درجات حرارة مرتفعة وتفوت الأربعين درجة. حمدي حشاد موجود معنا بعد قليل هو ضيف الدنيا وما فيها في حدود 8:04 متاع الصباح وتو جاوبنا على شنية الحكاية، هل هي القبة الحرارية اللي قالوا موجودة تو على فرنسا، هل هي نينو هذايا هكا نطقتو صحيح ولا لا؟ حمدي تو يفسر هنا هو بدا يعطي في الظواهر نتاعو، ولا هل هو زاد ارتفاع درجات مياه البحر اللي حدثنا عليها المرة الأخرى وقت اللي استضفناه بالتليفون؟ هذا الكل بعد قليل، لبقاو معنا راجعين وشكرا لكم على ثقتكم في جوهرتكم وأيضا متابعتكم لمختلف الفقرات حتى الميتيو لو كنت تفوتكم نعرف جيدا ونشوف أنكم ترجعوا وتتابعوها على الباج أوفيسيال متاع جوهرة فيم وتلقوه الفيديو بكل الجزئيات الموجودة في الميتيو دي جورة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. واحد يغني في عرس فرح للعباد في فرح وفجأة يلقى روحه مصاب بطلق ناري كارتوشة. نحمد ربي اللي الفنان هدايا معناها العملية ما كانتش خطير، كانت نجم تكون أخطر من هذا بكثير. وهي الظاهرة ونشاهدوا فيها ونشاهدوا هو اللي غني هو، والضربة كيف باش تجي مش موجهة ليه يبدو في الضربة هاو الفيديو
2: مش موجهة
1: أغزر هاو نزل وتخطف في ساق ونزل على الضربة حطها في القاع خطفت في ساق وطاح معناها بوجيعة كبيرة خطفت ضربة مخيبها. علاش ورينا الفيديو هذا؟ ورينا لسبب بسيط كونه يعيشكم، حبوكم تفرحوا
2: تلعبوش بالنار.
1: والنار ليه يا خويا؟
2: هذا هو
1: شنية
2: واحدة مقرونة ولا ما نعرف شنية ما برود ولا وهذه الظاهرة موجودة.
1: نعم.
2: في بلادنا موجودة.
1: موجودة
2: جزء
1: موجودة.
2: من التراث ولكن تخوف يلزمها تأثر ما نعرفش أنا كيف تمنع حتى تمنع لأنه موجود العباد ياسر
1: أطروها يا أخويا أن نمنعوها نجنزم ونفرحوا يا أخويا من غير الكرتوش لأننا نفرحوا لازم بالكرتوش. يلا أعطينا نمشي للمتابعات ضيف المتابعات باش يكون نقيب الموسيقيين في تونس.
0: متابعات متابعات
2: هو حاتم ضيف المتابعات ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين في تونس واللي نقول له صباح الورد ويطمننا ان شاء الله على زميلهم الفنان اللي تعرض للإصابة في الحفل الزفاف هذا في القيروان بن حفوص.
1: والله شيء شيء كان بفدلك معناها كان تفدليك لك الرجل أصيب حتى اللي راه ولا يضرب في وجهه يعني الحمد لله الإصابة جت على مستوى الساق وإن شاء الله لاباس. يطمنا على الأستاذ ماهر الهمام.
2: هذا هو صباح الورد أستاذ ماهر.
3: صباح النور صباح النور سي خليفة صباح الورد سي حاتم.
1: مرحبا بك.
3: يومكم سعيد إن شاء الله.
1: طمنا على حالك نعرف جيدا اللي انت تقوم بالواجب كفنان.
3: البارح نقلوه الى مصحة خاصة في ولاية تونس. الهاتف نتاعو هو مغلق نهار كامل وعادي يعني مش يكون لانه مازال هيك خرج من العملية ان شاء الله اليوم والبارح في الليل تحول له رئيس فرع نقابتنا بسوسة وكذلك بالمنسير باش يسعوا لحالته ان شاء الله. هو مبدئيا كلمنا عازف من اللي في الفرقه نتاعو طمنا لاباس وشفت اللي جا الفيديو وخرج من ديك العمليه لاباس الحمد لله. ان شاء الله نقولوا ذاك حد اللطف ذاك ان شاء الله حد الباس.
1: العمليه على ساقه الاصابه كانت على موسى ورجله
3: على ساقه وهناسي حاتم انا ما نحبش ان لاني نيابه عموميه لاني اختصاصي اما كي نشوفوا العمليه السيد حامل السلاح وكونسة ساقه بالكدية وأطلق النار. احنا مناش لنا باش نقوله لا على القصد أو على كذا هذا مش مهمتنا الشيء هذا. أما إلى متى هالظاهرة هذه اللي ساعة أول أنا متأكد السلاح مرخص أو في اللخب باش يطلع مرخص والحامل السلاح عنده رخصة لاستعمال السلاح ناري هذا متأكد منه أنا. أما يا خويا هيت احنا باش نعمل مراسله احنا البارح عملنا نداء للسيد وزير الداخليه اليوم باش نوجه مراسله رسميه من النقابه بي يا خويا على الاقل في الحفلات راهو حاتم راهو في الحفلات في خارج العاصمه راهي تحضر الاف مؤلفه راهو في الحفلات راهو تقع راهو في مش في قاعه مغطاه او ولا بلاصه مسكره قاعه افراح لا تقع في الشارع وتقع يسكروا النهوجات منه ومنه يعني تلقى على الاقل من 800
1: ليه مش الحادث الاولاني استاذ ماهر الامامي نقيب الموسيقيين لا راهو برشا مرات صارت حوادث
3: تكررت
1: اعتقد تكررت. انه يا خويا نفرح ورانا النجم لكن مش لازم بالكرتوش
3: ويظهر لي صارت في كرنفال سوسة عام ناول يظهر لي صارت العمليه هذه قبل دي ما هو مع فما هالطريقه هذه اللي الصيد ذكر السلاح اللي ثبتين البيق راهو يصطادوا به راهو ما بين قوسين الحلوف يصطادوا به الحاجات يعني يعني الكرتوش
1: يصطاد به الحلوف مو الساق مطرب يا اخي شنو الكلام هذا
3: هاي الاحتفال لا الحمد لله نقول جات في سيق الراجل جات في وجه امراه وجات في سيق طفل صغير في كذا يعني كان اي حبه مهدد حتى هو حامل السلاح مهدد ديلتها يا ولادي الظاهره ذي راهو لازمها تقف رانا ما عادش ولي وحاجه اخرى فما اونترتيان تاع السلاح عملوا في الاونترتيان تاعه هذاك خاطر ما نتصورش هو راهو اطلق عليه ما نعرفش كيفاش تقول اما فما اونترتيان فما عنايه فما التراخيص هذيك مشموليه وزاره الداخليه اما كيف قلت لك احنا وصلنا منعنا الشماريخ والفوسيك منعناهم من العروسين ومنعنا الافلام من دخول الملاعب
2: وما نعتقدش يعني التراخيص تبيح استعماله في حفل زفاف
3: ترخيص
2: للصيد أو لحماية أي أو ثم فلاحة كبار ولا غيرها للحماية ما منعتقدش في
3: وهذا احنا نتكيو عليه لأنه احنا الرخصة ذي للسلاح تستعمل للصيد البري لا مش انت عندك صيد بري لذاتها عندك مطرب يغني وعندك عروسة متصدرة وعروس متصدر وحضارات ونساء وناس تشطح وناس عاملة كيف وناس فرحانة لعروسيتهم وتجي تطلق النار هكاكا
2: هو المشكل تو انت سيد العارفين في بعض التراث عندنا تنشوفوه مع الخيل ساعات هذوما بالسلاح هذا زاد يعني موجود هو في التقاليد بعض الجهات وبعض المناطق استعمال النوع هذا من الأسلحة ولكن غير مؤثر هذا هو الخطير
3: هو غير مؤثر وانا قلت ايش كل الناس قاعد تستعمل فيه ناس محترفين ولا نبدا انا الساعه بالكاليتي بتاع السلاح شنو شنو وضعه في الحالة ذيك شوف رو عنده رو أكل عليه الدهر كيفاش عنده قديه رو ينجم يفسد سبحان الله أنا أما والناس
1: مهر السؤال اللي نطرحه وانا ميسالش هذا فهمناه ولابد نشوفوا التفاصيل هذه الكلها لكن في العروسات هذوما ولا في الحفلات هذوما كل الضيوف واللي جايين يهنيه ويجيوا بسلاحهم
3: لا لا لا لا, لا الظهر احنا نعرفوها التقاليد هذه لانه انا ولد منطقه زاده ريفيه زاده في خارج من تستور اسمه ولد عيار يستعملوا برشا هالسلاح هذا من التقاليد هالناس هذوما كان اصحاب الحفل اللي يستعملوا السلاح
1: اصحاب الحافل اللي يستعملوا السلاح يعملوا طلقات هذوكم مش يعملوهم في الهواء يا ماهر عاده
3: هو في الهواء الطلق هو
1: لا لا يرفع المكحله نتاعه ولا المقرون الفوق ما يصوبوش اللي كيما صوبها في الارض هذا ضربت بومبات في ساق الراجل معناه اي
3: لا سبحان الله سيقوا باش نبسيقوا
1: يلا
3: يعني كانت نجم زاد تصيبه هو راهو زاد هو
2: كان هذا حد البس
3: تضرب الفوق تضرب في السنين فوق
2: سؤال باش نستغلوه بحضورك سيد النقيب تغييب الفنانين الاجانب عن المهرجانات
3: شو هنا انا راني باش نكون في الوسط يعني انا اللي تعنيني اولا واخيرا مصلحه الموسيقي والتونسي والممتهن للقطاع الموسيقي التونسي هنا بالنسبه لقولوا الفنانين الاجانب اللي يقولوا واش دخلك لا اللي يعنيني المنظمين ومتعهدي الحفلات ركز معي في الكلمه اللي تعد لهم رخصه باستقدام فنانين اجانب انت كيفاش كهيكل وكوزاره تعطيني رخصه باستخدام فنانين اجانب وبعد تقول لي ما كيف تجيب فنانين اجانب واحد اثنين لو باش تعمل الاجراء هذا نتاع المنع ولو انه توا مبدئيا ماشيين في التسويه وبنسبه كبيره
1: شو السبب ساعة المطروح شو السبب اللي
2: مالي
1: علاش فجأة قلنا ما فماش فنانين اجانب او فكرنا في عدم جلب الفنان الاجنبي
3: هو فما مخزون تاع عملة صعبة في حاتم لفايدة وزارة الشؤون الثقافية هذا المارك البنك المركز خلقوا لك إلى المهرجانات التي تحت إشراف وزارة الثقافة
1: واضح
3: باه شو تقول لك هنا استثنينا كرتاج والحمامات اللي هما يجيبوا في الفنانين والوزارة هي تشرف عليهم تبقى الجمعيات التي تعهد لها باش تجيب فنانين أجانب نقولوا احنا بنزاره بوكارنين باجا صفاقس هذوما تقول لك ما عادش عندي عمله صعبه
1: الريزيرف دو دوفيز اللي محطوط على ذمتي انا ما عادش يزازيني باش نعطيك العمله الصعبه
3: ما عادش وقت واضح. يبدا يفتح هذا في اخر سبتمبر لكن توا هذه شنو توا الحل؟ انه نتفق على اتفاق مع بعض الفنانين اللي باش يخرجوا في شهر سبتمبر. المشكل في حاتم اللي قلت وين نحبش
1: نتوقع المتعاهدين الانترناسيونال هذوما اللي يجيبوا الفنان الاجنبي يتفاهموا مع الفنانين يجيوا ويخلصوا في سبتمبر. برافو.
3: هذا موضوع
1: حل النجم ونتجاوزوا. اما ماهر
3: انا نحب القرار هذا
1: نعم.
3: انا مع القرار انه تكون الاولويه التونسي، اما لكن زيد بتنظيم مسبق، يعني مش تجيني قبل بشهر تقول لي لو قررت لا هاو تو فرصه. ها انا مع الوزاره انه تو تهبط قرار قول راهو العام الجاي ما فماش
1: كذا ولا ما فماش كذا، واحد نعرف نستعدوا لذلك. شكرا لك ماهر الامامي، نستناو جايه بحداك لانه فما برشا جديد تو نحكيو عليه قاعد تقوم به. يعطيك الف صحه. كان نقيب النقابه نحب نحيي اعضاها لمصلحه الفنان بشكل عام والموسيقي بشكل خاص وايضا حتى المواطن التونسي. يلا فاصل قصير ونستقبلوا حمدي حشد.
0: عدل الموجة ونسمع جوهر الفرح. في المستير والمهدي 89 أربعة. جوهر الفرح. بمليسيتي
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة يلا جو
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
6: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
8: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر الرسوم على اللي تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
9: مونوبري ديما معك.
5: جوهرة أفلام
10: بمليسيتي.
0: تسمعوا كل يوم 30 الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة.
1: صباح الورد مرحبا بك. يظل لي حمدي. مرحبا حمدي حشيت.
11: صباح النور. مرحبا سي عاطم. مرحبا سي خليفه. مرحبا كل مصاري الجوهر فهم.
1: علقت على حاجه
11: على الفيديو
1: الفيديو نتاع
11: سلسل اسكو ياي ولا بالحق ولا دوك
1: انت ايش تقول؟
11: ياي
1: وانت
11: ذكاء اصطناعي.
2: ذكاء ها؟ ذكاء اصطناعي.
1: ماهوش ذكاء كيف خرجنا قلابس. قلبوستك باهي انت هنا قلبوستي.
2: هيك هيك انا تعال
1: باهي. على كل شوفوها وعلقوا لنا وجرب يعطينا رايكم. ميرسي على الاجتهاد نتاع الخيان اللي عملوا لي جينجول هذوما ب اكيد الاي اي اي. حمدي حشيد مش حدثنا اليوم على هذه الظاهرة اللي انتشرت في العالم واللي أوروبا تعاني منها الآن، وإحنا لربما طاش باش يوصلوا لنا خلال الأيامات هذه القريبة القادمة. نينيو إن شاء الله نطقتها صحيح.
11: نينيو
1: نينيو شنو هي نينيو؟
11: النينيو ظاهرة توابت حديث العالم. ممكن جل معناها وسائل الإعلام ماخذ حيز معناها كبير جدا معناها من وصلت في بعض الدول غطات على أخبار كأس العالم.
1: غطات على كل شيء.
11: غطات على كل شيء فعلا.
1: فجعة كبيرة عند المواطن في كل أنحاء.
11: كل أنحاء
1: مش كل أنحاء العالم تقريبا. نصف كرة الأرضية هذه الأخرى يظل اللي مازال ما وصلهاش الطش نتاع.
11: لا لا لا لا موجود موجود موجود.
1: هذا نشوفوه مع ضيف الدنيا وما فيها الخبير حمدي حشد.
0: ضيف الدنيا وما فيها
5: ضيف الدنيا
10: وما فيها.
1: أي سي حمدي موجود في كل أنحاء الكرة الأرضية؟
11: كل أنحاء الكرة الأرضية. نحن كرة هي كرة يعني اللي بش يصير في جزء معناه بطريقة أو بأخرى بش توصل ارتداداته للجزء الآخر معناه. الحديث حقيقة سي حاتم عنيني وقاعد يأخذ حيز كبير وقاعد يتطور ممكن بعد كأس العالم لأنه فما جزء من الانتباه الإعلامي كان في حرب إيران ومعنى الكأس العالم لكن بعدها مباشرة بش يدخل أكبر الحيز بش يكبر ممكن بش يكون حتى بالنسبة المئوية معناها حاضر في كل وسائل الإعلام دون استثناء. خلنا نحكي شنو النينيو تفسيرا. النينيو هو ظاهرة تقريبا تصير نتيجة للتفاعل ما بين الغلاف الجوي والبحر أو المحيط نحكي عليها وين تصير بالضبط وشنية وكيفاش هي شنية نحكي عليها. النينيو قبل كل شيء الكلمة هذه رأي معناها تعني طفل صغير بالإسبانية معناها تسميت نسبة للبحر الإكوادوريين اللي كانوا يصطادوا في المنطقة هذيك من المحيط الهادي لاحظوا معناها ظاهرة معينة تصير في وقت معين من السنة تبدأ تتكون في شهر ديسمبر معناها تبدأ تاخذ أسباب البداية متاحة أو نوفمبر وتقريبا لاحظوا معناها فما درجة حرارة مياه البحر ترتفع شوي تسخن شوي. هنا معناه كل فترة ذيك اللي لاحظوا فيها ترافقت مع الاحتفالات بالعيد الميلاد ميلاد سيد المسيح بالتالي معناه هما بيبي جيسس معناه اللي يقولوا هما على سيد المسيح النينيو معناه الطفل الصغير دونك وخذت الظاهرة من اسمها ذيك وفما الظاهرة الأخرى الموازية لها اللي هي النينيا كنا نحكيوا عن النينيو
1: شو معناه
11: ترتفع درجات حرارة مياه البحر النينيا النينيا هي طفلة صغيرة معناه التبريد درجات حرارة مياه البحر تنخفض
1: تو احنا نعيشوا النين
11: ممكن تسمع بعض سيحة نزيد نفسرها شوية ما فسرتهاش اللي هي شنو أساسا معناها ترتفع درجة حرارة مياه سطحية تاع المحيط ترتفع معناها فوق الدرجات العادية وهذا معناها دونك يتسبب في ضعف الرياح التجارية وهذا يخلي سخانة تتكدس في البلاصة ذيك والسخانة ذيك تكون سبب منشأ أو تأثير على مجموعة من الظواهر المناخية في المنطقة في الأمريكتين تحديدا وبعد تبقى فما الأثار الثانوية كما تونس نحكي عليها بعد معناها تنطلق معناها وتتفاعل معها بطريقة أو بأخرى وتتسبب في ظواهر ثانوية أخرى كما اللي مشينا خلال الخريف هذا
1: شو مشينا خاصة تو نبدأ بتو اللي يحسوا أنه درجة الحرارة ماشي في نسق تصاعدي باش تفوت لأربعين درجة بداية يمكن من غدوة وبعد غدوة حتى نهار الاثنين نسق تصاعدي متاع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة
11: بس يا عاطم لازم نفرقوا لي بير دي شوز كيما نقولوا معناها اللي صاير توا احتباس حراري
1: احتباس
11: اي مش نحكيو عن النينيو تاثيرات النينيو ما زالت مش توا تتحس ومعناها في تونس مش نحسوها بشكل مباشر كيما دول اخرى اللي صاير توا ارتفاع معناها درجات الحراره معناها بلوكاج انتي سيكلونيك او اوميغا بلوك القبه الحراريه في المفهوم العالمي اللي تفهمه الناس كل وين السخانه قاعده تتكدس في منطقه معينه معناها احنا طريق الحراره هذيك معناها فما جبهه صحراويه من الهواء الساخن شقت طريقها لاوروبا تحصلت غادي معناها مرتفع جوي معناها قاعد متركز في المنطقة ذيك وقاعد يكدس في السخانة نوعا ما معناها كانوا الحرارة قاعدة تتراكم في المنطقة ذيك واللي سبب معناها
1: ما يحدث الآن في فرنسا هو من جرى
11: جزء هو معناها ممكن الجولة الثالثة من درجات الحرارة المرتفعة أو فوق المستويات العادية مش تكون خلينا نقولوا ابتداء من اليوم الخميس مش ترجع أوروبا أوروبا معناها أوروبا الغربية
1: بسنا
11: أوروبا
1: شوية احنا
11: طبعا ما نمشي مثلا لكن تاثيراتها هامشيه ما نمشي نشوفوا بتوصل ل 40 معناها في الويكاند هنا في تونس العاصمه ما نمشي توصل قريب ل 40
1: ورغم اللي احنا وصلنا في فتره معينه ل 50 في الظل 51 يظل
11: توصل يعني... لا توصل هي شنو السياحات مش مشكل في الايامات وصلوا ولا ما وصلوش الارقام هذه كل معناها بطريقه او باخرى نذكرهم حضروا معناها في مراحل معينه من حياتنا مش المشكل هنا مش مشكل في نهار ولا اثنين المشكل كي تكون الفترات الزمنيه
1: طويل.
11: عدد الايام طويله وين تسجل درجات الحراره وتبدا معناها هدنه صغيره بعد تنطلق أيام عدد الأيام تكون درجات الحرارة مرتفعة فوق المستويات العادية الحيز الزمني متاحها طويل هذا اللي يقلق ما يقلقناش نهار ولا اثنين ولا ثلاثة سجلناهم الأرقام هذه قبل مرة اثنين تديبونتي والبلاس لكن الآن معناها التراكم الزمني أو تراكم الحيز الزمني متاع الأيامات ذيك ولا نحكي ولا سبيع أسبوع كامل سخون مثلا أو أربعة أو خمسة أيام وراء بعضهم سخون وما توفيش الحكاية غادي
1: اللي كنت عاده نعملوا ديكاسور ثلاثة ايام نهارين ونتفرهدوا
11: هذا هو
1: ونعاودوا نرجعوا في الرسيف
11: تكون
1: معقوله
11: نوعا ما معناها اللي قادرين نتعاملوا معها
1: هذا باش نواصلوا الى حدود الخريف احنا في تونس هك حسب المعطيات الاولي
11: فترات متقطعه خلينا نقولوا فترات متقطعه
1: لكن ينتظرنا حاجه تقول في الخريف راهو فما حاجات تنتظر تونس والعالم
11: كوكب الارض الحديث بات اعلاميا الان على السوبر نينيو
1: سوبر
11: نينيو النينيو الخارق. هو زاد كيف كيف مصطلح عالمي، هو ما فماش حاجه علميا بالاسم هذاك، مصطلح كيما القبه الحراريه علميا ما فماش.
1: ما زلناش يجينا هذا الخارق، الخارق الصغير.
11: هو الخارق هاي المشكل. الخارق هذا سي حاتم جينا قبل، مش اول مره جينا دونك اخر مره سجلنا ظاهره النينيو الخارق. النينيو العادي صار 2014 و2015 صار النينيو باهي، هذاك صار معناها الاقر اللي قبل هذا اللي باش يصير تو، وصار معناها طبيعي خلينا نقولوا ما وصلش للمستويات
1: القياسية. ما اثرش علينا برشا،
11: اثرش بدرجه اللي معناها تخوف او معناها تو معناها المشكل
1: 2015
11: هذاك معناها كان تاخذ دار النينيو، لكن الان نحكيو على النينيو الخارق وتخوف الظروف معناها تراكم درجات حراره او تحول المحيط الهادي اللي هو ثلث كوكب الارض في المساحه. درجات الحرارة ترتفع 4 إلى 5 درجات على مستويات العادية. شنو هي قاعدة؟ السخانة تتكدس في البحر. البحر قاعد المحيط بليتو قاعد يلم في السخانة، يلم في السخانة، يلم في السخانة. وصل توا فما لسان حراري 9000 كيلومتر. وين درجات الحرارة البحر أعلى من العادي بأربع إلى خمسة درجات. ونحكيو في أكبر محيط في كوكب الأرض.
1: والرياكسيون بعد ما
11: يرتفع مثلا واحدة من الرياكسيون اللي تو فما هافي، هافي الأعصار اللي قاعد قريب تايوان معناها دونك اللي قاعد يضرب معناها تقريبا سرعة الرياح وصلت قريب 300 كيلومتر في الساعة.
1: يا لطيف
11: أقوى أعصار تو.
1: يا لطيف
11: معناها تصور 300 سرعة الهواء.
1: يا لطيف
11: طيارة معناها نحن 40 و50 وتشوف العجاج وشيء طاير
1: طيارة باش تهز الدنيا كلها.
11: اوكي معناها هذا اللي حبيت.
10: قداش سرعة الرياح؟
11: 300 كيلومتر في الساعة.
10: يعني تخرج من المنطقة ذيك تداعياتها وتفوت حتى البلاد.
11: باش تفهم القوة والأسباب المنشأة تاع العصير معناها قوتها تتحدد بدرجة حرارة المياه. عندك عاصفة تنجم تكون عادية وتنتهي الظروف عادية، على فكرة معناها سبحان الله معناها العواصف والعصير مش للبشر مفيدين لكن للكوكب مفيدين. هذاك كيما نقول الكوكب تطلع له التونسيون معناها الضغط نتاعو يطلع. الآلية التعديلية باش يداوي روحه هي العصير والعواصف. حكمة ربي هذيك. أما نحن بالنسبة لنا بشر موضوع آخر، ريح ومطر قوية الدنيا معناها ما تكونش كيما نحن نصورها. المشكلة أن كل ما العصير هذه تو احنا نحكيو 300 مازلنا تو في الصيف نحكيو الأرقام هذه معناها فجر الخريف شنو هي اللي جاي؟
1: يقول القائل هاو بعيد علينا.
11: لا بعيد أما مؤشرات لازمنا معناها ننتبهوا للمؤشرات، لأنه قلت لك معناها قوة العصير والعواصف تاخذ قوتها من سخانة الماء. كل ما
1: البحر بالذو المتوسط ارتفعت عندنا
11: 6 درجات فوق المستويات العادية
1: أكثر من
10: ارتفعت. لكن الحرارة مش تساهم في التبخر ولا تساهم في
11: لا لا السخانة تاع البحر كي يبدأ البحر سخون ولا المحيط سخون
10: يرتفع
11: عبارة ليسونس نتاع الظواهر المناخية المتطرفة موجود. كي عندك كهرباء وما عندكش ليسونس ما تخرجش.
1: أما
11: ليسونس تبدا عندك كهرباء وليسونس رخيص وموجود كمية كبيرة شنو باش يصير؟
1: الارتفاع مثلا في البحر الابيض المتوسط شنو انعكست؟ شنو هي الظواهر اللي نجم يخرجهم منه؟
11: ما نمشيوش بعيد سي حاتم نرجعك لشهر جونفي وفيفري. دونك
1: البحر اللي طلع عنا
11: البحر اللي طلع عنا العواصف هذيك اللي ضربتنا التساقطات المطريه اللي سجلنا كنت ضيفك وقت هنا التساقطات المطريه معناها بكميات كبيره جدا في وقت وجيز معناها سجلنا راه ارقام قياسيه في 36 ساعه معناها التساقطات المطريه اللي صب في 9 أشهر صب في ليله
1: 250
11: اللي صب معناها في صيادة اللي صب في سيدي بوسعيد معناها شفنا معناها رينا هذاك هذاك نوعا ما حلقة شبيهة من المسلسل هذاك قاعدة تكتب السيناريو نتاعها تو.
1: حوايج أخرى في ارتفاع درجة البحر نتاع البحر الأبيض المتوسط يقولوا فما طيارات ما عادش نعرفوها وخطيرة جدا وتنجم تتسبب في الغرق نتاع العباد.
11: ريب كارنت اللي نقولوا لهم
1: ريب كارنت
11: ريب كارنت او الطيارات الساحبة
1: كارنت
11: اي معناها طبعا
10: كورنتي هكا عندنا
11: نوعا ما كورنتي طيارات بحرية لما ترتفع درجة حرارة مياه البحر يصير تغيير كبير في ديناميكية الطيارات البحرية.
1: واضح
11: تتغير وطبعا مش تغير في المواقع الجغرافية الكل طبعا مش تكون أكثر نشاطا قرب السواحل. بالتالي دائرة الطيارة الساحب شاهدناها عملناها كم ذكروش كل بيبي الصغيرة اللي توفي
1: جددتو هزتو لداخل وقعنا نلوج عليه
11: اللي قعد 3 أيام تونس كلها معناها في حالة ترقب الله يرحمها وربي يصبر والديها مرة أخرى حتى بعد عام كيف كيف فما ممكن خبر آخر تعدى ما خداش حظه معناها الطفلة عمرها 8 سنوات نفس الشيء كانوا الضحية للظاهرة هذه ما خذتش حظها طبعا معناها الكأس العالم ومعناها مختلف الأخبار
10: مع المدة هذه معناها
11: اي معناها تعديت دونك هذه معناها الظاهرة هذه تتكرر وقتاش تتكرر مساج الناس تسمع فينا وتنتبه 10 مرات أكثر من أي منطقة أخرى، وقت تبدأ تعوم في شاطئ رملي انتبه.
1: في شاطئ رملي
11: الشاطئ الصخري ما تتكونش الظاهرة دي،
1: تتكون في الشواطئ الرملي.
11: شواطئ رملي شاطئ صخري ما تخافش، يعني عندك حكايات أخرى تقلق منها مش الموضوع ذا كمان، يعني تنتبه منه.
10: طيب أنت غيرت لنا المفهوم، الحرارة الكبيرة قوي إمكانية السحب بالنسبة للبحار، يلزم اللي يدخل ياخو حذره، مش كما في الايام العاديه احنا في ثقافتنا
1: الحراره وقت الريح ارتفاع درجات حراره مياه البحر،
10: اي مش الحراره، اي والشواطئ الرمليه تخوف في الحالات هذه اكثر من الشواطئ الصخريه.
11: نقول ما نقولش خوف، لكن ننتبه
10: ممكن يكونوا خاف باش ننتبهوا.
11: اي معناها راهو شوف قوه التيار الساحب هذاك توصل حتى 4 متر في الثانيه، معناها حتى معناها بطل اولمبي معناها حفناوي ولا الملولي باش يلقى صعوبه معناها
1: لا فما كنا نعرف وين صاحبنا هذاك يقدر عليها رقد هذاك اللي يرقد واللي ركامه مسوش في صاحبنا لا لا يقدر عليها
10: ارتفاع درجه الحراره هذه
1: عملي ربي يطول في عمره وربي يحفظه به
10: ارتفاع درجة الحرارة هذه وفي علاقة بما يخرجوا البحر كما
11: نزغل معناها المصلح قدامي الواحد ننتبه عايش كمرة وهذا مش طيارة قومه
1: نجمش.
11: هذا لقدر الله لقيت روحك ضحية لي سيبون لقيت الوضع ممكن ما يسيلكش وكان سألك نحكي وكان سألك
1: خل نقول لك صحيح هذي ولا ليه ترخف روحك تنبه وجنب عليه
11: ما تدخلش
1: ما تجيش هكا في الوسط ما تغلبوش
11: استقت كل باش يستنزف راهو في وتر
1: ارخف روحك
11: 150 متر بالضبط
1: ارخف روحك وحاول جنب خذ يمينك ولا يسارك باش تواجه في الوسط
11: لا
1: راهو لا ما تقدوش
10: يسحبك اقوى منك
11: عم طريقة موازية للشاطئ
1: بالضبط
11: خلي الشاطئ معناها على يمينك ولا على يسارك وعوم معناها ما تعومش وهو قدامك الشط باش تفلت على الاقل تحاول تخرج معناها من تاثيره راهو معناها فما شهادات نتاع ناس مش خوف العباد ولا حاجه معناها راهو فما معناها حالات الغرق معناها كانت سبيكتاكولير عملها ولا معناهاش ارقام واحصائيات اما انا حكيت مع مشكور من المسؤول من الحمايه المدنيه نحكي على ارقام
1: خوف
11: لازم ننتبهوا اكثر المره الجايه
1: بربي نعاودوا لهم لو ميساج هذا مهم جدا وينتبهوا بربي الناس الكل اللي يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا سو ميساج مهم جدا من عند الاستاذ والخبير حمدي حشاد لكم انتم اذا كان يعرضك هالتيار الساحب هذا القوي معنا شو لازمنا نعمل
11: عوم مجنب مش تخرج من التأثير معناها السحب المباشر ليه معناها راهو في فترة جيج لازم يزك 150 متر الغريق هذاك عليه ما تقاوموش عوم حاول مجنبك باش تفلت منه كانت عوم مجنب
1: مجنب بما معنى انا لهنا نعوم على يميني
11: على يمينك ولا على يسارك
1: ولا على يسارك
11: مش يبدا ومش ديريكت
1: مش مقابله
11: مش مقابل الشط ديريكت ولا
1: ما نقدرش عليه
11: لا لا وحتى كي قدرت جيت في اللحظه باش تخرج عمليه الموجه اللي باش تبدا راجعه الرمل اللي بدا يتحرك تحت ساقيك ما يعاود يكرك
1: يعاود يزلق
11: بيان سور هذيك معناها حاجات اللي انا راه اكبر سبب تاع غرق في الولايات المتحده الامريكيه مثلا اللي معناها طبعا حركه التيارات البحريه غادي اقوى برشا محيط لكن سبب له حالات الغرق راه
1: هو سبب
11: قبل قلة الانتباه قبل عدم السباحة قبل كل شيء سبب
1: نحب نشوفه زاد حاجة أخرى هل فما حاجات ما نعرف ويش تخرج لنا من البحر جديدة كما فما حريقة ما نعرف ويش أول مرة رأوها رغم اللي أنا ولد بحر هل هي من هذه الظاهرة متاع ارتفاع مياه البحر وإلا لا بعد الفاصل مباشرة نشوفه مع ضيف في الدنيا وما فيها الأستاذ والخبير حمدي حشاد
12: رد للموجة واسمع جوهر فاح في الطروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
13: جوهر
14: بوبليسيتي
15: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
16: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
17: أريدو طور عالمك
18: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
13: شكرا.
14: ربي يعيشكم، شنبلغيكم المساعدة.
19: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 73 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج
3: جوهرة
4: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخيطة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
5: صباح الورد دوزيام بارتي في لقانا وحوارنا اليوم مع الأستاذ والخبير حمدي حاشد حول الظواهر اللي جديدة علينا تقريبا ولا حتى كيف صارت قبل ما انتبهناش برشا ليها. التيارات المائية هذه الكرينتي اللي يجبد باش نحطوا ان بوان ونمشيوا لحاجة أخرى وخليفة يسأل عليها. هل بدأت تظهر في الموسم الصيفي هذايا ولا ما زلت
6: دائما موجود؟
5: موجودة
6: دائما موجودة. هي ما عندهاش موسم افتتاح يعني كل ما تتوفر الظروف نشأتها تكون موجودة. موجودة
5: هي موجودة نحتاطوا منها
6: موجود.
5: باهي تفضل خليفة.
7: مشينا مبدئيا على مخرجات مش مخرجات ما يمكن أن يخرجوا البحر بفعل الحرارة هذه على مستوى الشطوط. احنا نعرفوا كان الحريق
6: أيه. لكن برشا نوع برشا نوع توا فما حالة ترقب نوعا ما معناها فما السمك الأسد معناها اللاين فيش معناها السمكة السامة معناها تقريبا كلها شوك اللي معناها توا معناها المجتمع العلمي المختص في البيولوجيا البحرية قاعد في حالة تأهب لرصد على سواحلنا معناها موجودة في الدول اللي دايرة بينا كل لكن حتى الآن معناها ما
5: ظهرتش
6: ما خرجتش في أي سامة معناها كيما الراسكاس أما معناها تراها في الوثائقيات تاع ناشيونال جيوغرافيك ولا معناها كلي معناها كلها شوك معناها دونك هذيك من الأسماك السامة اللي فما حالة ترقب وتأهب معناها لرصدها معناها على الأقل في سواحل حتى لو ما خرجتش في شباك الصيادة نتاعنا لكن معناها فما حالتنا ترقب. نفس الشيء معناها كل مره نقعدوا نسمعوا الظواهر تاع الحريقه معناها حاجه طبيعيه جدا باش تكون في الظروف هذه الحريقه بالاعداد هذيك. راهي كائن بدائي كائن عنده قدره كبيره جدا على التاقلم مع مختلف الظروف معناها كائن جاء من عصر الديناصورات وقعد لاباس عليه لتو. معناها اللي قاعد يصير توا حلقه بسيطه من حلقات التاقلم اللي عملها ناجحه دونك باش يعاود يكمل نفسه. فما معناها مقال سي حاتم معناها نشرته مجله نيتشر يقول لك اوشن جيليفيكيشن معناها او معناها عصر سياده الحريق على المحيطات. راهي معناها هي كان بسيط درجه الحراره المياه لما ترتفع تعطيها فترات تكاثر اطول برشا تكون ظروف ملائمة أكثر لانتشارها في مناطق أوسع اللي صار التلوث البحري كيف كيف قاعد يوفر لها معناها في العناصر اللي ممكن كيف نقولوها السلسلة الغذائية متاعها معناها أو الكائنات اللي تتغذى منهم هما بيدهم ياخذوا العناصر اللي موجودة معناها في كمية الملوثة معناها اللي موجودة في البحر بالتالي معناها قاعدة تلقى في الغذاء متاعها أو التلوث قاعد يساعد على توفير الغذاء متاعها. هذاك من جانب آخر كيف كيف معناها لي بريداتور متاعها والمفترسات متاعها عددهم قاعدة تنقص نفس الشيء دونك هذا طبيعي جدا باش تشوفها كل ما البحر يسخن فما كائنات أخرى تعيش في مناطق أسخن باش تلقى البحر هذاك بالنسبة لها بلاصة جديدة تنجم تجي فيها.
7: كيفاش ممكن تدوم هالوضعيات هذيا في
6: كل ما البحر يبدا سخون قد ما يكون سخون عم يقعد سخون راهو معناها حتى
7: هل من تأثيرات ليها هذه كل على الفصل الآخر من الأرض مش على البحار والشط مثلا تقول على واحات الدقلة على شجر الزيتون على
6: السخانة نحكي
7: أي
6: السخانة عنده طبعا تأثير خليفة معناه لأنه كل شيء مرتبط معناه بدرجة الحرارة كل شيء معناه فترات الإزهار أو فترات التكاثر عند الحيوانات معناها كلها مربوطة معناها فما أنواع تغلى ولا خضرة من أكلهم إلا ما يخزنوا كمية معينة تاع ساعات برد معناها كما تخزنش الساعات هذيك الحكاية هذيك ما تطلعش ما تنورش ما تزهرش طيح معنا عملناه وشفنا في قرقنا مثلا سيسمو الزيتون في شجرته في سبتمبر حاضر حاضر معنا ماتيو معنا جوست معنا الكويات معنا وقت انتي

0: كما نشوفوا في العواصف اللي شدناهم في شهر جانفي فيفري العملية تسرعت جدا، معناها كانت توفرت الظروف، معناها فارق الضغط، سرعة الرياح السطحية، معناها دفع الأمواج نحو اليابسة، معناها شاهدنا الظاهرة ذيك اكتسحت نوعا ما جزء كبير من سواحلنا، وصلت حتى في شارع رئيسي تاع تونس العاصمة، معناها شارع حبيب بورقيبة، معناها نذكر تو الفيديو الله غير ما عودش لقيته
1: بربي هذه هي البواسون
0: اليوم، بواسون اليوم هذيك هي
1: بربي هذه بعثتها على الجروب
0: هذيك، معناها اللي
1: يحب العباد يشوفوها باش يعرفوا
0: بالاخص ممكن اترافيكم انتم حتى لتو ما صدناهش معناها فماش
1: لا اي فوالا ما فماش في ما خرجتش عندنا احنا، خرجت
0: في الدول اللي دايره بينا كل موجوده
1: بينا، لكن هذه من جراء الارتفاع نتاع مياه البحر نحبوكم تشوفوها،
0: درجه حراره مياه البحر
1: فنحبوكم تشوفوها باش تعرفوها باش تبعدوا عليها، ما تمسش مختره هذه
0: مختره طبعا سيما هي من الاسماك السامه معناها دونك اللي
1: واللي ما نعرفوش عندنا احنا هذه
0: عمرها ما كانت جاتنا من المحيط اساسا من المحيط الهندي عبر البحر الاحمر،
1: احنا وقت نسبه الصغار ديك البل بنسميوها ضربه البل من الوحيد هكا هذا
0: نعرفوا كون معنا سواء صحفيين او مجتمع مدني او اداريين حول موضوع التغيرات المناخيه نقول لهم مشهد المارشي سنترال تاع الحوت في 2040 و 2035 مش هو بيدو تو
1: بالضبط،
0: انواع عمرنا لا ريناهم لا عزيز استهلكهم لا بابا راهم، باش ترى انواع جديده معنا بحاجات اخرى جديده ازهى في الالوان معناها خاطر باش نشوفوا كل الالوان معناها البحر الاحمر اسماك البحر الاحمر هذيك باش تولي مشهد نوعا ما باش يتغير،
1: هاي بربي هاي هذه صوره ننتبهوا لها هذه هي هاي
0: لاين فيش او سمك الاسد معناها
1: سمك الاسد
0: كان اصطادوها بحارتنا ولا خرجوها في الشبك معناها يتصلوا بجمعيه تونسي او الاسم المعهد الوطني لعلوم البحار او معناها جمعيه نوتخو كون بلو في الساحل معناها ازرقنا الكبير هذوما معناها جمعيات او سلطات حكوميه معناها ميسالش يعملوا في عمل علمي قيم ميسالش معناها على الاقل هكا مش ينشروا معناها التحذير او يعرفوا ما اماكن انتشارها وقت
1: نعم، ومع الاشاره كونها راهي ما ظهرتش لحد الان في بحرنا احنا بحذا جيراننا ظهر علاش نوريو فيها باش نعلموا ونقوموا بواجبنا وناخذوا الحيطه من ظهورها باعتبارها راهي سمكة
0: كيما سمك الارنب كيما كيما معناها الرجل الحرب
1: ظهرت عندنا ولا لا
0: ما زالت تظهر ما زالت موجوده
1: ظهرت
0: ولات معناها ساكنه في بحرنا معناها البحاره فماش خارجه في البحر ما يخرجوهاش
1: ما يقولكش شديتها
0: ليه يقولوا شديتها ما هاكم معناها عندهم تعميم على الاقل اللي ما ياكلوهاش
1: الحمد لله
0: قلة قليلة من البحارة اللي ماهمش ما وصلتهمش المعلومة، أما الدولة والمجتمع المدني قاموا بعمل جبار على الأقل لتعميم المعلومة اللي السمكة كبيرة هي طمع معناها كانت تشتراها تقول فيها لحمة وباهية وتصلح لكن معناها ولا فما تعميم على الأقل اللي
1: هي
0: أنواع الغاز هذه هي
1: كلها
0: سامة
1: لأنه توصل حتى للأشياء لا قدر الله خطيرة جدا
0: هو حتى تو لاباس ما صار عنا شيء أما ميسالش العمل الاستباقي هذا اللي باش معناك هذه خلينا نقول الزوبعة اللي تصير معناها على الأقل عندها جانب إيجابي مش باز فقط ماهيش باز عمرها ما تكون باز معلومة استباقية معلومة توعوية استباقية فقط.
1: إذا كنت باش نحاول معاك ماذا ينتظرنا بعد شهرين تقريبا من الآن على المستوى العالمي حوصل لي وعلى تونس بشكل خاص حتى نحسس الناس ويعرفوا علاش قادمين رانا في ظل هذا الارتفاع متاع درجات حرارة مياه البحر.
0: شوف هو خلينا نقول حاجة سي حاتم أنا نينيو ما يعنيناش برشا تعنينا ممكن ارتدادات الثانوية ممكن تمسنا معناها لأننا نحن محكومين الظواهر اللي تحدد تقسم معناها الأساس من نورث أتلانتيك أوسيليشن معناها التذبذب الشمال الأطلسي أو المناخ البحر المتوسط وغرب المتوسط هذا تقريبا وبعض التأثيرات معناها ممكن الصحراوية معناها فقط هذا معناها بالتالي معناها ما راهش تأثير مباشر لكن على صعيد العالم موضوع مختلف معناها التو معناها التوقعات لأنه نينيو وقت صار 1878 150 سنة التالي نينيو الخارق راه تسبب معناها في وفاة تقريبا 40 ل 50 مليون شخص
2: 50 مليون شخص
0: 40 50 مليون نينيو الخارق هذه معناها 4% من سكان الارض في الوقت هذاك و 4 ل 5% ماتوا علاش ماتوا معناها مش نفهموا معناها كانت نتيجه ظواهر مناخيه عنيفه جدا فيضانات كانت غمرت مناطق كبيره برشا معناها بلاص ما صبتش فيها الامطار وفجاه تتلقى كميات كبيره من الامطار في وقت وجيز شنو هي معناها الماء وقت تقوم الاراضي هذيك كل شنو يصير تطلع في المحاصيل ولا فترات جفاف كانت طويله هذاك اللي اثرت معناها الامدادات الغذائيه في العالم وسبب في ازمه تو تشوف مثلا كان تحل معناها الصفحات اللي تابعه برنامج الغذاء العالمي او معناها الفاو منظمه الغذاء والزراعه الدوليه وكل منظمات الاغاثيه دون استثناء كلها دون استثناء

0: قاعدة تتأهب معناها وقاعدة معناها تعمل في تخزن نوعا ما في الأغذية في الأرز في القمح في الحليب الأطفال في الزيوت. لكن المجتمعات الفقيرة ما نحكيش علينا، نحن تجربة مصنع في شكل تضخم معناه مش مع التأثيرات هذيك، لكن فما دول أفريقية ولا دول أخرى معناه ممكن تتأثر سلبا، بالتالي معناه فما حالة تأهب لتفادي معناه ما تصيرش تأثيرات جانبية كبيرة تسبب في أزمة غذائية.
1: واضح.
0: مش في تونس نعاود، مش في تونس وضعنا لاباس أبرك خير، أما ما يمنعش إذا كان فما تأثير لازم يصير معناه ماناش في منقع التضخم معناه العالمي كيصير في الأسعار. لكن هذا معناه لازم نقراو الحساب ونفهموه، اللي معناه من جملة الحاجات الاستباقية لو تبدأ عندك معطيات مسبقا وتبدأ فهمها للتخطيط والاستباق يصير خير. نحن نعرف لو نحبه ساعة ناكله كف كان وقتها نعرف نعشقها السياسة هذه ونعشق التمشي هذا سواء في ثقافتنا أو غيره، أما ميسيالش كان نقرأ فما حاجة ترصد ملامح نوعا ما أزمة قادمة في الطريق وتحضر روحك حتى شوية وقتها يجي
1: أفضل.
0: ما مش معنى التأثيرات مش كون
1: أقل،
0: نقوله نحن السيسمة early warning معناها أو نظام الإنذار المبكر أو اليقظة
1: اليقظة نحب خير اليقظة التامة والمبكرة. باش نختم بحاجة، كيف تقول لي هل نينيو الخارق هذا يظهر في 150 سنة التالي وقتها ما فماش هالتلوث اللي متهمين به احنا وهذاك علاش عملنا الارتفاع في درجة الحرارة متاع مياه البحر ودرجة الحرارة زاد العادية، ما فماش هو ظهر
0: به انفصلك حاجة سي حاتم. ما هي راه التغيرات المناخية راه من قبل وجود البشر أصلا على هذا الكوكب موجود.
1: موجودين
0: باه. هذه ظواهر تصير في نسق عادي.
1: عادي جدا.
0: تصير فترات باردة جدا، فترات حارة جدا، فترات مضطربة، فترات جافة، فترات ممطرة، هذا كله يصير. سيكل ناتشورال.
1: سيكل ناتشورال.
0: شنو هو اللي صار في الموضوع؟ اللي صار مع الإنسان دخل الحكاية بعضها. ولا تصير فيسع وساعات تصير أكثر من اللي نحن نستنى.
1: شعود كل 150 سنة ولا كل 200 سنة ردها الإنسان كل 30-40 سنة.
0: أنت عندك مكينة تخدم تدخل فيها واحد ما هوش فاهم الموضوع دخل بعضها لونك ما عادش تعرف كيفاش الأمور.
1: فلقناها معناها.
0: فلقناها هذيك.
2: دخلنا على السيستم فسدنا.
1: حمدي حسين نحب نشكرك زجيل.
0: شكرا لك
1: على تلبية الدعوة، نورتنا وشرفنا خبيرنا وأستاذنا اللي نستفيد منه حمدي حسين دائما وأبدا في قراءة استباقية متزنة. علمية تقول لنا راهو لانو انوم افيرتي يلون فو قد ايه هو دو عندي انا سون كيف نبداه حاضرين وافيرتي وفي بالنا رانا نكتسبوا برشا مهارات واستعدادات وحيطه كبيره. شكرا جزيلا على هذا الحضور الانيق. فاصل ونختموا الحساب بام بون بلون المره هذه جاينا من المراد.

تسمعوا تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة العشرة لها ناسها وعشرتنا معلم مرادي لها سنوات. سلسلة ليزوت علم تاع المرادي راهم على ذمتكم يقربوا لكم وعاملين دي بون بلون فصلوها باش تكون من أروع لي بون بلون اللي موجودين وقريبة من اللي يحب عليه التونسي وعائلته. تفركس على جو عالمي من امبيونس اكستراوردينير واستثنائية متاع جاز في تبرقة جاز في المهرجان الفستيفال هذا اللي يرجع بعد غياب 6 أو 7 سنوات ويرجع من الباب الكبير. زاد المرادي حمام بورقيبة الكاتري ريتوار راهو عامل حاجة إدلال إدلال بيتم معنى الكلمة السنة مش برك باش تعيش أجواء الجاز باش تنحي وزاد ستريس دوزونا في الفصل هدايا وفي توا من خلال -20% تخفيض على السيجور وزيدهم 20% تخفيض على الكامل معناها على ليكور ترمال الكل تخفيض 20%. العرض هذا إلى حدود 15 جويلية. لريزيرفاسيون يلزمكم لي 9 جويلية 26 باش تعمل الريزيرفاسيون متاعك. اطلب 93-277-777 نعاود 93-277-777. المرادي قمرت وسي راو يستنى فيكم الناس الكل ب 15% تخفيض على الإقامة باش تبدل الجو في أحلى بلاصة فيو رائعة للغاية وأجواء دانيماسيون زادة في مستوى راقي جدا كما عودكم المرادي قمرت. معناها باش تبدل الجو في أحلى بلاصة إلى حدود 31 أوت 2026. تنجم من توا إلى حدود 31 أوت 2026 تعمل الإقامة متاعك لكن الريزرفاسيون راهي إلى حدود 10 جويلية يزمك تعمل الريزرفاسيون باش تعملها تطلب 93-5 والبقية 7 معناها 93-577-777. جو سوسة والقنطاوي.

0: يوصل 10% المينيموم دو نويتي الى حدود 9 جويليا، البوكينغ من توا ل 9 جويليا باش تريزيرفي اطلب بال 95 0 والباقي 7. نعاود 95 0 77 777. تبرقه قمرت ولا سوسه، انت اللي تختار وين تحب تعدي هالفاكونس وتعيش العز اللي موفرته المرادي للتوانسة الكل. ما تخليش الفرصة تفوتك، كلم المرادي توا على 70 105 720، عاود 70 105 720، وزيد تنجموا تكتشفوا العروض الكل وتريزرفيو مباشرة على موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com www.المرادي.com، وإلا تدخل كما قلنا وتعمل ريزرفاسيون من السيت، وإلا تكلم 70 105 720. سيفك مع المرادي على كيفك وعلى كيف كيفك زادة. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم على المتابعة والاهتمام. باي وتحية تونس.
1: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak en App Store ou Google Play.
2: Jaura FM. Publicité.
3: يلا جو سي في السنة حافلة كادوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سي في السنة حافلة كادوات. ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
5: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
8: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو، طور عالمك.
2: جوهرة
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
10: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار المتابعة الميدانية مشاريع البنية التحتية واستحثاث نسقيا جازها، أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالجهة، وأكد على ضرورة الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشاريع في أفضل الأجال التعاقدية وبالمواصفات والجودة المطلوبة. وتمت متابعة كل من أشغال تدعيم الطريق الجهوية 48 على طول 3 كيلومترات بالقلعة الكبرى بنسبة إنجاز بحوالي 60%، وتدعيم الطريق الوطني عدد 1 على مستوى البرجين على طول 3 كيلومترات بنسبة إنجاز 100% تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة. وأيضا تمت معاينة أشغال تبليط جزء من الواد الكبير القلعة الكبرى ووضع قنوات بالواد بالمدخل الجنوبي لسيدي بوعلي بنسبة تقدم جملية تناهز 40% تحت إشراف إدارة المياه العمرانية. كما تعلقت الأشغال بإنجاز مسلك أولاد سلطان بسيدي بوعلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية في إطار فك العزلة على طول 1.2 كيلومتر، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز 10%. وأشغال مسلك الشيحية بالكنايس ضمن برنامج تدعيم المسالك الريفية بنسبة إنجاز 100% تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة على طول 4.3 كيلومترات. دوليا الأنظار تتجه اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث ستنطلق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف.

0: هذا ومن المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء إلى أنقرة للمشاركة في القمة التي تعقد في القصر الرئاسي التركي في ظل مساع أوروبية حثيثة لكتب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتأتي هذه القمة بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الحلف بزيادة ميزانياتها الدفاعية والأمنية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها بحلول عام 35 و 2000 تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. ختاما، تجمع عشرة المحتجين فجر اليوم أمام مطار مصراتة الدولي رفضا لزيارة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس إلى المدينة وللاحتجاج على المبادرة الأمريكية المتعلقة بالأزمة الليبية.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم، انا فلاح صغير، شفت كيفاش معدين القرض تاع الفلاح الصغير، حبيت نعرف شنو الاوراق الوثائق اللي لازمهم نتحصل عليهم باش نجم نتحصل على القرض هذا.
2: عصام يا جورة، بالله فما شكون يراقبهم الطب هذوما في الدارات الصغار وفي الدارات الكبار الجهويه؟ الطب نهار يجي ونهار ما يجيوش، فما شكون يراقبهم؟ لا السيد وزير الصحه، لا مندوب الطب، فما حد شكون يراقبهم؟ احنا المواطنين هاو نمشيو ونجيو حسب الطبيب، نقولوش نهار يخدم نهار عليه، دخل شكون لاهي بهم الطب هذوما؟ بالله شوفونا الحل هذا يرحم والديكم.
3: جوهرة سامي، سمعت توا يقولوا مول الماء اللي يقص الماء من نص الليل لخمسة نتاع الصباح، هذا والله له موجود وله محطوط. نهار السبت قص علينا الماء، السبت اللي فات قص علينا من نص النهار حتى نهار الاثنين لخمسة نتاع الصباح، ما عندناش ماء. اللي عاملك البتية والواحد هنا وشو، واللي ما عندوش قعد لينا ليلو ربي سبحانه وتعالى، كاش يمشوا حتى مشاو عامهم وماتوا باتوا هكاك ولا من غير تدريس، هذا مش معقول. ما يقولش احنا يقول باش نبداو من النص الليل خمسة، راهو ماهوش موجود وما فماش. ولهذا احنا عندنا تصفية المياه وتحلية المياه والمطر تبارك الله ثبت وبغى يقطع علينا في الماء، شنو هو يعبي الخزانات؟ الخزانات يخلي الحلقوم ديما يجري فيهم ويتعب بهم، ماهوش حل اللي يعملوا فيه. في الصيف يقطع علينا الماء، شعلهم ليه؟ شكرا جوهرة ثانية.
4: عصابة جورة، رب النصف من السيد وزير الصحة العمومية، علاش ما يدخلوش للسوجي كاب العساس السكرتية اختلاف تكبار، علاش ما يوفروش للأوبريال، علاش ما يوفروش الموظفين، علاش هذا كل يجي احتجاجات يعملوها الطفة؟ هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، راهو المواطن أنا عادة فوق الرأس مؤسس مواطن يعطيك كلمات ولو حتى هو عنده حق وغلط، راهو يمشلو بالضحكة يا طبيب يا فرمني، راهو يزم المواطن يمشلو بالضحكة وابتسام وصباخين وتفضل وتبرك دم وتحك ولعب وكل شيء، حتى هو لو عنده حق هو غلط. أما ثم تعطي وهو يعطيك 10 كلمات ولا 20 كلمة، بالسيف يعمل اعتداءات، بالسيف باش يكسر الاستشارات، بالسيف باش يعمل هكا. يدكم ربي يا طبا يا مواطنين تلك التيف، حاولوا وسعوا بالكم، راهو ملك الجميع ستاراتكم، راهو ملك الجميع، وانتم زاد الطب راهو حافظوا على الخدمه نتاعكم، حافظوا على الشرف نتاعكم، حافظوا على المهنه نتاعكم. يدكم ربي، راهو نضحكوا في السامع، راهو جيبوا الخدمه، جيبوا حد اقدر لك.

الجوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamar en App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: Yalla Jaw.
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة أفهم
1: Publicité.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
2: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
1: جوهرة أفلام
4: Publicité

0: نبدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في فوسة الحمامات سود وزروان على 102.5. ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الديدمان، دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
1: راه مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
2: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
1: أنا مون أفي يستقيل، راه مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
2: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
1: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمية من جمعية يمشي يبقى مرسيدس ولا بيام تستنى فيه
2: والقفة
1: شوفور ساك ويعطيوه القوتي نتاعو ومنه ترشنو ويسكر عليه وتعمل له هكا تلف الناس تلف مش هكا. الكورة اليوم الكورة يلزم تاع فلان وفلان تتنحى ذي في تونس، يلزم تعاود تبني من جديد.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. ولاية بيجة تتصدر منذ انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني، حسب ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري، اللي أشارت خلال زيارتها إلى ولاية بيجة أنه الجهة تتطلع بدور استراتيجي في زراعة الحبوب، إذ تمتد زراعاتها على مساحة تناهز 155 ألف هكتار تمثل أكثر من 15% من إجمالي المساحات المزروعة حبوبا في تونس، بما يفسر تركيز 16 مؤسسة تجميع بالجهة بطاقة خزن تبلغ 2.2 مليون قنطار، إلى جانب 45 مركز تجميع وشركتين لإنتاج البذور بطاقة خزن تناهز 400 ألف قنطار. وبن حديد أكدت أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينار للقنطار ببيجة، وأشارت لأن عملية خلاص الفلاحين قد انطلقت بينما تتم عملية الوسق والتجميع في ظروف طيبة نظرا لطاقات الخزن المتوفرة بديوان الحبوب وطاقات الخزن الجديدة اللي تم تسوقها. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري أكد على الدور الاستراتيجي للمصالح الجوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات، وشدد الوزير في كلمة لي خلال افتتاح أشغال الندوة الأولى للمصالح الجوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتسريع نسق تنفيذ المشاريع وحلحلة المعطل منها، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. كذلك أوصى وزير التجهيز والإسكان بتوحيد مناهج العمل بين كافة الإدارات الجهوية وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المصالح الجهوية والمركزية، ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية، إلى جانب دعم اللامركزية بتمكين المصالح الجهوية من آليات أفضل للمتابعة والتنفيذ، وثمن مجهودات كل الكفاءات بإدارة البنايات المدنية. وتناولت أشغال الندوة أهم مشاغل المصالح الجهوية المتمثلة خاصة في آليات الترفيع في نسق إنجاز المشاريع العمومية وصيانة البنايات وصرف الاعتمادات والإشكاليات العقارية، كما تم اقتراح جملة من الإجراءات لحوكمة التصرف في إنجاز المشاريع العمومية على غرار رقمنة المتابعة وتفعيل آليات المراقبة والتقييم، إلى جانب برمجة دورات تكوينية لفئة المهندسين والتقنيين الجهويين. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، تنظم بالعاصمة اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، ومشيتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى اللي يمثل فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة، كما مش يوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 6 جويل يرتفع إلى حدود 1230 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 3 جويل في حدود 1161 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 جويلية فارتفعت إلى حدود 24903 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم توريد، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 3 جويلية في حدود 24540 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم، إلا أن مكاسبها ظلت محدودة مع تحول اهتمام المتعاملين إلى توقعات نمو المعروض وأفاق الطلب، متجاهلين إلى حد كبير انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت بمقدار 0.6% إلى حدود 72.47 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم بعد ما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرين صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر جوان بحثا عن مؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى حدود 4121.11 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و380 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و949 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و214 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام تندانس تندانس
4: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: بوريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. اليوم نحكيوا على أبل اللي قاعدة تواصل الاستعدادات متاعها لدخول سوق التليفونات القابلة للطي، وكشف التقارير الجديدة لكون الشركة رفعت مستهدف إنتاج أول تليفون قابل للطي إلى نحو 10 مليون يونيتي، والخطوة هذه تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الأباري هذا على المنافسة رغم سومه المتوقع اللي نجم يخليه من أغلى تليفونات الآيفون على الإطلاق. الخبر هذايا خرجت صحيفة النيكي ايجيا واللي تقول فيه اللي كانوا ابل طلبت من الموردين متاعها الاستعداد لانتاج نحو 10 مليون يونيتي من تليفونها القابل للطي واللي معروف في التسريبات باسم الايفون الترا، والزيادة تنجم توصل ل 30% مقارنة بالتقديرات السابقة واللي تراوحت ما بين 7 و 8 مليون اباري. توقعت الصحيفة زادة اللي كانوا باش تطلب ابل من الموردين متاعها انتاج نحو 85 مليون تليفون ايفون خلال النصف الثاني من 2026، الشيء اللي بشرفع اجمالي انتاج تليفونات الايفون للسنة لنحو 220 مليون يونيتي. ورغم خطط الانتاج الكبيرة السوق يولي ابرز التحديات قدام التليفون الجديد، وان التسريبات تقول اللي كونه سومه باش يبدا من 2500 دولار ونجم يوصل ل 3000 دولار، يعني حسب التقريب 9,900 دينار تونسية، الشيء اللي خليه أغلى برشة من تليفونات الآيفون 18 برو ماكس ومعظم الهواتف القابلة للطي المنافسة. زعم العشرة ملايين يونيتي من تليفون الأبل القابل للطي باش تلقى الرواج متاعها حول العالم وإلا لا؟ زعم فما شكون عشرة ملايين شخص في العالم قادرين باش يدفعوا 3000 دولار ولا 2500 دولار في تليفون هذايا نجم نعرفوه من هنا الآخر سنة 2026. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: جسمه في يد لو مع ريما نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: العشرة و11 دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها. رونديفو جديد كالعادة من في يد لو، ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة، تاريخ 3/7 جويلية 2026، موافق ل 22 محرم 1448 هجري. نحكيو على الأسبوع الأول، أي نعم، في السيونس يونيك. نحكيو على أجواء صيفية بامتياز، ريتم تبدل وتونسي تأقلم مع الريتم هذايا، هذاك علاش رافقوكم احنا زادة بريتم صيفي، فقرات تكون إن شاء الله قد المود نتاعكم، نجاوبوكم على مختلف الأسئلة من خلال روبورتاجات، من خلال ضيوف، وكيف كيف مود إن شاء الله يروق للجميع مع ليكيب الكل اللي تكون حاضرة معكم، وأكيد من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رافقوكم من الاثنين حتى لنهاير الجمعة. هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين صباح النور.
2: صباح الفل هبة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بكل المستمعين وكل المشاهدين.
1: المشاهدين توا باش يتابعونا بعد شويه عاد على ديجيتال، دونك هذاك علاش خلينا نسلموا على نرجوسه، نرجس قلاله، نقولوا لها صباح الفل، والياسمين تامن لنا لي لايف نتاعنا بيان سور على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. تحياتنا لجيجي جرحومه في الاخراج، ونحكي لكمش في الاوف شنو نحكيو، والكواليس نتاعنا نحكيو على مود الصيفيه، نحكيو على التونسي وعلاقته بالصيف. ما شاء الله التونسي عايش، التونسي يحب تفرهيد، التونسي يخرج يتفرهد ويقوم الصباح اون فورم باش يخدم 7:30 يبدا في دارا اكيد. دونك ربي معاه، لانه ما بين السهريات وما بين ريتم الخدمه ان شاء الله يلقى ليكيليبر نتاعو. دونك تحيه لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، واكيد الريتم نتاعنا يبدا توت سويت بالمود اوف ذا داي.

0: Décimo. Hidrolu, vinete si fie. Vinete si fie.
1: بنت سيفية مع قفة الصبحية مع نسيمة إن شاء الله تكون موجودة في المستير على الأقل الناس اللي باش تخرج تعمل الدورة متاعها والقضية تكون مناسبة وما يقلقوش فيها ويعملوا دورة باهية باش يعرفوا الأسوام يعرفوا الكاليتي زادة معادش اللي يهمنا معادش أسوام والتفاصيل كل باش نعرفوها مع أخونا وليد الجزيري. مرحبا وصباح النور يا وليد.
2: صباح النور هبة أمين جيهان نفس كل تسمعوا فينا سعاد زادة في الستندار
3: إيجا نقول لك ساعة وليد دقيق هو هاي. أمين مبدأ قال لك قفيفة الصبحية في الجو الصيفية مع نسمة عالمية ونعديوها كبالقافية حسين وكبال كملنا انت ترى امشي معنا على وزنك
2: كملنا الطقس السخون صح مثلا مش مثل ما طقس السخون في المستير لكن محلها التونسي والله ما نحكيلكش الزحمة على البلاك
3: مثلا على
1: لبلابي
2: اي
3: لبلابي
2: اي
1: لا لبلابي. لحظه خاطر جماعه
3: تصدموا
1: في الاستوديو دونك احنا ما عندنا حاجه تميزنا في تونس انه خالف تعرف دونك صباح ناكلوا لبلابي هي عادي
2: اي في السخانه هذه بالحق في السخانه هذه معناتها ما نحكي لكش الناس واقفه تقص في الخبز وتاكل في اللبلابي وعادي جدا
3: ما شاء الله
1: اذواق يا ولد
3: قولوا لي التونسي فما شكون يشبه له وخايفين من موجة الحر اللي جاي انا حر اللي ديجا احنا عايشين موجة الحر
1: نتاع السخانه الحر نتاع الهريسه ذاك حاجه متمكنين منها
3: معناها لبلابي في تنبك السخانه
2: اي في تنبك السخانه اي شفت عادي جدا 3 دينارات و500 الصحفه عادي فما ناس مستانسه تقول لك خويا صيف شتي لازم تحصل لبلابي الصباح
3: ما شاء الله ان شاء الله بالصحه والعافيه
2: يعني ما نحكيلكش في الليل زاد الظاهرة هذه في مدينة المنسير اللبلابي في الليل زاد العشرة والأحداش وعائلات معناتها مش واحد واثنين عائلات خاصة أنه مثلا من العروسات قامت يخرجوا ماضي ساعة ماضي

0: ساعة ونص من الصالة يتعدي ويأتي من البلادي ومن المهرجان زاد وقت يوفى المهرجان نص الليل نص الليل نص يتعدي ويأكلوا البلابي ما حاجة معروف بها المستير هذه حتى توا في الصباح في السخانة هذه ما شاء الله البلابي تمشي لأي واحد يبيع البلابي فما زحمة فما إقبال
1: والله أول مرة نسمع أنه البلابي في الصيف يقبلوا عليه التوانسة الحقيقة صدمت معناها صدمت
0: لا لا لا موجود موجود
1: صحة وفرحة يا سيدي صحة وفرحة بعد البلابي
0: بعض البلابي أكيد الصيف هو في المستير يتميز مثلا بالغلة نحكيه بالغلة وتعرف فما ناس تقول لي كان نحط صحن غلة بحذايا وما ناكلش ما تشبع كان بالغلة هو الغلة الناس مقوله في متناوله مثلا الدلاع وصل 800 ما بين 800 والدينار حتى 12% اللي بالبرج الخشين هكا تقريبا البرج يوصل حتى زوز كيلو زوز كيلو نص 1200 لكن الدلاع العادي كي تحب تاخو دلاعة توزن 3-4 كيلو ما بين 700 و800 البطيخ رخص مقارنة بالأسبوع الفارط واللي قبله كان 2000-2200 من دينار 1500 العنب وقته مش وقته السوم تاعه ما بين 5 دينارات و 8 دينارات ما نش منقوله لأنه أول ما جي حتى ب 12 دينار و 13 دينار توا ما بين 5 و 8 دينارات التفاح ما شاء الله 3 دينارات و 500 و 3 دينارات موجود الخوخ من 5 من 4 دينارات ل 5 دينارات ل 6 دينارات هذوما تقريبا الغله الموجوده لكن الكرموس هما الكرموس ما بين 8 دينارات و 10 دينارات لكن توا كي تقول غله الدلاع والبطيخ تقريبا ما فماش ما تلقاش واحد خارج من المرشي ماهوش يهز في الدلاع والبطيخ ثم نمشيو للاسماك اللي هي شهر جويلية ما شاء الله الاسماك خاصه الحوت الازرق احنا اليوم عندنا السردينه ما بين 3 دينارات و 4 دينارات السكومبري ما بين 16 دينار ل 18 دينار و 800 والمسله ما بين 4 دينارات 8 دينارات و 800 10 دينارات و 13 دينار و 600 معناتها هو وقتها توا السردينه والمسله والسكومبري هذوما هما الوقت نتاعهم توا فما الكلب حر 32 دينار الحصيره 16 دينار الدوراد 21 دينار 22 دينار القاروز 25 27 دينار الغراب 18 دينار ل 19 دينار تقريبا هذوما هما معناتها باش تدخل للسوق المركزيه بالمنسير فما كان الحوت الازرق معناتها لكن فشك في وقته وخاصه فما اقبال على السردينه لانه سومها ما بين 3 و 4 دينارات عادي جدا لانه في جوان وصلت حتى ل 8 دينارات و 800 و 10 دينارات توا سومها عادي جدا بالنسبه للخضار نتهناو نجمو نعملوا سلطه مشويه باريحيه تامه لانه الطماطم 750 والفلفل من 12% ل 16% معناتها عادي جدا البصل 12% لل 1400 فما كان البطاطا قعدت غاليه شويه 2200 البطاطا موجوده 2200 السفناريا 12% الاقراع بدينار وحتى لل 1200 بتنجان 1500 1700 نجم نقولوا الخضار في متناول الجميع معناتها عاديه جدا اسعارها واقل حتى من عادي في متناول الجميع الدجاج فما 7 دينارات و500 كيلو دجاج السكالوب 16 دينار
1: والاسعار رخصت
0: شويه رخصت هي رخصت اي الجوانح اللي كانوا 4 دينارات و4 دينارات و500 اليوم ب 2500 وحتى الكبده اللي وصلت حتى ل 20 دينار و18 دينار اليوم ما بين 8 دينارات و10 دينارات اللحوم الحمراء 45 دينار البقري 50 دينار العلوش العلوش اللي كان ايامات العيد الكبير 65 دينار ثم بعد العيد 60 دينار ثم ب 55 دينار 50 دينار وفما شكون حتى 45 دينار معناتها نجم نقولوا كيف كيف ما بين البقري والعلوش كيف كيف هذا من الاسعار اكثر حاجه شفتها زحمه عليها ونقصت كيف فما زحمه تعرفوني وليد وين فما زحمه نمشي
1: نعرف.
0: نلقى زحمه على الخروب
1: الخروب هو باهي الخروب عنده برشا منافع في الصيف
0: اي 3 دينارات و500 سالت يقولوا لي للمعده باهي للمعده
1: صحيح
0: يعملوا بسيسة خروب ما نعرفهاش بصراحة
1: كيفاش ما تعرفهاش عاد لمتة
0: لا كيفاش الاستعمال متاعها كيفاش يرحيوه ولا ما نعرفش معناتها كيفاش
1: كيما تحب انت عرفت اللبلابي اللبلابي وما عرفتش البسيسة معناتها الخروب
0: كيف المكونات متاعها معناتها مش ما عرفتش البسيسة كيفاش المكونات متاعها
1: على كل اسمع البنات تفاعلوا مع الكومنتير بتاعك وسعوا بالكم البنات وسعوا بالكم
0: لا ما فهمتهمش شاركوني شنو قالوا
1: شنو قالوا؟ قالوا لي سايب وليد، هاشتاغ سايب وليد.
0: هذا هو الخروب كما قلت، هو وقته 3 دينارات و500 الكيلو. بالحق فما اقبال عليه، فما شكون ياكلوا شايع، فما شكون اللي يرحيه يعملوا كيل عصير، فما شكون اللي يعملوا بسيسه. لكن المنافع نتاعو كبيره وكبيره برشا، حسب ما حكوا لي قالوا لي المنافع نتاعو كبيره وكبيره برشا. اليوم القفيفه نتاعنا ان شاء الله معبيه صراحه، حتى كيلو العلوش ب 45 دينار عادي، حتى البقري فما اقبال، تعرف الفروحات والضيافات وكل ولي نشحوا في الباك، نشحوا في النفيام، نشحوا في السيزيام، اللي جاوا من الخارج معناتها. فعيشة التونسي تقريبا تتبدل في الصيف. لازم نحكي على اللوز الاخضر.
1: اللوز الاخضر شبيه؟
0: 2500 رخيص معناتها، ما كان اي اي اي
1: اي ما عادش يعاول منه. راه اللوز توا يشريه وفرصه، يقول لك خليني نعاول، ما نعرفش.
0: صحيح صحيح، فما شكون فما شكون يعول، وتعرف توا فما شكون يعول، فما شكون توا مادام الطماطم ب 700 كيلوها يشري بال 20 و 30 كيلو يشيحها ولا يرحيها. معناتها فما شكون توا يقول لك نشيح الطماطم، ما فما الاستعمالات برشا معناتها. التونسي في الصيف فما حاجه كي ترخص يستعملها، فما الفلفل مادام 12% توا معناتها يشريوه ويمدحوه في الشتاء. معناتها حاجات معناتها الاسعار بصراحه اليوم غلها التونسي باش يشري كميه كبيره ويعوضها في الدار.
1: تخي بيان. باهي توا باش نطلبوا منك ابار انك تعطينا المنيو اليوم، باش تعمل بينا فيزيت سريعه في المستير. اذا كان جينا للمستير وين لازمنا نمشيو هكا؟ دوليشة، الجو، عايشنا هكا الاجواء نتاع المنستير، لانه برشا تكون وجهتهم المنستير. وين التبحيره هكا؟ وين تنصحنا؟ فماشي تركينه يعرفها وليد الجزيري يحب ينصح بها المصطفين. دونك
0: بحر شاطئ النخيل هو كبير برشا، تنجموا تمشيو لشاطئ النخيل ولا تدخلوا حتى من الباب الكبير الاخضر الحديد نتاع الرئاسه على اليمين، فما شاطئ زاد فيه بكل عائلات. ثم شاطئ الزعيم زاد محلاه زين بكل سف وسيف وساء، وفيها معناتها فنان معناتها زين وكل محلاه زاد تنجموا تمشيوا له. القراعيه خاصه القراعيه وكل التنقيز نتاع الوليدات الصغار من الميده هيك، ثم حجره كبيره ثم الميده. تنجموا في العشيه ثم ساحه الفنون، ثم الكورنيش نتاع القراعيه، ثم تنجموا تاكلوا اللبلابي، تاكلوا البريك، تاكلوا الفريكاسيه.
1: اي شنو البنبلون البريك هكا ولا
0: تجيو بحذايا؟ ما فما حتى مشكلة.
1: نجيو بقى احنا.
2: مش هطلع وليد عنده مشروع اللبلابي.
1: من قبل عاود في اللبلابي، اللبلابي اللبلابي يا سيدي صحة
0: وفرحة. بصراحة خاطر نغزر نغزر وقلت صحة ليهم معناتها.
1: صحة وفرحة، يسمع عاملين صحفة باهية للمناعة، باهية للمناعة. وبعد
0: أي المرة الجاية نحكيو على موضوع آخر في السخانة. ثم الناس تمشي له زاد، أنتم ماشي في بالكم في الشتاء هما يمشوا له في الصيف زاد.
1: إيه.
0: هو الحمام.
1: الحمام اي فما أي. فما فما اللي يمشي الحمام. صحيح فما اللي يمشي الحمام. دونك ان شاء الله كل واحد هكا يستمتع بالبروجرام اللي يسطروا واللي يبرمجوا واللي يخطط له. المهم يكون الشخص فرحان بيان سور ويمشي للوجهه اللي يختارها. يعطيك الصحه وليد الجزيري. دونك فطورنا اليوم حاجه شو؟
0: لا خفيفه خفيفه، لا خفيفه، سردينه مقليه، سكمبري مقلي، سلطه مشويه، فريت، فهمت، خبيزه طابونه، زيت زيتونه.
1: الله الله، دلاعه، شويه دلاعه، شويه لوز،
0: اي شويه دلاعه، شويه بطيخ، سيترونات، اي
1: تري تري بيان. انا عطيتك الافكار. اي يعطيك الصحه سي وليد الجزيري، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا في المونستير. احنا اكيد مع مراسلينا ابار ان نعملوا دوليشه وقفيفه هكا، ان شاء الله تكون مليانه، ناخذوا فكره على الاجواء الصيفيه والاجواء الاحتفاليه والريتم في النهار والا زاد في الليل. دونك هكا اعطاكم دي بون بلون، مش كان بلون واحد. دونك دخل على اليمين وتدخل من الباب هذايا وتمشي تعمل غطسه هوني. انتم قولوا لنا وشاركونا هكا جوكم.
2: دخلنا من الباب،
1: خرجنا من الباب. مش ما نقولش
2: دخلنا من السوق، خرجنا من البيت.
1: صحيح. دونك خليني نسلم زاد على اخونا غضاب صابر اللي كيف كيف من السوق الاسبوعي بالمكنين يعطينا بورصه الاسعار. يقول لك طماطم 600، بطاطا 15 100، بصل 650، شعبني 800، والدقامله 350. والله باهي الاسعار. الحرشي 500 والتفاح دينار و700. دونك شكرا لخونا صابر الغضاب اللي ديما يكون حاضر معانا هكا ويتفاعل معاه فقرة قفيفة الصبحية. خليكم معنا، الرونديفو متواصل حتى المغرب.

0: تسمعوا يدعونوا بنة السفرية
1: نصيح على مشاهدنا بنا تصيفية كي نقولوا صيفية نقولوا تبحبيحة نقولوا تفرهيد نقولوا الجو ذاك علاش فقرة الحقيقة باش تكون في علاقة بجو الصيفية. جمعة اللي فاتت حكينا لكم على البرونزاج علاش البرونزاج معناها الفينومين هذا متاع البرونزاج كيفاش يتكون وعلاش اليوم لازمنا نردوا بالنا. اليوم الحقيقة في فقرة ذكاء غير اصطناعي سؤال بديهي جدا، علاش ماء البحر مالح؟ اي سي امين علاش
2: الناس اللي كنت
1: هنا علاش ميل بحر ميل خاطر ربي ربك هو ميل بحر ميل دونك
2: طبعا احنا نجم كان نقولوا سبحان الله وطبعا كل شيء عنده الحكمه نتاعه وفما سبب علاش ميل بحر مالح حاجه اللي لاحظوها من الصغرى ديجا من اول التبحبيحات نتاعنا يلزم نلقطوا هكا شويه ماء ونبلعوا شويه ماء ونتقلقوا على خاطر الماء ماهوش كيما ماشيش ما يعني ما يتشربش ماهوش ولكن ديما فيه برشا حكم ماء البحر وبحر من المعلومات والافكار اللي بتتر نرجع لهم في وقت آخر. أما اليوم موضوعنا يقول قائل علاش من البحر مالح، الحكاية ماهيش جديدة من ملايين السنين والسنين التالي الحكاية مربوطة بالمياه اللي تجينا من السماء الأمطار بصفة عامة اللي بطبيعة كيف تصب المطر على الجبال على اليابسة والماء المطر هذايا من بعد باش يهبط وكما نقولوا يسكسك ويهبط لوطة لين يوصل إلى الأودية والأنهار، ولكن الماء هذا كيف باش يهبط فك التراجكتوار متاعه ماهوش يهبط كما كيف ما نزل من السماء، لا المرة هذه باش يهبط ماء معاه مجموعة وكميات من الصغيرة من المعادن اللي نلقاوها في الصخور كيما الصوديوم أو الكلور أو غيرها من المعادن اللي ما تتشافش حتى بالعين المجردة. كما قلت الماء هذا يمشي مع الأودية والأنهار ومن بعد في مرحلة أخرى طبعا يتصب في البحار والمحيطات ويهز معاه المعادن المذابة هذه. يقول قائل السؤال إذا كل يوم فما مياه جديدة تدخل البحر علاش البحر ما يرجعش يعني ماهوش مالح ويرجع بحر عذب وما نحكيوش على تحليط مياه؟ الجواب لهنا بسيط، خاطر البحر ما يخرج منه كان ماء وقت اللي الشمس تسخن سطح البحر الماء هذا يتبخر ويطلع للسحاب، أما الأملاح والمعادن تبقى في البحر خاطرها أثقل وما تتبخرش. دونك لوجيكمون أي كمية أملاح ومعادن باش تهبط للبحر ماهيش باش تذوب أو باش تتبخر كما يصير الماء، لا هي باش تبقى فوالا. دونك نجمو نتخيلوا احنا نفس العمليه اللي قاعده تصير براتيكمون كل يوم على مدار ملايين السنين قداش نجر عليها من تكتلات نتاع الاملاح ومختلف المعادن اللي تبقى في البحر واللي هي تتراكم وتشكل اكل ملوحه اللي نعرفوها اليوم الناس كل شوي. ارقام باش ناخذوا فكره دونك في كل ايترا نتاع ماء بحر نلقاو 35 غرام من الأملاح يعني اون ديري زوز مغارف كبار من الملح مذوبينهم

0: بلجيك شويه وكما قلنا كل ايتر ماء ندير فيها زوز مغارف كبار من الملح الذايب دونك وكما قلت يعني مش البحورات الكل عندهم نفس الملوحه مثلا جاي حكيت على البحر الميت البحر الميت يجي الملوحه نتاعو تقارب 10 مرات اكثر من البحر العادي هذاك علاش الناس اللي تعوم في البحر الميت تطفو أي. وما تغطسش لو تخاطر تلمون البحر في ملوحة إلي دانس في كثافة دونك الحاجة هذه اللي تخلي الناس تطفو بأريحية حاجة لحظة شوية في هرقلة اوكي دونك كما قلنا الناس تطفو فوق سطح البحر اللي فيه ملوحه اعلى خاطر فيه كثافه اكثر بطبيعه الحال دونك كنا نحكيوا على الملح اللي ناكلوه في الدار
1: اي
0: دونك نسبه كبيره منه اصله يجي من ماء البحر زاد كيف كيف يتم تجميع ماء البحر في احواض كبيره وبعد ما يتبخر الماء بالشمس الفينومين اللي كنا ديجا حكينا عليه يبقى الملح متجمع وبعد يتم التنقية متاعه ويدخل في بروسيس آخر المعلومة اللي يمكن نستغربوا منها رغم أنه البحر في برشا ماء نحكي على ما شاء الله يعني نسب كبيرة من مياه الأرض راهي مالحة بنسبة 97% ما تنجمش نشرب منها طبعا مباشرة المياه العذبة اللي نجم نشرب منها وتكون زادة خاصة بالفلاحة تمثل أقل من 3% من مجموعة مياه الأرض وجزء منها موجود في الجليد والأنهار الجليدية دونك كل قطرة ماء عذب عندها قيمة كبيرة دونك والحفاظ عليها مسؤولية شكرا للصونات الخامدة الشيذة قص علينا الماء ما زال ما قصتش يا
1: مازال عاد
0: فوالا
1: ابارتين من وقتين
0: فقرة اليوم بالشراكة مع الشركة الوطنية للتوزيع و
1: ماكش فاهم
0: استغل المياه
1: الشركة تحبنا نمشيو للبحر صباحا مساء وايام العطلة حتى في الليل نمشيو للبحر تخمم فينا وتخمم في مصلحتنا علاش تاخذوا في الموضوع من جانب اخر ويحمل منحى هكا سلبي بالعكس لازم نستمتعوا بماء البحر في الليل ذريبة حريقة هكا ما تشوفهاش دونك علاش ليه ان شاء الله يا ربي ديما يرحمنا بال سوخت ناتوريل نقولوا احنا من عند ربي هكا اليوم نحكيوا على المعاد نحكيوا على الملح اهميته زاد للبشره واهميته عنده برشا منافع الحقيقه دونك ان شاء الله ديما نعطيكم هكا معلومات قيمه في علاقه بالبحر واسئله راهو نطرحوها على روحنا حتى صغارنا يطرحوها علينا معنا علاش ماء البحر مالح يباها اليوم عندكم الاجابه علاش لازم البرونزاج وعلاش البرونزاج يكون عنده تيل كولور دونك اعطيناكم الاجابه الاسبوع الفارط وهذا كل يقعد في فقره ذكاء غير اصطناعي هكا ولا
0: وهو كذلك
1: يلا خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في بيي دون لو

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جامعة المنستير تنظم أيام الأعلام والتوجيه الجامعي لإفادة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية والمهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. وستقام هذه التظاهرة يوم الأربعاء 15 من جويلية بالمعهد العالي للفنون والمهن بالمهدية، ويوم الخميس 16 من جويلية بالمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية بالمنستير، على أن تنطلق الأنشطة في كلا الموعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلكي الأمن والشرطة الوطنيين. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى، شرطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأن يتراوح عمره بين 20 و 24 سنة بتاريخ غرد جان في 2020، مع إمكانية التمتع باستثناءات في السن وفق التشريع الجاري به العمل. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 5 أعوان وإطارات في خطة مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولاية باجة وجندوبة والكاف والسليانة. وتشمل الخطة المعروضة للتناظر وفق البلاغ الصادر عن الشركة متصرفا أول في التدقيق الداخلي وفنيين ساميين في مجالات المحاسبة المالية والهندسة المدنية، بالإضافة إلى سائق وموظف وزع بريد. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. ومن جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائية إذا استمرت التهديدات وعلى أمريكا احترام توقيعها. ختاماً، انفجاران يهزان اليوم العاصمة سوريا دمشق بالقرب من فندق يفترض أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقيم فيه خلال زيارته الحالية لسوريا. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net فاسبوك نهار 3 8 9 دون تيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
5: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: رسم في دون لو مع هبه نصيف وامن البلاد على جوهر اف ام.
1: شربة 14 دقيقة على موجاتنا ونموجوا مع الموجة سورتو كي نجيبوا لكم بون بلان ليكم انتوما اللي ناويين هكا تقضي وتعملوا الشوبينغ للدويرة. والحقيقة برشا شواء كبير باش يكون في المعرض الدولي بالساحل للنسخة العاشرة اللي تنطلق انطلقت نهار 3 تتواصل إلى غاية 19 جويليا. كل التفاصيل على ستاند والأجواء والربح زادة اللي باش يكون كاش وبراتيكمون كل أسبوع باش يكون مع المدير التجاري للمعرض السيد شكيب العمال. يقولوا صباح النور، اهلا وسهلا.
2: اهلا بك كيفا، تحياتك. والله الحمد لله سبا
1: الحمد لله. نسخه عاشرة معرض دولي بالساحل باش نلقاو فيه برشا حاجات، دونك خلينا نتمتعوا.
2: ايفيكتيفمون هيبه، دونك المعرض الدولي هذا اللي بدا نهار 3 يتواصل حتى نهار 19. المعرض طويل ديجا، فضاء مكيف اللي باش توا احنا كملنا الغسله نتاع الامتحانات والباك، ومبروك للناجحين وكل وحظ موفق للبقيه. دونك يجيو للمعرض باش يتفردوا، باش يلقاو هيبه، باش يلقاو معناتها اكثر من 80 عرض هذوما، معناتها اكثر من عرض معناتها مختلف القطاعات. دونك فما الحلويات، الزرابي، المفروشات، الكتبيه، فما التابلوات، فما كل شيء موجود في معرض الساحل. اضافه الى الاثاث، واللي مازلنا اختش الاثاث نتاعو. دونك حابينه معرض متكامل كي كل معرض دولي. دونك معناتها يعني يستقطب الزائرين الكل جميع الاذواق يجيو للمعرض، مرحبا بهم. دونك المعرض في الساحلين بجانب الملاحة، ومعناتها إن شاء الله يعجبهم المعرض. ما تجهزنا كأحسن ما يكون للدورة هذه، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة بهم وبيكم، ومعناتها مرحبا بالناس الكل.
1: 80 عارض ما شاء الله باش يكونوا موجودين، أكيد راهو من تونس الكل. أو كمشقة لي ديبلاسمون أنتم قريتوا لها حسابها وجبتوا العارضين اللي كل واحد متميز في حاجة جبتوهم لمعرض الدولي بالساحل. دونك الناس اللي تسمع فينا يحب يقضي ولا يبدل في الديكور نتاع الدار يمشي المعرض الدولي بالساحل. جبت على الكتبيه انت تو، ما تقوليش الكتب والتحضيرات للعوده.
2: بالضبط، فما الالعاب الفكريه وفما حاجات صغيرات، فما كل شيء معناتها يخص صغيراتنا. كيف الكبار اللي باش ياخذوا معناتها حلويات، البسيسه معناتها، وزاد فما الصناعه التقليديه، الاقفاف، معناتها كل شيء موجود. يعني بصراحه معناتها معرض متكامل، وان شاء الله يعجبهم. وإلى جانب القفطان والحولي والاكسسوارات والزرابي، كل شيء موجود في المعرض الساحل فوت ربي.
1: تري بيان. فما زاد جديد بتيتر، ما نعرفش جديد يتسمى والا من العادات نتاع المعرض في النسخه العاشره، فما الربح كاش.
2: بالضبط،
1: حاجه جديده ولا دابا عليها المعرض؟
2: لا ديما احنا المعرض نعودنا زوارنا الكرام بالمفاجات والهدايا. دونك خصصنا للمعرض الدوره هذه 3 ملايين كاش بتوزعين على 3 فايزين. دونك يعمروا القصاصه ليست هي نفس التيكي الدخول، يحطوها في الايرن في الشقاء وفي باهو المعرض. نفس التيكي نتاع الدخول هي اللي الشقاء يعمروها حطوها في الايرن. دونك 3 ملايين هذوما كيفاش باش يربحوهم؟ معناتها اللي باش يحط التيكي نتاعو فما كل ويكاند باش نربحوا مليون.
1: داكو،
2: باش يربح مليون كاش، فلوس كاش. يحب يقضي من المعرض، واكيد هو مش باش يخرج من المعرض خاطر كل شيء فيه باش يستحق وباش هو، ولا ما تعطيه مليون في كاش، يحب ياخذ من برا، يحب ياخذ من داخل.
1: هو حر. دونك كل جمعه فما مليون للربح.
2: فما مليون للربح.
1: تري بيان. فما حاجات اخرين مفاجات فما
2: هذاك هو معناتها. دونك الفضاء مكيف وفما كل شيء، يجيو يتفردوا يبدلوا الجو. المعرض من نص النهار حتى للتسعه نتاع الليل بدون انقطاع، يجيو في عقلهم، يجيو يتبردوا. وفما زاد معناتها بيفات في المعرض، دونك الصغيرات عنده كل شيء، فهمت، يجيو معناتها يقعدوا يتفردوا شيخو
1: بدل شو. تري بيان. واكيد باش يكون بون بلون للي للزوار بيان سور، اللي يجيو لسوسه ولا المستير، ولا لانه ثنيه زاده سهله، اللي جاي من سوسه سهله، المستير
2: دونك وجهه معروفه، ورقمي موجود في اللافتات الاشعريه، وفما في الباج باري ديكسبوزيسيون ساحل. دونك يطلبونا نرجدوهم على المعرض وين وجهه معروفه بقدره ربي. ومرحبا بالناس الكل، حق معرض متميز معناتها سي افوار. نحب يجيو للمعرض ومعناتها يشوفوا المعرضات الكل،
1: واكيد الاسعار نحن نقولوا ديما بري فوار دونك الاسعار في المتناول
2: أيه.
1: امشيوا وتفرهدوا من 3 دونك انطلق اليوم 7 جويليا الى غايه 19 جويليا دونك من نص نهار ل 9 متاع الليل بدون انقطاع شوا فاري مش بتمشي المعرض تيماتيك لا هو معرض يلم برشا حاجات في علاقه بالصيف باللي كادو دونك ممكن بالخارج به برشا يمشيوا الفضاء واحد يقضي حاجات هكا دي سوفونير يروح بهم
2: حاجه اليوميه نتاع سوفونير نتاع اللي باش يجهز اللي مكمل باش يكمل يجهز كل شيء متوفر قدرة ربي
1: تري بيان
2: ستار وكل شيء موجود
1: تري بيان يعطيكم الصحة سي شكيب العماري ان شاء الله موافقين في كل ما تقدموه في المعرض دونك المعرض الدولي بالساحل نسخة العاشرة ما تنساوش ما تراتيوش الرونديفو امشيو وتفرهدوا وزوا صغيراتكم فضاء مكيف هاكا تتفرهد دوليشة تعمل 66 كيف يعطيك الصحة
2: يعطيك الصحة
1: سي شكيب شكرا ليك معاك نوصل ل 11 و19 دقيقة على موجاتنا الرونديفو متواصل معاكم حتى

0: صحتك توت سويت في بيدون لول 11:30. مرحبا بالجميع. كالعادة النصائح الخاصة بالتغذية مهمة جدا. شتاء على صيف يدور لي انسادابت احنا مع الطقس مع زادة كيف كيف الريتم متاعنا. دونك مهم ياسر زادة ناخذ بعين الاعتبار تغذيتنا.
1: تغذيتنا بيان سور ومن خلال فقرة بصحتك باش نحكيو على التغذية في الصيف. برشا ناس يقول لك انا الصيف يجوعني وناكل اكثر, فما ناس يقول لك نتسقم يعني ما عادش نحب ناكل ونحس درجة الحرارة تأثر عليا وتلقاني ناكل جوست وجبة وجبتين. دونك اليوم التغذية في الصيف يكون موضوع حديثنا مع أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب اللي نقول لها صباح النور وأهلا وسهلا مدام نادرة.
2: صباح الخير هيبة, مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين على الجو. هالكل شكون معك؟ هاك مش بوحدك تو اللي
1: مالا أمين مالا.
2: صباح الخير أمين.
0: صباح الفل.
1: يعيشك لله. يا مدام نادرة منورتنا وانت وحدك اللي بتعطينا النصائح واحنا الزوز باش نسمعوا كيما مستمعينا الكل, لانه تغذية في الصيف الريتم على ما يبدو يتبدل هكا ولا
2: هو والله الريتم الداخلي ما يتبدلش. فهمتني؟ الريتم الخارجي يتبدل. اش معناتها؟ معناتها انفيت احنا تو في الصيف الحاجيات الغذائية نتاعنا هما بيدهم هما بيدهم. بالعكس نقص طفيف طفيف جدا في الحاجيات. اش معناتها؟ معناتها في الطقس البارد الانسان حاجته اكثر حريرات شويه, حاجه قليله راهو تقريبا تمثل 50% حاجه كيكة. معناتها خلاصه القول حاجيات الغذائيه في الصيف ولا في الشتاء كيف كيف, نبدا داخليا كيف كيف. ما فماش هذه كلمه البحر يوكل والصيف يوكل, لا اساس لها من الصحه.
1: كيفاش مدام نادر؟
2: لا لا, الامور نفسيه الانسان يبدا متفرج يبدا شيخ. الوقت موجود, النهار طويل, سيونس يونيك, العشيه قدامك تنجم تاكل. اما هو
1: اي دونك يوكل السيف عندك الوقت باش تاكل.
2: يوكل علميا الحي اش معناتها يوكل؟ معناتها حاجيات تزيد. نحب نقول احنا علميا الحاجيات نتاعك ما تزيدش, تقعد انت بيدك. دونك نطلقوا من الانطلاقه هذه, راهو السيف نفسانيا يوكل لكن علميا ما عنده حتى اساس من الصحه. باهي, هو السيف شو الفرق ما بين السيف والشتاء؟ هو راهو السخانه. اني بالعكس نقول السخانه تسد الانسان باش ياكل. علاش تسد الانسان باش ياكل؟ خاطر يشرب برشا ماء. يشرب برشا ماء مش تغليه ما ياكلش برشا. هي دي حاجه باهيه وخايبه. حاجه باهيه باش يشرب الماء, وحاجه خايبه دون لو سونتر انت الماء راهو ما يعطيناش ما لازمنا من بروتينات سكريات ودهنيات وفيتامينات. ما يعطيناش. دونك هو باهي يروينا وحاجتنا بيه, لكنه مشهور مش يعطينا حاجاتنا الغذائيه الكل. دونك هو حتى الماء نشربوه بالكميه اللي لازمتنا, مش على خاطر في الصيف لازم نشرب 3 و4 لترات ماء, خاصه كان اني ما خش في السخانه وعادي جدا. ديجا عملوا حصه وحدها على الماء وعلى المشروبات بصفه عامه.
1: علاش مش نقيد في الكراس؟
2: قيد. نرجع توا شنو في الصيف, وفما حاجه اخرى في الصيف الكلمه اللي ما نحبهاش بكل, المقلي. مقلي خفيف تصيف مين جاتو الخفه؟ المقلي مين جاتو الخفه؟ ما معناتها بالعكس المقلي راهو بلا رزين برشا. رزين برشا باش رزين برشا في الحريرات. مين جايه من الزيوت؟ راهو فما برشا زيت. دونك فما برشا حريرات, فما سوء الهضم, فما برشا ماكله خبز. هذا كل ما نتمشوش معاه. او زاد كيما قلنا راهو في الصيف ما كيت الخبز ولا بالدوب ولا بالتيتر. علاش؟ والله ما نعرف نقطه استفهام. هذه نخليوها حصه اخرى. زيت قايد هو الاكل في الشواطئ. باش هذاك خليه وحده الاكل في الشواطئ وعلى شفت البحر وكل. نرجع للصيف, شنو هي حاجياتنا الغذائيه في الصيف؟ كالعاده تعرفني انت هبه ديما بالمجموعه نبداو بالمجموعه الاولى, المجموعه اللي هي في البروتينات الدجاج والحوت واللحم والعظم. راهو البدن حاجته بالبروتينات كالعاده. كانوا أدولت أو موا مرة في اليوم كهل معناتها, وكانوا صغير راهو مرتين في اليوم كيف تحدثنا المرة اللي فايتة, وكانوا زاد راجل كبير مرة بيك كان نقدروا نعطيوه مرتين في اليوم معناتها مال البروتينات هذيا مرة بينا. أي المجموعة الثانية هي الحليب ومشتقاته. أي الحليب ومشتقاته. دونك مش نقعدوا حاجتنا بالحليب ومشتقاته. طبعا حتى في الصيف فاسكمت في الصيف اني يعني فك عليا نشوف في الحليب راهو الحاجات بتاع الحليب هو البروتينات والكالسيوم. دونك حتى في الصيف حاجتنا بالبروتينات والكالسيوم.
1: داكور.
2: دونك يلزمنا ردوا بالنا. الصيف هو شهر نتاع سخانه, شهر نتاع تعفن وكل هذاك. ردوا بالنا لين تقول يزي راك باكل الحليب كيف تحلوه حتى كي تحلوه جديد حاول غلي منه شويه. حل منه شويه غلي منه شويه بعد حتى مع تشوفوا كان فاسد راه فاسد سينو خاصه باش الصابر الكبار كلهم يجيش باهي دونك كل حاجياتنا سواء حليب سواء ياغورت سواء جبن كل حاله صحيه وحالتها سواء انسان عنده غلط الدم ما نجمش ياخذ الجبن لا في الصيف ولا في الشتاء انسان عنده سكر ما نجمش يشرب ياكل ياغورت الحلو لا في الصيف ولا في الشتاء دونك يقعد الحليب اللي هو حاجياتنا اللي عاديه ما نقولش اكثر اكثر في الصيف على خاطر فما ناس يقول لك هاكا سائل ليكيد خلينا نشربوا اكثر حليب لا ما في ماء اسمع ليكيد راهو خاصه منه الماء الماء اقعد هذاك هو حاجياتنا من السوائل المجموعه الثالثه هي الزيوت اخي علاش في الصيف لازم ناكلوا اكثر زيت علاش لازم ناكلوا اكثر مقلي كما قلت بكري راهو لا اساس له من الصحه بالعكس نقص الزيت في ترتيبك خفف ماكلتك سخانه والانسان هيك يحس في روحه قلق وواحد نقص الزيت حتى في الطبخ نتاعك اي المجموعه الرابعه هي العجائن الكسكسي والمقرونه والروز باش نواصلوا ناكلوا فيهم وما فما حتى سبب باش خاطر الصيف تولي ناكل خبز تقول ماكله خفيفه الخبز عمره ما كان خفيف وعمره ما كان وشنو الاسكال يا هيبه ما يحبوش يطيبوا يقول لك الدنيا سخونه عندهم حق وراه الدنيا سخونه
1: فوق الصوص والمقرونه
2: صحيح صحيح منه تضحك هي الحر وحده مره اخرى اما صحيح تقول لك نقعد نفور في الكسكسي اني ولا نقعد نغلي هذا صحيح ما نقولش لا لكن شو باش نعملوا احنا لازمنا ناكلوا العجين وراهو ديما يقعد خير من ماكله الخبز خاصه انا في تونس خاطر ناكلوا برشا خبز دونك شوف كيفاش قوم بكري طيب بكري تنجم دونك هذاك هو الحل راه هو قوم بكري دونك حاول تكون المنقش يعني تحل شبابك تكون كوجينه مروحه راهو يلزمك الطيب وكي العاده ويلزم الكسكسي والمقرونه والروز وهذوكم ناكلوا عليهم خير من ناكلوا على الخبز وما عنده حتى علاقه السيف كل اكثر خبز مش صحيح هذه حاجات من الدوله ندوروا فيهم احنا المجموعه الخامسه هي الخضر والغلال الخضر والغلال عندهم علاقه وتيده بالسيف صحيح قولي عليه وما هو فيهم برشا ماء وان كان احنا كما قلنا البعض هو الماء العادي لكنه صحيح فيهم برشا ماء والسلطه ناكلوها برشا في الصيف ونجم نقول كان عاده باهيه ونشجع عليها باش ناكلوا برشا خضر في الصيف خضرنا يا سلطه معناتها وان كان راهو الشتاء ولا صيف حاجياتنا من الفيتامين هو شنو الخضره؟ هي فيتامينات وملح معدنيه حاجياتنا من الفيتامينات والملح المعدنيه هي بيده دونك تحب في الصيف مش تاكل اكثر سلطه وتقبلها خير مرحبا لما زاد باش تاخذ بلا مش تاخذ سلطه كان مش تاخذها كومبلا برينسيبال مرحبا بها معناتها ما تزيدش ما تحبش تزيد الكسكسي ما تحبش تطيب الكسكسي والمقرونه تنجم تكون سلطه ترمي فيها شويه قطاني ترمي فيها شويه عدس ترمي فيها شويه رز طيبين وحدهم هذا كان مورد نتاع عجين نجم هكا هذاك يتم بريسك روبا فروا ما يطلبش برشا وقت وما يطلبش برشا تشغيل الغاز دونك نجموا السلطه هذه تكون كومبيني منها خضر ومنها عجائن نجمو نعملوا هيك علاش لازم نلقاو الحلول نتاعنا معناتها فهمتني الغله حصه وحدها اللي تقيد هذه لا الغله حصه وحدها حصه وحدها حاجياتنا من الغله هاوش نعطيكم من تو الساعه الفلاش ولادي حاجياتنا من الغله زوج كعبات غله سيف ولا شي زوج كعبات في النهار تقريبا ماكسيموم ثلاثه مش صحن مش صحن دلاع مش صحن بطيخ مش صحيح لا احنا حاجة تجي تاكل الحمد لله ولا بطيخ بيبسي وما عادش تاكل حتى شيء ولكن ما عادش تاكل قلت عادش بيه ما خلي ما عادش ناكل حتى شيء هكا بالطريقه هذه عادش صفيت بدني لا لا لا حاجة وين ما فيهمش بروتينات بكل ما نجمش نجيب في الصيف نقول اني ناكل صحن دلاع ومعاها قطعه خبز ولا زيت مش متوازن مش متوازن
1: فما اي مدام نادره فما اللي يقول لك انا نعمل صحن دلاع شويه زيت زيتونه كعب عظم عم جعتيك منو صيفي يا كعب عظم زيت زيتونة
2: صحيح مثالش
1: دلع به صحي
2: لا صحي ولا تخطي التغذية صحي نصلحوا بأملات نصلحوا بعدين قطع خبز مش كبيرة ومعانا شوية دلع هذيك أما لا مش صحن كبير دلع هذا شوية دلع مش برشا فهمتني فنحط عليه دلع البطيخ خليه وحده هذيك غلة صيفية مش تحط عليه وحدهم خليهم دونك به أما نحب نقول راهو حاجياتنا في الغلة عادية كيش الشاي كيش السيف من سنين الماكسيموم ثلاثة قطعات ثلاثة كعبات معناتها تقريبا في 300 غرام اي باش نبداو واضحين 300 اليوم كاملة ما بين 300 350 غرام اليوم
1: مدام نيد هاو عندنا تو الكرموس باش تعمل لنا انت صحي مشكل وصحي عندنا الكرموس عندنا الدلاع عندنا البطيخ عندنا اللوز
2: كل حاجة في بقعتها تو الدلاع والبطيخ متقاربين قلت خليهم حصه وحدهم بالنسبه للكرموس العشق نتاعو في برشا سكر باش تاخذ السباح في عود كعبه حلو مرحبا ما تاخذوش كعبه حلو في السباح تاخذ كعبه كرموس مرحبا باش تاخذوا كعبه غله راهو حلو برشا الناس اللي ما عندهمش لا سكر لا سمنه لا حتى شيء نجموا ياخذوا كعيبه كعيبتين ماكسيموم الناس عندهم مرض السكري الحقيقه يردوا بالهم حتى كان خاصه كيف السكر نتاعهم مش متوازن يردوا بالهم سينو كان السكر متوازن عندهم الحق في كعيبه وديما بعد الفطور ولا بعد العشاء تخلي يتحرق بك الالياف نتاع الخضره السكر هذيك فهمتني بالنسبه للوز الاخضر عمره ما كان غلا اللوز الاخضر اللوز الاخضر مش قداش باش نعملوا حصص صيف
1: برشا مازالت الكريم تاع صيف مازال
2: لوز اخضر راهو شنو الفرق ما بين كعبه لوز شايح وكعبه لوز اخضر راهو كيف كيف نفس المكونات هو كي شايح نقص الماء دونك نقص الماء ونقص الفيتامينات اما بالنسبه للحريرات كيف كيف اكل اللوز الاخضر كل تراه مش غلا هذاك بكل زيت فيه برشا كميه كبيره تاع زيوت
1: معناها يسمن اللوز الاخضر
2: اي يسمن برشا يسمن فيه برشا زيت
1: فيه
2: زيوت كيف كيف اللوز الشايح بالضبط راهو فهمتني كيف الشيء كيف كيف
1: معناه سيترونات الاكل كيس اللي نودوا به الحباب والاصحاب سيترونات باللوز معناه قديش من كالوري
2: يا خيبه المسعى زيد برشا سكر وزيد اللوز الاخضر كميه السكر مش كبيره برشا فيه الحق اما خاصه فيه برشا زيوت دونك ستامبلا بوغي جيري بيان بوغي دي كالوري فيه اللوز الاخضر شويه بروتينات بروتينات نباتيه لكنه بوغي دي كالوري خاصه كيما قلت انت كاس سيترونات باللوز الاخضر هنا حضر روحك
1: معناها اللي ماشي في بينا يدلل فينا راه قاعد يهلكنا في الريجيم
2: والله هو مسكين نيتو صافيه اما هنا عاد احنا قاعدين نوعيو فيه هنا نوعيو فيه
1: هنا
2: نوعيو فيه هنا نوعيو فيه ونكملوا في الاخر بالحلويات حلويات علاقته بالصيف موضوع اخر في الاعراس والماكله في الحلويات لكن بصفه عامه يندرى البدن في الصيف حاجته بالحلو ولا لا علاش ما احنا ساعه المجموعه هذيك لازم نستغناو عليها عمرنا ما كنا حاجتنا بالحلو او البدن حاجته بالمرطبات لا هنا مش تاخو كعبه مرطبات ولا حاجه ديما في الصيف ولا في الشتاء كيف حاول خذها صباح توا فما الغله ان يجيني قدر الامكان نقص من المرطبات خاطر هكا ناكلوا في الغله او موا كميه تاع سكريات ولكنه زاد فما منفعه نقص قدر الامكان من اكل المرطبات قدر الامكان هو كيما قلنا صيف ولا شتاء لكن خاصه الصيف فوسكو ناكلوا في برشا غله
1: والجلاس في انا مجموعه
2: لا لا حصه وحده لا لا حصه وحده
1: اي اما فينا مجموعه هذاك الزفيد الكالوري
2: تبع الحلو تبع الحلو
1: تبع الحلو
2: ينجم يكون نافع كان نعرفوا منين نشروه وكيفاش نعملوه وينجم يكون دار كيف نكثروا من استهلاكه لكنه تبع الحلو تبع الحلو نعملوا له حصه وحده طبعا هذاك يلزم حصه وحده
1: داكور
2: خلاصه القول خلاصه القول صيف ولا شتاء حاجيات الغذائيه هي نفسها نحاول على قدر الامكان نعتمدوا على الماء نحاولوا نعتمدوا على المجموعات الغذائيه كل مش نعتمدوا على الماء معناتها الماء مش يعطينا الحريرات لكنه فما شرب الماء خاصه كان خدمنا لبرا كما قلنا ومش راهو 3 4 ليترات وخاصه تكون ماكلتنا متوازنه يكون فطور صباح غداء عشاء ومش تخرج لبرا وتقول اني غالب تعشيت شو طونك الاليجي فاست فود خليها حتى وحدها قيت برشا اليوم
1: قيت برشا ولا مقبله قاعد نقيد انا برشا حساس
2: فكرني فيهم الفاست فود لازمين هذيك لازم مقطره نخرجوا توا في الصيف هي الفاست فود ردوا بالكم بربي ساعه لمحه منين تشيوها وبعد اعرفوا رواحكم فاش تاكلوا بالضبط اوكي
1: اوكي دونك اللي اكدتوا لنا نظريا خلينا نقولوا
2: نظريا
1: ولا وشتاء كيف كيف لكن عمليا وتطبيقيا اكلي الو يا نخرج ناكلوا حاجه تلقى اللمجه اربع لمجات في النهار ثلاثه وجبات
2: وكم
1: هكا تنويشه في الليل مع حكايه ما ساعتين ما ثلاثه سورتو توا كاس العالم ومباريات
2: الناس
1: تاكل في البلابي مدام نادره الناس تاكل في البلابي توا في الصيف
2: والله خلي ياكلوا اول البلابي كان تحب معناتها قيمته الغذائيه تقعد ثابته اما عاد يظهر لي في الشتاء قلتوا لي ناكلوا البلابي على خاطر حاجه باهيه وتسخن وتوا تاكلوا فيه انتم معلش تحبوا تاكلوه
1: اسالهم
2: ما باش نفهم عداني
1: انا خاطيني انا اسالهم هم
2: اما لا هو يقعد هو لا قابله ما يسالش يقعد اكله صحيه راهو كفطور صباح ولا حاجه تستعملوا ولا كعشاء تقعد اكله صحيه كي تزيدوا العظيمه وكله ما تكفاش الخبز تقعد اكله صحيه يعني نرجعوا توا في الاخر اتفقنا شفت صيف ولا شتاء نفس الاكلات ونفس القيمه الغذائيه ونفس الحاجيات الغذائيه يقعد حكايه ذوق لا اكثر ولا اقل
1: ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل ترد بال على صحتها ممارسه الرياضه سيده مهم جدا الماكله المتوازنه يعطيك الصحه مدام نادره يعقوب على مدى كل هالتفاصيل اللي في علاقه بالصيف وبالماكله وبالتمخميخ نقولوا احنا لانه كلمه تمخميخ ترتبط بالصيف هكا ولا
0: طبيعه اذا كان ما تمخمخش ودخل بعضها دونك ما ماكش مسألش
1: تذكر البارح ترجع تو تكلمك
0: تذكر البارح اش حكينا
1: حكينا برشا حاجات
0: ثقافة فريد
1: ثقافة فريد ايكالا ماكلة
0: هذه داخلة في ثقافة فريد
1: ايكالا ماكلة
0: انه كل شيء معناها من غير حساب كل شيء داخل في الصيف
1: خلي تو بعد الصيف
0: مش تكري دار ولا فيلا مش تمشي مش تاكل
1: صحيح
0: صباح الليل
1: والماكلة تعطي السعادة
0: بيان سور
1: بالحق معناها كي تشوف هكا
0: سعادة وقتية هي
1: اي سعادة وقتية من بعد تنزيلك في سال دو سبور ولي كالوري دونك ردوا بين على صحتنا نعرفوا شنو ناكلوا نعرفوا شنو نختاروا نظريا احنا باهيين هكا النصائح ان شاء الله زاد على ارض الواقع
0: هو متأكدين الناس مش تطبق 100% ما تطبق حتى 40%
1: يكون ميسلش. خير
0: اي ميسلش
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: هداء عنا بربي
1: اي اي عندي برشا حطينا ديديكاس
0: بمناسبة تخرج نور الجزيري دونك ديديكاس مع عند بوها علي وامها سناء وخوها ابراهيم اختها رنيم اللي هنيوها بنجاحها ان شاء الله ديما متالقه يا نور
1: يلا سيدي خلينا زيدا نسلموا على منال جعيدين اللي نجحت في الباك في فرنسا دونك تحية جهة من عند مامي نزيها ومن عند بوها مهدي وأمها نادية وخالتها لميوش اللي تسمع فينا على موجات جوهرة فيم يا لميوش يا لميوش وينك هالغيبة طولت الغيبة يا لميوش دونك ديديكاس كما قلنا لمنال جعيدين إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة وإحنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة ياسمين في ديجيتال نرجوسا كيف كيف جيجي سوسو أمين وهيبة من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهة فيما

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. شركتنا تركيا تعلن استثمار في صناعة مكونات الطائرات في تونس، وإصابات في انفجارين قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق. وفي تفاصيل أخبارنا، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات اليوم ولمدة 3 أيام بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وخلال افتتاحه لهذا المنتدى، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن قطاع مكونات الطائرات أصبح يتطور وينمو بخطى حثيثة، مشيرا إلى وجود أكثر من 85 شركة مختصة في هذا المجال في تونس.
4: هي اليوم الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات، صناعة تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. اليوم تقريبا أكثر من 85 شركة تعمل في القطاع هذا في تونس. اليوم في إطار الندوة هذه، فما الدورة هذه بتاع المعرض، فما تقريبا 86 مشارك مقابل 56 مشارك في الدورة الماضية، فما تطور مهم. هذا قطاع من القطاعات اللي نخدم عليها في تونس، لأنه قطاع يشغل يد عاملة كفأة وذات كفاءات عالية، لأنه أيضا يعتبر من القطاعات اللي عندها قيمة مضافة عالية، وهو قطاع يخول لنا أنه نجلب تونس مؤسسات عالمية كبرى. عندنا بعض المؤسسات اللي هي موجودة اليوم في تونس. في إطار المعرض هذا عندنا شركتين عالميتين موجودين في تونس، نجم نقولوهم، بوينغ موجودة اليوم في المعرض، أمبراير شركة برازيلية كبيرة وهي عالمية موجودة اليوم في المعرض، وهذا يدل على الثقة متنامية في قدرة تونس على تشجيع ولا على جذب مثل هذه الاستثمارات. هو في مخطط التنمية احنا حاطين جانب كبير لتطوير النسيج الاقتصادي التونسي. في تطوير النسيج الاقتصادي التونسي فما تركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. قطاع صناعة مكونات الطائرات هو قطاع اليوم تونس بدأت تاخو في موقعها، خاصة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. اليوم القطاع هذايا قاعدين نشتغلوا عليه وبحوله افاقه وعد جدا.
3: من جهتي، أفاد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال طبيب بأن شركات تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس، فيما تعمل شركات أخرى على توسيع نشاطها، لافتا إلى أن قطاع مكونات الطائرات يشغل أكثر من 20,000 كفاءة تونسية.
5: مؤسسة تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس في منطقة برصدرية في قطب الصناعي التنموي في برصدرية. يعني هناك حركية كبيرة وديناميكية لقطاع مكونات الطائرات في تونس، قطاع يشغل في أكثر من 20,000 تونسي وتونسية كفاءات نعتز بها. عن قطب المغيرة من تجربة فريدة وتجربة ناجحة جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عنا أخطاب أخرى في سوسة، في سليمان، في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في لوحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. تقريبا 650 مليون يورو، يعني حجم كبير. وكما قلت القطاع هذية ماشي، كما تعرفوا أنتم صار الكوفيد وصار فيه معناها ارتباك للصناعة هذية، ولكن إميدياتمون توا ثم طلب كبير، وطلب يعني شفتوا المؤسسات كل تقول اللي كارنيدو كوموند تاعها ممتلئ وتلوج على مناطق لتعلي الاحتضان معنى الأنشطة هذية. وتونس بطبيعة الحال تحب تفرض روحها استراتيجية معنى ذو أولوية، بطبيعة الحال نعطيه كل الأولوية اللازمة. في مجال الاستثمار عنده كل المنح وكل التشجيعات، هناك اهتمام خاص بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بالنسبة لوزارة الصناعة في تشجيع معنى النوع من الصناعات، وبطبيعة الحال كل الهيكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
3: تونس تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 30 و2000 و50% بحلول سنة 35 و2000، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 35 و2000، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكري، مضيفا أن تدخلات الوكالة منذ أحداثها سنة 85 و900 ألف ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافئ نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 ألف مليار دينار. دولياً، شهدت العاصمة السورية دمشق توتراً أمنياً عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 عناصر من الشرطة. قالت وزارة الداخلية السورية إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين نسيفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الكونغرس إلى إقرار حزمة تمويل جديدة بقيمة 350 مليار دولار مخصصة لقطاع الدفاع، مطالبا قيادات مجلسي النواب والشيوخ بجعلها الأولوية الأولى فور عودة المجلسين إلى الانعقاد. ختاما، مقتل 9 من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية كانت تؤمن موقع إنشاء سد في إقليم بلوجستان جنوبي غربي البلاد، وفق ما أعلنت اليوم السلطات المحلية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 تاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 تاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. عيشوا مغمس عجلة إنرجي أجملكم أنفسكم.
7: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: مساء نهار وعشرة دقائق. مرحبا بكم في انفو سبور. بداية بالمونديال يوم الفجر، المنتخب البلجيكي تأهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على أمريكا 4-0 مقابل هدف في مدينة سياتل الأمريكية بحضور أكثر من 66 ألف متفرج. طاقة الاستيعاب تقريبا الكل في الميدان، بما أنه واحد من البلدان المنظمة المنتخب الأمريكي كان طرف المقابلة هذه، تحديدا 66,925 مشجع. سجل ديكاتلير دوبلي لمنتخب بلجيكي دقيقة 9 ودقيقة 33، لعب اللي ينشط في أتلانتا الإيطالي. كلوب بروج لعبوا فاناكن، سجل هدف الثالث المنتخب البلجيكي في دقيقة 57، ولوكاكو نجم نابولي سجل هدف الرابع في دقيقة 90+3. في المقابل هدف أمريكا الوحيد سجله تيلمان لاعب باير ليفركوزن في دقيقة 31. ذكر البارح كانت مواجهة قوية برشا، مواجهة فيها برشا ندية بين المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، اللي وفات هدف مقابل صفر لإسبانيا اللي تأهلت في الدقائق الأخيرة بفضل هدف ميرينو لاعب أرسنال الإنجليزي اللي كان سجل هدف في دقيقة 90+1. هكا إسبانيا باش تكون طرف في الدور الربع النهائي، باش تواجه المنتخب البلجيكي نهار الجمعة 8 متاع الليل. دونك نبدأ لكم بالترتيب المقابلات متاع الدور الربع النهائي اللي تعرفنا عليهم بصفة رسمية. بعد غدوة قمة كبيرة برشا بين فرنسا المغرب باش تكون 9 متاع الليل، ثم نهار الجمعة انطلاقا من 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يلعب ضد المنتخب البلجيكي. نهار السبت 10 جويلية انطلاقا من 10 متاع الليل المنتخب النرويج يلعب ضد انجلترا، في انتظار التعرف على الربع النهائي الأخير اللي باش يلعب أولى ساعات فجر لحد المقبل انطلاقا ماضي ساعتين متاع السبت. اليوم الأنظار الكل باش تتجاهل قمة الأرجنتين ومصر انطلاقا من 5 متاع العشية المقابلة هذه في مدينة أتلانتا الأمريكية. مواجهة باش تكون بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، تاريخيا عمرهم ما تقابلوا زوز منتخبات في كأس العالم، مرة وحيدة تقابلوا كانت مقابلة ودية عام 2008، الأرجنتين ربحت هدفين مقابل صفر. ومن بعدها باش تكون انطلاقا من 9 متاع الليل سويسرا تلعب ضد كولومبيا. دونك المتأهل من الأرجنتين مصر باش يلعب في الدور الربع النهائي ضد المتأهل من منتخب سويسرا ضد كولومبيا. حساب المنتخب البلجيكي يسخر من الفيفا بعد الفوز على أمريكا، كتبوا ألغوا هذا القرار. هذا في إشارة بما أنه فما لاعب اللي هو بالوغين كان تم إلغاء الورقة الحمراء باش يلعب ضد المنتخب البلجيكي. دونك كانت سخرية من الفيفا بعد القرار هذا اللي دخل فيه حتى رئيس أمريكا ترامب اللي شكر الأنفانتينو والفيفا على القرار بتاع إلغاء الورقة الحمراء. نذكر ما دي محكينا على المقابلة ذي، لوكاكو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل كبديل في 3 مقابلات من نسخة واحدة، بما أنه سجل هدف الرابع لبلجيكيا في المقابلة هذه. ورسميا الدول المستضيفة للمونديال كلها ودعت كأس العالم في الدور 16، آخر أمريكا اليوم الفجر ضد بلجيكيا، يقبلها كندا والمكسيك. على كورتنا في تونس، في الإطوال نذكر البارح تم تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق بصفة استثنائية ووقتية إلى أن تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجل. هيئة هذه برئاسة الدكتور كريم العكروت ونائب الرئيس الدكتور محمد الأديب. مادام نحكيه على القرار هذا متاع الهيئة التسييرية، نذكر بالأعضاء أيضا السيدة محمد صلاح تريتر، جلول بن سوسية، مروان تفيفحة. هذا القرار جاء بعد تحضر إجراء انتخابات رغم الدعوة إلى ذلك في مناسبتين، الأولى 30 ماي والثانية 19 جوان، وتمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها. أخبار معتز الزدام صحح رسميا في النادي الإفريقي لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي من فريق بابي جديد بعد تجربة كانت في العراق قبلها في مصر مع المصري البورسعيدي، وأيضا بدايته اللي كانت في النجم الساحلي. شبان الاتحاد الرياضي المونستيري عبرت على استنكارها من التأخير المتواصل والمماطلة في استكمال أشغال الملعب الفرعي الثاني بالمركب الرياضي مصطفى بن جلد. انفو سبور قدم لكم انيس الذويدي. النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. المواد هذه جاي باش يكون في جوهر سبور مالي ساعتين. شهي طيبه في لمن
9: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بداية توفيق على جوهر فم نص نهار و 22 دقيقة. مرحبا من جديد.
1: تسمعوا في دولو مع عيبة نصيف وأمن الميلادي على جوهر فم. موش مع موشة.
2: يا أمينة ذا يشكون؟
3: إيهاد توفيق.
2: حضرة سمعنا توفيق مستمعينا، سمعتوا توفيق ولا إيهاب توفيق؟
3: إيهاب توفيق.
2: إيهاب توفيق. إيهاب ما سمعناه. إيش معنى كان توفيق وقعدنا مستغربين كيف توفيق كيف. شكون؟ شكون توفيق؟ شكون
3: إيهاب توفيق؟
2: إيهاب توفيق. وإحنا بعد شوية مع أشرف.
0: مع أشرف عبد السلام إن شاء الله بعد شوية باش تكون عنا جولة ميدانية في حقول حقل لبذور أصلية وروبورتاج مزيان برشا يخلينا نتعرفوا أكثر على خلينا نقولوا موارد مهم جدا أن نحافظوا عليها.
2: صحيح.
0: واللي تتمثل في البذور الأصلي.
2: بيان سوي الروبورتاج يعمل 66 كيف باش تتبعوه باش تتفرجوا عليه وباش تسمعوه بعد شوية تفاصيل. ما خلينا نمشي واللي برنامج الملتقى الجهوي لقطاع الطفولة الخاص. مدام سعيدة حقي رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الطفولة الخاص بسوسة تعطينا أكثر معطيات. نقول الأهلا وسهلا ومرحبا مدام سعيدة.
4: شكرا، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على دعمكم دائما للقطاع.
2: مدام سعيدة نستسمحوك باش بدلنا البلاصة باش نجمو نسمعو البرنامج لأنه باش ينطلق إن شاء الله نهار الخميس 9 جويليا بارتين من 8:30 الصباح بمقال اتحاد جهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة. دونك نحبو الصوت يكون واضح معاك مدام سعيدة.
4: هكا تسمع في الصوت
2: باهي نسمع واي اتفقنا إنه أوكي هاي مريكل
4: باهي هكا باهي جست نبدل البلاصة
2: باهي. في الأثناء دونك نذكركم كما قلنا أنه المحتوى باش يكون متنوع، الفقرات متنوعة، المداخلات زادة كيف كيف باش نحكيو فيها وباش تحكيو فيها بلتو على صعوبات المادية من محاضن مدرسية، صعوبات معنوية زادة للقطاع هذية، وأكيد مخرجات ملتقى إن شاء الله تو نرجعوا نحكيو معاك باش ناخذوا أهم النقاط والتوصيات. دونك مدام سعيدة مرة أخرى مرحبا.
4: مرحبا بك، يعطيك الصحة. احنا ملتقى اللي ارتقينا باش نعملوه نهار 9 جويليا 2026 بمقر الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بولاية سوسة، باش يكون فيه مداخلات حول الصعوبات المادية اللي يتعرض لها القطاع الخاص للطفولة سواء بالنسبة لرياض الأطفال أو محاضن أو محاضن مدرسية، وكذلك الصعوبات المعنوية اللي تكون أثر متاحة في الأثار اللي هي الصعوبات المادية باش تكون فما أثارها على مستوى الجانب المعنوي الخاص بال

0: بالإطارات بالمؤسسات بأصحاب المشاريع. وثم سوف يكون هناك لقاء مع السيد مندوب مندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة، يعني باش يشوفوا لنا ماش يعطينا كل ما هو الامتيازات لسلطة الإشراف، كيفاش تقدمها تقدم هنا سلطة الإشراف باش نصلحوا وضعياتنا، باش نشوفوا كيف ثم امتيازات لدعم هذا القطاع ولا. ونحن مانيش باش نحكوا بكك على الصعوبات، احنا باش نحكيوا على الحلول الممكنة اللي احنا باش نقدموها كقطاع خاص للطفولة لسلطة الإشراف وللحكومة، وسوف تكون معناها تخرج إن شاء الله مخرجات جيدة. واحنا عنا زادة كثير في الآليات، وكذلك عنا الدعم اللي فيها دراسات قامت بها باش نجموا نصلحوا من القطاع نتاعنا وفي نفس الوقت نحسنوا منه، لانه تعرف القطاع نتاعنا يعيش في ازمه كبيره. لذلك هذاك احنا توا نحب نكونوا فاعلين بايجاد الحلول، ماناش باش نرموا مشاكلنا بركه كهو، احنا رانا عندنا الحلول وعندنا كيفاش نجموا نصلحوا من القطاع نتاعنا، لان اصحاب المهنه هم اهل معناها اللي هم ادرى بالمشاكل نتاعهم وكيفاش نجموا يحلوها. دونك على سلطه الاشراف فقط انها تدعمنا ويشوفوا منا العمل نتاعنا ان شاء الله بقدره الله.
1: ان شاء الله دونك اكيد باش يكون ملتقى ان شاء الله مخرجاته تكون لصالح الطفوله والصغيرات. دونك اكيد احنا تو نتبعوا وترجع معنا مدام سعيده باش نحكيوا على المخرجات، لانه الملتقيات هذه الاهميه نتاعها هو في النقاش، في تقديم الحلول، في ايجاد زادة حلول كما قلنا تكون بناءة وفعالة وتطبق على ارض الواقع. دونك ان شاء الله ملتقى ناجح ينطلق كما قلنا نهار الخميس 9 جويليا ابارتير من 8:30 نتاع الصباح، وكما قلنا باش يكون
0: بمقر الاتحاد الصناعي والتجاره بسوسه. وراهو زاد احنا عملنا دعوات لاعضاء برلمان كذلك للسيد مندوب حمايه مندوب المراه والاسره والطفوله اللي كان معناها كان معناها انا باش نكون حاضر، وان شاء الله معناها هو يحب يدعم الافكار نتاعنا. كذلك باش يكون موجود تبع سيد رئيس الاتحاد وكذلك اعضاء مكتب تنفيذي وطني اليوم باش يكونوا فاعلين باش يوضحوا شنو هو القطاع الخاص بالطفوله في اطار المنظمه نتاعنا كيفاش باش يقع الدعم نتاعها.
1: تخي بيان.
0: ولنا افكار اخرين ان شاء الله باش تستكشفها من هارتها بقدره الله في نقاش، وان شاء الله المخرجات تكون جيده ويكون عندها فعل معناها تكون فعلة في اطار تفعيلها مع الوزاره او مع سلطه الاشراف.
1: ان شاء الله كل التوفيق والدعم مدام سعيده حق رئيس الغرفه الجهويه لقطاع الطفوله الخاص بسوسه، يعطيك الصحه. دونك خذينا فكره على برنامج الملتقى الجهوي لقطاع الطفوله الخاص مع حاضر رياض اطفال بسوسه، وكما قلنا نهار الخميس 9 جويليا. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو، خليكم معنا باش يهزنا هو بعد شويه في جوله جميله جدا مش واحد وذالي مع جمال بوقديده، جوله في عالم الحقيقه رائع هكا وفي برشا تفاصيل في علاقة بالتونسي، ولبست المظلة وعملتهم الكل وطلع على التراكتور وعاش الأجواء الكل، وهذا كل إن شاء الله تو تبعوه وتفرجوا عليه ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم على الفيسبوك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شباب.

0: Décimo. Hírom nu vinnete szívéje.
1: نوصل نهار سبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في بيي دون لو الرونديفو باش يهزنا في جولة خلينا نقولوا يأمن هنا زميلنا أشرف بن عبد السلام وجمال بوقديدة وجولة حسدناكم عليها الحقيقة معناها احنا نتفرجوا في الفيديو أنا وأمين حسدناكم على الجولة صحيح هي شميسة قوية صحيح الظروف معناها صعيبة ولكن اللذة وقت اللي تمارس هكا حاجة تحبها وتعرف أنه كل المنتوجة ذيك أو كل البذرة ذيك اللي زرعتها باش تعطي أكلها للمواطنين وبش يكون عندها معرفش أنا وقع إيجابي سورتو بعد التفاصيل اللي نعرفوها من عند ضيفكم دونك سي أشرف حكينا على التجربة دي أهلا وسهلا مرحبا بيك
2: مرحبا هبة ومين كل سادة المستمعين راجع كلامك راه كان مش تمشي في الظروف العمل هذيك سخانة ايه. قوية برشا ايه. ويعني يزمك تكون عندك طاقة تحمل كبير ايه سورتو في السخانة هذه اللي مشى وتزيد
3: ايه. و...
2: وما تجيش الحصاد في الأوقات كما نقول واحد اللي فيها نسمع ولا لازم في قلب السخان
1: في قلب السخان وقتها لازم يصير الحصاد
2: ومع ذلك الأجواء هذا ما يمنعش أنه أجواء مزيانة في الخيمة المنصوبة والجو اللي في وسط الغابة مشينا مع الفلاح حافظ قرباع هو مزارع مشينا بحذاه لزيارة ميدانية إلى أرضها على ملك الدولة ولكن مستغلة من بين الأراضي المستغلين وقائم عليها سي حافظ قرباع ضمن مشروع يمتد على عدة مناطق في ولاية الجمهورية المشروع هذا يشمل أكودة زغوان قبولات شبيكة وقفصة احنا مشينا الأكودة وخصوصية المشروع هذا أنه يعني 100% من البذور الأصلية هنا جزتك كاش نعطيك كلمحة تاريخية في التسعينات كانوا الفلاحة متاعنا يستعملوا في البذور الأصلية هذه وجات دي ظروف معينة تم فرض بطريقة أو بأخرى البذور المستوردة اللي اعطت في مراحل أولى يعني مردودية كبيرة خلت الفلاحة بين قوسين يطمعوا شوية في البذور المستوردة هذه وأعطت معنا إصابة وافرة العام الأول العام الثاني بدأت النسبة تقل في العوام اللي بعدها قالوا لهم إذا باش تحسن المردودية دونك يلزمك تستعمل المبيدات الحشرية وبعض المواد الكيميائية وبشوية بشوية بشوية تخلينا على البذور الأصلية ومشينا تبع البذور المستوردة وما تبعها من استعمال مواد كيميائية وغيرها وبالتجارب بعد سنوات اتضح أنه البذور هذه المستوردة فيها مواد مسرطنة فيها عدة سموم وهذا مثبت علميا في المخابر اللي تم القيام بها تحاليل في تونس وخارج تونس وبعض فئة قليلة وقليلة جدا من بينهم سي حافظ القرباع اللي أصر وألح أنه يرجع لاستعمال البذور الأصلية ولوج عليهم من بلاصة لبلاصة في مختلف ولايات الجمهورية وارجع ولم عينه وشوفوها في الفيديو ونرجع نعلقه بعد على كلام سي حافظ نسمعه ونشوفه الفيديو
1: توتسويت يلا
4: جوهرة
5: حافظ قرباع مزارع من معتمدية بني حسان ولاية المنستير ضمن نطاق المحافظة على البذور والموروث الجيني وتثمينه وضمن النشاط اللي بديناه عنا توا 7 سنين احنا اليوم متواجدين في معناتها أرض هي أرض فلاحية كانت وإنما هي توا تابعة للدولة زارعين فيها أصناف تاع قمح صلب وقمح لين وشعير للإنتاج في نفس الوقت معناتها للقيام ببعض الأبحاث فيما يخص البذور وسلامتها والتركيبة متاعها اللي تختلف من منطقة لمنطقة واللي الاستيطان متاعها يختلف من منطقة لمنطقة بدينا بالمنصة هذه اللي فيها قمح محمودي وقمح عواجة وفيها شعير عربي وشعير نبي وفيها فارينة المساحة هذه هم الكل في كل 52 هكتار احنا زارعين 45 بحكم فما تلال هذوما وهذوما مش مخدمين ان شاء الله عام جاي نخدمهم بعد ما عاودوا نترسموا بتاعهم ومن بين العينات كيما تشوف العينات هذوما عندنا عينات نتاع الفارينه ونتاع القمح هذوما اللي كانوا هنيك كانوا في تيران اكسيدونتي تشوف فيها ارض محجره فقيره كومبليتمون حتى من خلال تحليل التربه نتاعها رغم هذا أثبتت المردودية متاحة ونجاعة متاحة ومقاومة الأمراض والشح المائي بحكم السنين فماش يعني نسبة كبيرة متاع أمطارين كيكا تشوفها هاي العينات. أكيد على البذور أكيد على البذور المحلية اللي هي بالتحليل الجيني معناتها مش قول بذور أصلية لهذه وجعوا تو كيف نشوفها الظاهرة تارة تو اللي يقول لك هذا عنده بذور أصلية بذور أصلية بذور أصلية منين المنبع متاعها منين جابها الله أعلم مثبت تبقى اللي معناتها للجهات المعنية اللي هو البنك الوطني للجينات هو اللي يحدد شكون أصلي ولا مش أصلي على خاطر تو الناس كلها بدها تركب على الحدث ولا يبدلوا في أسماء تاع أصناف محلية يسميوا فبدلها في التسمية متاعها وإلا بذور عادية ولا محسنة ويقول لك أصلية وهذا كل كده داخل في السوق خصوصا في انتشار الظاهرة ذي متاع الطيبات هل هذا يقول لك عندي بذور أصلية وكامل وما كامل وهو جيت تشوف جيت تحل الشرة تلقى خيط تبقى للمخابر اللي معانا أثبتت المساحة اشتعتي وصلنا توعتنا معناتها في نظام معناتها مطري اعطى 42 قنطار في الهكتار اللي هو القنطار الهكتار نزرعوا فيه في قنطار نحطوا فيه في زريعه قنطار برك دونك الاصناف الاخرى نحطوا في زوز معناتها نحطوا في 220 و230 و200 كيلو وبرسك نلقاو في نفس النتيجه ولا اقل احنا هو ب 100 كيلو هاك تشوف ايش اعطات هاي الاصناف هذه قمح لي هذا قمح سلب ها هتفرج ها هاك تشوف زاد سعينا على اساس معناتها باش نعملوا شو اسمه شكاير هاك تشوف فيها ليمونتير فيها الميزان فيها الصنف شنو كل صنف اعطيناه كولور بالنسبه للشعير النبي والقمح السلب اعطيناه كولور احمر بالنسبه للفرينه والشعير العربي اعطيناه كولور اخضر وبالنسبة للكوليوريك هذاك هي الأصناف الأخرى متاع الفول والجلبيانة والحمص وكذا وفي نفس الوقت عملنا موديل متاع شكاير 25 كيلو وموديل متاع 50 كيلو مع العلم كما قلنا الشكاير اللي مونتير وشكاير الجذب المعمل علاش باش ما نحطوش كما تعمل فلاحة وهي رسالة لهم هم أساس ما عادش تحط النعمة متاعك في شكاير عارفة على أساس راهي تسوس دون هذايا وكما شافوا الخيان أمس مع المراكز على اساس تودي ميديتي لقيناه 7.5 مش قالوا 14 و18 و19 و20 4.5 و7.5 تودي ميديتي معناتها شاي حسون برسون هذاك علاش احنا نكنترو عليه ونقمرو به باش يصبر اكثر معناتها وين تلقى الميديتي طايحه وين هو يزيد يصبر اكثر يتخزن اكثر كما تشوفوا هني كاكا هذا مستوك خاطر احنا تو مش عملنا البارتيه هذيك نتاع الفرينه ونتاع القمح ما زلنا الشعير كل هذا كل كاكا ولا ترى فيه على اليمين على اليسار هذا كل كاكا شعير انا من خلات ورد الغادي الشعير شعير البي ومن خلات ورد الجاي هذا شعير الشعير العربي هذا ستوك الشكاير هذا هم العينات هذا هم العينات هذا هو شعير نبي
3: شو خصائصه
5: شعير نبي هذا الخصائص متاعه لكونه هو خالي من المت الجليتان طبقا للتحاليل المخبرية اللي عملناها في وزارة الصحة في معهد التغذية نسبة الجليتان فيه 0.0 ما فيش جليتان ما عندك كيف صنف العواجة صنف المحمودي هذا بكل كي قاعدين نعملوا عليه في تحاليل مخبريه لا لشيء معناتها الا باش نشوفوا التركيبه نتاعه وخصوصا الظاهره اللي انتشرت تو اللي تخدم عليها اوروبا وامريكا وكلها تخدم عليها على اساس تحليل المواد الثقيله في معناتها الانتاج الفلاحي وتبقى للتحاليل الطبيه اللي صارت على نطاق قوتي اني اثبتت كونه معناتها المنتوج اللي صاير في تونس يحتوي على مواد سامة وتؤدي إلى سرطان مواد ثقيلة لميتولور كما الكادميوم اللي هو مادة سامة ومعناتها واستهلاك بكمية كبيرة يسبب حتى السرطان والموت احنا سعينا على اساس نقوم بالابحاث هذه ونقوم بالتحليل هذه على المنتوجة متاعنا هذه متأتية من البذور المستوردة متأتية من المواد المتراكمة في التربة بحكم معناتها بحكم الاستعمال المفرط في المبيد معناتها في المواد هذه في الانسكتيسيد والفستيسيد. هذه متأتية كيف من معناتها من المواد هذه اللي قريب تهبط للميادة المائية. هذه متأتية من البذور اللي معناتها اللي جايه معناتها التربه معناتها ابسورباتها وقعد معناتها مواد معناتها مترسبه فيها. تو التحليل ضايع عملناها من اول نحبوا نعاودوه السنه في منطقه اخرى. احنا تو الخمسه مناطق هذوما لازمنا نعملهم تحاليل على اساس باش نثبتوا وطنيا ودوليا على اساس راهي البذور هذه كما قلنا هي البذور الاصليه كما قلنا لكون هي مقاومه للامراض والجفاف والشح المائي وتعطي مردوديه لاباس بها. وهذا اللي صرحوا به الدولة التونسية مؤخرا كي قالوا على اساس معناتها شافوا الجينات نتاع المحمودي سنف محمودي سنف شيلي كونها هي مقاومة للأمراض والجفاف. في نفس الوقت احنا هنا باش نشوفوا الأصناف الكل بما فيها باش نشوفوا التحاليل نتاع المواد الثقيلة.
1: الله يعطيك الصحة أشرف وخلينا نشكر زيدا جمال بقديدة يعطيكم الصحة.
2: نوضحوا هي راو البذور الأصلية اللي كنا نشوفوا فيها هي بذور زرعها الفلاح هذا ويحصدها الفلاح هذا. هاي والبذور اللي قال لك موجوده ومستورده قبل من التسعينات حسب ما حكينا معاه قال لك يجيبوا البذور هذه الفلاح يزرعها ومن الفتره الاولى تعطي يعني اكلها وتعطي مردود بعد عام ولا اثنين تبدا المردود هذاك يتراجع دونك يتلز انه يستعمل المواد الكيميائيه والمبيدات الكيميائيه. التربه تشرب النبته بلوتو تشرب المواد الكيميائيه هذه وزيد التربه تزيد تشرب المواد الكيميائيه هذيك وتوصل حتى للمائده المائيه بتاعنا وتقعد راسخه المبيدات هذيك في التراب بتاعنا يعني حتى اللي باش تزرع من بعد ينجم يكون متلوث بالحكايه. في المقابل استعمال الـ يعني البذور الاصلي
1: يعطي انتاج يعني
2: انتاج ممتاز جدا والاصح والاحسن من هذا انه مضاد للامراض ومضاد للجفاف. معناه انه مثلا عندك الافات اللي نحكيوا عليهم في الامراض اللي تنجم تضرب البذور ولا المحاصيل البذور الاصليه مضاده للامراض هذه
3: تاثرش يعني
2: وما تاثرش عليها وزيد عندها قابليه ان تستحمل الشمس وارتفاع درجات الحراره والجفاف ومع ذلك تحصل المردودية اللي كان يحكي فيها
1: اليوم المواطن اللي يسمع أشرف المواطن المستهلك خلينا نقول أي يقولك أنا نحب يا خويا ناكل حاجة أو
3: صحية.
1: نستهلك حاجة صحية ومفماش ريسك لأنه الكلام اللي قالوا راهو دقيق وكلام
2: الكلام اللي قالوا أنه بالمثبت بالعلمي بالتحاليل يعني الطبية أثبتت أنه بعض المواد المستعملة في تونس تحتوي على مواد سامة مواد ثقيلة واستعمالها بكميات كبيرة يمكن أنه يسبب السرطان. في المقابل التحاليل الطبية المنجزة وركز لي هنا يحط تحت السطر في المخابر التونسية والأجنبية في الزوز أثبتت أني الأصناف الأصلية هذه مقاومة للأمراض مقاومة للجفاف وفيها صنف اللي كان يحكي فيه سي حافظ خالي من الجلوتين ونعرف وإحنا المجهود اللي قائمين به والمصاريف اللي تتصرف على الأمراض هذه والصنف موجود ونزرعوه وفيش حتى اشكال.
1: البلوكاج وين صاير؟ خلينا في التو هذه مبادره شخصيه وفلاح يعمل في حاجه يعني
2: مع العلم صحيح انه المصروف بلغتنا احنا على حسابه هو اللي يتنقل من بلاصه لبلاصه باش يعمل التحاليل اللازمه ويشوف اسكل البذره هذه الاصليه كما قلنا بكري احنا تشمل اكودا زغوان قبلات الشبيكه قفصه كل منطقه يزرع فيها البذور الاصليه هذه يعمل التحاليل في على البذور هذيك اسكو المنطقه في المنطقه هذيك اسكو تساعد اسكو البذره يعني تعطي نفس المردوديه ولا اسكو تتاثر ما تتاثرش يعني ممكن تصاب بامراض في اكوده ما تصابش في قبلات. هذا الكل
1: قيد التجارب خلينا نقولوا
2: يقوم به من ناحيه يحصد المحصول يعني البذور بتاعه وفي نفس الوقت قاعد يقوم بتجارب والتحاليل اللازمة وقام بنشاط حكينا عليه سي حافظ في جربة يعني ملتقى دولي تقريبا

0: وأول احنا في لقاء يعني تقريبا ساعة من زمان حكينا معاه، ولكن عنده بارشة ما يحكي في الموضوع هذا، عنده تفاصيل أخرى مهمة ومهمة جدا.
1: ويظهر لي في تونس نترجموا موضوع الأمن القومي الغذائي بأنه نوفر الماكلة،
0: يكون عندنا الاستقلال المادي الذاتي،
1: يكون عندنا ما أحيانا ما نعرفوش احنا منين جات الحليب هذاك ولا القمح هذاك ولا الفرينة هذيك، ما نش عارفين
2: انتاجنا
1: بيعنا هو بين الصحيح وبين ما يهيئ للناس وما يتم تسويقه، انه يلزم قمح موجود ويلزم فرينة موجودة.
2: منين جاي القمح؟
0: اما منين جاي ما نعرفوش. قال فما بعض الناس اللي دخلت على الخط وتحاول تسوق مواد اخرى على اساس هي بذور اصلية وهي مش بذور اصلية، والا بذور يتم معناها تطويرها ولا حاجة. يلزم نعرفوا البذور الاصلية، وفيهم حسب حكينا سي حافظ قريبا انه تم تسجيل في بعض البذور هذه حتى يترك المجال حتى طرف سواء داخل تونس او خارجها انه يستولي عليها وينسبها ليه، نظرا لاهميتها الغذائيه واهميتها في الامن القومي الغذائي كما كنا نحكي. موضوع للمتابعه،
2: موضوع للمتابعه وبروفيل زاد لازم يتم، ما نحبش نقول استغلاله، اما استغلاله
1: ياخذ حيز يعني اعلامي اكبر.
2: اي الحقيقه يعطيكم الصحه، وموضوع باش يكون للمتابعه لانه متعلق ب قوت التونسي اليوم اللي ياكل فيه التونسي، المنتوجات اللي يقبل عليها التونسي اليوم، هل فيها شك والا لا؟ دونك تتداخل برشا معناها اطراف اليوم. باش نطرحوا السؤال اليوم، علاش اذا كان فما كفاءات كما سي حافظ علاش ما نقعدوش على طاوله الحوار ونحكيوا على امن غذائي
0: مجهود فردي 100% اللي يعمل فيه راه
2: تونس معناها تكون هي
1: هو ما ينجمش ياخذ حظه. سي حافظ ويعطي الصحه، على خاطر اذا كان شيخ حظه والناس باش تسمعه وباش يستقبلوه، دونك وكانه مسؤول شنو عمل؟ ما عمل حتى شيء. اذا كان اللي عم فيه سي حافظ هذا سونسي يعمل المسؤول يعني او هيئه الاشراف، دونك هو قاعد يقوم به وحده.
2: ان شاء الله ان شاء الله تكون فما اذان صاغيه. واليوم من خلال الروبورتاج هذايا سلطنا الضوء على كما قلنا اشكال كبير، واليوم نحكيوا على البذور الاصليه وفهمنا وبسطنا المعلومه للتوانسه، وعشت يمكن اشرف انت تجربه، ما نعرفش الواقع نتاع التجربه هذايا بعد ما روحت من بعد الروبورتاج وصفر سفري شنو ال
0: لا يو كما قال مين موضوع للمتابعه، يعني انه الفلاح يكون على وعي وعنده المعلومات هذايا والتفاصيل هذايا، وكل ما طالبوا أنه السلطات تتفاعل معاه وتتبنى القضية وبلغتنا احنا الدزة معاه في إطار المصلحة العامة. هو صحيح قال هنا رأو قال إن صحيح فلاح وعندي معناها ممكن بين قوسين ربح مالي وعندي حصاد نوفره، ولكن قضيتي أشمل وأكبر وأعمق من هذا، وذلك علاش قاعد يقوم بالمجهود هذا الكل.
2: يعطيه الصحة وبغفو ليه، وعليش نقدر نستورد ونجيبه من البرة وقت اللي احنا عنا فلاحة وعنا أدمغة تونسية تنجم تخدم على الغذاء متاع تونسي وقوت تونسي وتوفره له بطريقة صحية
0: بعيدا عن ذاتي اللي مكلته بالضبط.
2: يعطيك الصحة يا أشرف، شكرا ليك وتحية زادة مرة أخرى جمال بوقديدة، وتحية للإكيب الكل. دونك اللي استمتعوا بالروبورتاج زادة وعشنا معاك هكا برشا تفاصيل حتى في الكواليس، حكيت لنا على برشا تفاصيل خايمة عجبتك هذا اللي زادة أكدت.
0: يرجعنا شوية الكشف.
2: يرجعك الجو الكشف.
0: وباردة راهو، النسمة باردة تحتها تقول كليماتيزور يمشي من غير مبالغة.
2: صحة وفرحة، صحة وفرحة سي أشرف والمظلة والأجواء الكل. يلا سي تحياتنا الياسمين في الديجيتال، شكرا زادة لجوزنا شقلالة، تحياتنا جيجي جرحومة في الإخراج، سعاد العدوني في التنسيق العام، هبة وأمين من قدام ميكرو دنيا ما فيها أمين.
1: شكرا لك هبة، شكرا لكل المستمعين، رانديفو جدد كالعادة غدوة 10 بتاع الصباح على الدنيا ما فيها جوهر FM. نهاركم زين، الناس كل تشاو تشاو باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمه صعيديه
1: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. مثلت الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الثنائية المقبلة بين تونس ونيجيريا وفي مقدمتها الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية النيجيرية أهم محاور اللقاء الذي جمع سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية محسن العنتيت بوزيرة شؤون الخارجية النيجيرية بيانكا أودموغو أوجيكو. نشرته سفارة تونس بنيجيريا اليوم على صفحة

0: إلى واقع وأفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل مزيد تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية، فضلا عن التنسيق بين تونس وبلد الإقامة بشأن دعم الترشحات التونسية لدى المنظمات الإقليمية والإفريقية. أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم على افتتاح ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. مراسلتنا نسرين علوش في المتابعة، وتحدثت إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت.
1: اليوم تم عرض دراسة حول تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واللي فيها الحقيقة ثرية جدا. هذا شنو الانعكاس؟ الانعكاس باش يكون على مستوى سوق الشغل. اليوم كما شاهدتم معنا تم حاجيات متزايدة لليد العاملة الكفة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، سواء على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. تم رقم الحقيقة واضح يسأل أن في أوروبا من هنا سنة 2030 تم حاجيات لعشرة مليون كفاءة في الإطار هذايا. هذايا نعتبر جانب متاع النجم نستغلوه على مستوى الاستثمار على مستوى وطني. كيفاش باش نستغلوه؟ هذه دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة. لكن كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني يعني في التكوين المهني، أو على مستوى التعليم العالي. لأن اليوم حقيقة بعد الإنجاز اللي تم الإعلان عليه وهي المدونة التونسية للمهن والكفاءات، اليوم ثم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس من البرامج إلى غير ذلك وحاجيات سوق الشغل. اليوم ثم برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي نسمى معناها في بطريقة التكوين التكميلي، نعمل المقاربة والمقارنة بين الكفايات المطلوبة على مستوى سوق الشغل والكفايات المدرسة، وهذا ندخله للحد من الفجوة هذه ما بين سوق الشغل والمؤسسات سواء التكوينية والتعليمية.
0: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك. السفارة أوضحت أن الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية، وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. ويشمل باب الترشح المؤسسات غير الربحية والجامعات والشركات الهادفة للربح والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة في العمل ضمن السياق المحلي، وتتراوح قيمة المنح المخصصة للمشاريع المقبولة بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار أمريكي، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع من 12 إلى 36 شهراً. دوليا تستضيف أنقرة قادة 32 دولة عضو في الناتو في قمة ستبحث ملفات الأمن العالمي وتقاسم الأعباء وتعزيز قدرات الحلف. وقد وصل منذ قليل إلى تركيا الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للمشاركة في أشغال هذه القمة. قال سلاح الجو التركي إن طائراته تنفذ أكثر من 60 ساعة من المراقبة الجوية المتواصلة لتأمين قمة الناتو عبر طلعات جوية ولرصد أي تهديدات جوية أو بحرية، وتنقل البيانات فورا إلى مراكز العمليات والطائرات والسفن المشاركة في عملية التأمين. أعلن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت منذ مساء أمس وحتى الساعة السادسة من صباح هذا اليوم أكثر من 430 مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو، 36 منها اقتربت من المدينة. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الدين إمام، دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
3: راهو مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
4: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
3: أنا مون أفي يستقيل، راهو مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
4: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
3: تزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي إم تستنى فيه
4: والقفة
3: شوفور
4: ساك.

0: اعطيوه الجوتي نتاعو ومنه تشنو وسكر عليه وتعمل له هكا تنسلت مش هكا الكورة. اليوم الكورة يلزم تاع فلان وفلان تتنحى دي في تونس، يلزم تعاود تبني من جديد.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
2: تسمعوا المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهرة FM. موجة مع الموجة.

0: يوم الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. ثلاث 7 جويلية 2026، مرحبا بالجميع. موعد متجدد من ماضي ساعة الماضي ساعتين حتى في البرمجة الصيفية الجوهرة FM مع المحقق بلوس، موعد التحقيقات والقضايا، القضايا التونسية العالمية وكذلك العربية. كما أول قضية بالنسبة لليوم نقترح عليكم وبش نقول لكم وين باش تهزنا بعد لحظات. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. وحكايتنا الأولى باش تهزنا للمملكة العربية السعودية، قصة بعنوان زوجتي وحماتي. تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس.

0: مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تأخذنا للمملكة العربية السعودية وتحديداً مكة المكرمة. اشترجع بينا الخمسة سبتمبر 2024. أسمى الباشا عمرها 35 سنة، مصرية تخدم ممرضة في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مكة المكرمة. أسمى عاشت طفولتها يتيمة الأب، عندها أخ وحيد وأصغر منها بعامين، وأبوها توفى وقت اللي كان عمرها 4 سنين. أمها قررت ما تعاودش تجربة الزواج وتربي صغارها وحدها. الحقيقة لقات مساندة كبيرة من عمام أسمى، خاصة مادياً كانوا يعاونوا في أرملة أخوهم على تربية ولادها الاثنين ومصروفها. في عام 2005 أسماء تبارك الله ولدت صبية. بعد ما تخرجت من الثانوية العامة، قلوا احنا البكالوريا، التحقت بكلية التمريض. غادي اتعرفت على شاب اسمه أحمد، زوز عندهم نفس العمر ونفس المستوى الدراسي، بالتالي حبوا بعضهم وتفاهموا انه بعد ما يكملوا القراية باش يخطبها من عمامها. وبالفعل تخرجت أسماء وأحمد عام 2009، وبعد عام تدريب ستاج قرر أحمد يخطب أسماء، لكن عمامها كانوا رافضين. علاش؟ مش ياسر على حكاية الخدمة والفلوس، لا، يظهر لأنه أحمد كان يعيش في منطقة بعيدة عليهم، هما من الشرقية وهو من محافظة المنوفية. كانوا يشوفوا إذا عرست بيه أسماء باش تبعد عليهم، وحتى إذا استحقتهم مش باش يكونوا بحذها. هذاك علاش معناها قالوا لها أصرف نظر، وقالوا له لي هو كيف كيف. أسماء كانت مصرة، حاولت أكثر من مرة تقنع عماما باش يخليوها تاخذوا، وهما قالوا لها وصرحوها بالشرط أنه تعيش هي وياه في منطقة قريبة منه، وكان ذلك كذلك. وافق أحمد على شرط العائلة هو زادة، وفي بداية 2011 تمت خطوبته على أسماء. وبعد عامين من الخطوبة تحديداً عام 2013 عرسوا. العلاقة في الكوبل كانت ماشية بشكل جيد، الزوز يخدموا ممرضين والزوز يخدموا في نفس المستشفى. وبعد عام من زواجهم شي يجيبوا أول صغير ليهم، شي يسميوه آسر. رغم اللي ظاهر للناس أنه الحياة هادئة في هذه العائلة السعيدة، لأنه أسماء كانت تتعرض للعنف، تتضرب ديما من رجلها اللي ظهر شخص غيور ومشكاك بصفة مبالغ فيها. رغم كل العنف اللي كانت تتعرض له، مع ذلك أسماء ما حبتش تشكي بأحمد لعمامها، ها؟ لكنها حكيت مشكلتها هذه كانت تقولها فقط البنت عمها اللي كانت البير متاع أسرارها. عام 2015 ورغم المشاكل اللي بيناتهم، الكوبل جابوا بنية. عامين أخرين تقريبا جات الأسماء فرصة عمل في السعودية، ورجلها كان موافق يسافروا لكل المملكة، خاصة وأنه هو زادة ينجم يخدم معاها. هاجرت العائلة للسعودية معاهم أم أسماء باش تتلهيلهم بالصغار. مشاكلهم خفت الحقيقة، كانوا يروحوا لمصر في العطل، الحياة استقرت، حتى وصلنا نهار 5 سبتمبر 2024، 10 سنين وشوية صرف بعد الزواج. نهارتها مع الفجر كانت أسماء وأمها وأولادها اللي ولا عددهم 3 في الأثناء في الدار، سمعت أسماء صوت دقان باب قوي. خرجت تجري باش تحل الباب وتشوف شفمه، يعني فما شخص واقف قدام الباب. بالوقت توجلها بسلسلة من الطعنات قدام أولادها قدام أمها وعلى صوت الصياحة. لم ما عرفتش اش تعمل، خرجت تجري لجارهم اللي مقابلهم باش تطلب منه ينجدها. خرجت أم أسماء هي والجار، لكن أول ما وصلوا قدام الباب نفس السيد هذا أجبد لهم المرة هذه، دخلها وجباد سكر الباب. الجار كان واقف مصدوم مش عارف كيفاش يتصرف، هو ورا الباب يسمع في صياح النساء وبكاء صغار. هذاك علاش قرر بالوقت يتصل بالشرطة. الشرطة كانت حاضرة بعد دقائق من الاتصال، دخلوا بالقوة لدار أسماء. اللي المشهد فيها كان مريع. الجاني كان قاعد في الصالة، الصغار الثلاثة واقفين مرعوبين يبكيوا، وجثث أسماء وامها في القاعة غارقين في دمهم، مطعونين في أكثر من بلاصة في مختلف مناطق جسمهم. علاش صار اللي صار وكيفاش وشكون متسبب فيه؟ تم إلقاء القبض على الجاني أول ما دخلت الشرطة للدار. قلت لك بالأمارة قعدوا في مسرح الجريمة ولم يغادر مسرح الجريمة. بعد معاينة مسرح الجريمة ورفع كل الأدلة الجنائية وسلاح الجريمة اللي كان مشرط طبي، عرفتوا مشرط طبي اللي استعملوه الطب في العمليات، اكتشفوا المحققين أنه الجاني في هذه الجريمة هو أحمد طليق أسمى. كيفاش؟ بشوية بربي المحقق، مش قلت لنا الحياة مستقرة في السعودية والعائلة واللي فيها ثلاثة صغار والكوبل ما عادش تصير بيناتهم مشاكل كي قبل؟ هاي وقت اشتلقوا هيا وجيك موقلنا للمشاكل قلت بيناتهم الاثنين، وكانوا يروحوا لمصر في العطل باش أسمى وامها يزوروا خوها وعمامهم، وباش أحمد كيف كيف يزور عائلته. هذا الكل حتى 2022. عامتها سيد أحمد جاب أمه وأبوه وأخوته بحذاء للسعودية باش يعملوا عمرة، ومنها شوفوا داره ويشوفوا وين عايش وكيفاش عايش. أم أحمد ما عجبهاش الوضع برشا، كنت حاسة أنه ولدها عايش نوعا من الحياة المرفهة، وأنه اللي مستمتع بهذه الحياة المرفهة هي أسماء وأمها. وبدأت تفتعل في المشاكل معهم. مش معنى أمها هي تعيش مع ولدي أنا، وش بيني أنا ما نعيش معهم مثلا؟ هي الحقيقة ما كانتش تعرف أنه أسماء هي اللي جابت أحمد للسعودية، وهي اللي كانت سبب باش وضعهم المادي يتحسن. وزيدك زيادة، أسماء كانت تصرف أكثر من أحمد على الدار والصغار وقرايتهم وسفراتهم، لكن أم أحمد كانت تجهل كل هذا، وكانت تتصور أن ولدها قايم كل شيء. من نبزة لنبزة كبرت المشاكل، وصلنا لحد أنه أم أحمد هي زيادة اعتدت بالضرب على أسماء. في إحدى الأيام أم أسماء جات تحز في العركة بين بنتها وحماتها، ودخل سيد أحمد على دخلته سيتوجه بالضرب المرته وبش يضرب حماته. بوني تتسبب لها في كسر على مستوى الأنف. مرة هذه أسماء بعد ما أحمد ضرب أمها قررت تمشي تثبت حالة الاعتداء بتقرير طبي، وقدمت فيه بلاغ في السعودية. بالك عاد في السعودية في الحكاية هذية شنو اللي يخوف؟ مش يخوف العقاب ولا يحطوه في الحبس، الغير السعوديين يروحوا بيهم يوسقوهم البلدانهم، اللي يتشكي بيه كذا أب تثبت عليه حكاية، لا يقعد يكسر راسه ويوقفه ولا يعمل له درا شنو التزام، يقول له ويا شلقيتك وما لقيتك وشد بلادك. كيف كل مرة أحمد بش يرجع يعتذر ويطلب السماح ويقول لي هو بش يتصلح، وهذه آخر مرة. المرة هذه الحقيقة أسمى شهدت صحيح، هم أمها ما حبتش، أمها اللي كلت بونيا وتكسر خشمها لا أساس بش ما سمحوني في الكلمة ما تخربش دار بنتها. طلبت من بنتها تسامح، قالت لها اسمع يا بنتي أنا مسامحته، أما ران يكها ويزي ما عاش نسكن معاكم، باش نرجع نروح على روحي لمصر، وانا مسامحته وانت سامحه وهني على روحك. وكان ذلك كذلك، رجعت أم أسماء لمصر، بقات أسماء وأحمد وصغارهم في السعودية، لكن كما كل مرة ترجع حليمة لعادتها القديمة، ورجع أحمد لنفس الصنعة، ضرب إهانة غير مفرطة شك، حتى كيف يشوفها تسلم على الحارس تاع العمارة يكبر النهار. غير هكا امتنع أحمد على أنه يشارك في مصاريف الدار، هما كانوا متفاهمين أنه فما تناصف في المصروف. لكن بعد العركة اللي صارت بين أمه ومرته ما عادش يصرف، لا يخلص كري، لا يصرف على الصغار، لا على قرايتهم، ما فما مساعدة في حد شيء. عقاب الأسماء ما لشنوة. مش أنت قلت لأمي اللي أنت طلعتني للسعودية وما غيرك ما كنت نجم نعمل شيء؟ هيا وريني توا كيفاش باش تعمل. أي آخر زيارة لأحمد وأسماء لمصر، أعمامها المرة هذه تدخلوا بحزم، ساعة قابلوه بكل برود، مش ما نقولش بكل تشوحير، أكثر من هكا، بقرار جماعي من العائلة فرضوا عليه أنه يطلق بنتهم. وبالفعل هذاك اللي صار، أحمد طلق أسماء. أسماء رجعت مع أمها للسعودية، كريت دار جديدة وسكنت فيها هي أمها وصغارها الثلاثة، حاجة اللي عمرها ما هي باش تتعدى لأحمد. بالنسبة لي انفصاله على مرته وبعده على صغاره مش بسبب تصرفاته، لا لا لا، ولا إهانته لمرته أبدا، كيفاش، ولا تعنيفه، يعني ليش عليه على التعنيف هو مثلا واحد يطلق؟ ليه ماله؟ قال الكل بسبب أمها. هذا المرض المجتمعي عنا منه برشا، عاد كيما أحمد هذا تبارك الله عاد تغلط، اللي ما يعرفوش تحملوا المسؤولية أي حاجة تصير لهم في حياتهم، مش هما دي، ليه الآخر هو المسؤول، أمه وبوه مرته وحماته، وانت شنو ملايكة ما شاء الله. قال أمها هي اللي كبرت المشكلة بعد ما هو ضربها، وهي اللي خليت عمامها يفرض علي الطلاق ويبعدوني على صغاري. هذيك علاش بعد الطلاق ورجوعهم زوز للسعودية، خاطر هو زادا كان عنده عقد، وقلت لك بما أنها طيحت عليه الشكاية اللي كانت باش تقدمها بما ما رحلوش في السعودية، بالتالي كان عنده الحق أنه يعيش. فكان كل يوم يمشي لها المكان خدمتها في مكة، يبدأ يسيح ويعايد، يتعرض لها في الشارع، يمشي لها للدار كيف كيف، يضرب في الباب مش يدق باش تحله، ويهز صغاره عنوة. عاشت أسماء وأمها في رعب وإحراج كبير من تصرفاته، وكان عندها إحراج خاصة من الجيران اللي تشكيوا من الموضوع، ديما حسكم وانتم طالع، ديما سياحكم، ديما عرقكم، ديما كذا، لدرجة أنه مولى العمارة اللي يسكنوا فيها باش ينبه على أسماء، قال اسمعني جب قلب، إذا راو جات شكى منك واحد آخر من الجيران راو تعطيني المفتاح وتقصد ربي. 5 سبتمبر 2024 أسماء كانت راقدة هي وصغارها وأمها في الدار، سمعت ضرب على الباب كأنه واحد باش يخلع الباب. هي في العادة عارفة شكون وما تحلش، خاطر تعرف اللي هو أحمد، لكن المرة هذه الدق في الفجر وخافت من تهديد الطرد، قالت لك والله لا، ما أول ساعة من الصباح يجيني مولى الدار يقول لي أخرج من الدار. خافت من تطريده ومن الفضيحة اللي باش يعملها، هذاك علاش حلت له الباب بالوقت من غير كلام ولا سلام. أحمد بدا يوجه لها في طعنات، شدها من شعرها أضربها على وجهها، قامت هي تصيح وتعيط، ومع صياحها قاموا الصغار وأمها، خرجت لهم تجري للجار باش يعاونها، لكن وقتها أحمد كان من خلال هالمشرط الطبي اللي عنده طعن أسماء عدة مرات في أكثر من مكان قدام أولادهم. جات أم أسماء والجار، أول ما شافها أحمد شدها من يدها، دخلها للدار، سكر الباب، سيوجه لها هي زادة سلسلة طعنات حتى اللي ما عادش تتحرك، ويخليها هي وطليقته جثث هامدة، ويقعد يتفرش فيهم في الصالة. أول ما جت الشرطة تم استجوابه، أحمد قال اللي هو قتل زوجته وأمها عقابا ليهم على خاطر انفصلت عليه وحرمته من صغاره كما قال. وإحنا نحكيه في تفاصيل هذه القضية، أحمد ما زال رهن الإيقاف حتى تنطلق جلسات محاكمة. جريمة تفاعل معها الرأي العام السعودي والمصري على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس الحقيقة طالبوا تسليط أشد العقاب عليه وهو الإعدام. أكثر من هكا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعائلة أسمى اتهموا أم أحمد أنه هي سبب البلاء. هذاك علاش تم إعلان في تصريحات صحفية أن السلطات السعودية ألقت القبض عليها بعد انتشار أنباء على تحريضها لولدها ضد المجني عليهما. وإحنا في انتظار المحاكمة باش نشوفوا هل ستحاكم الأم مع ولدها بتهمة التحريض وإلا لا، وماذا سيكون مصير أحمد. وأول تنطلق المحاكمة وشوفوا تفاصيلها، نرجو نعطيكم النتائج بتاعها.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been a time that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلس دائما وأبدا حتى الماضي ساعتين. شنو رأيكم نقترح عليكم قضية تعكس قوة ودقة التحقيقات، قضية باش تهزنا لسر باش تكشفوا قطوسة زعما كيفاش هذا اللي تكتشفوا تفاصيله في هذه القضية الجديدة اللي تسموها حالا في المحقق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا لمقاطعة أوكلاند في ولاية الميشيغان، وترجع بينا لنهار 4 أكتوبر 1999. الوقت تعدى 9 متاع الليل وإحنا في المكتبة العمومية متاع المدينة. جو هادا، الموظفين الكل تقريبا روحوا، الحرفاء بين ظفرين كيف كيف، مازالوا فما زوز من العملاء اللي كان عندهم إجراء روتيني يعملوه كل ليلة، يتأكدوا اللي البيبان الكل مسكرة، الأضواء الكل طافية، الشبابك الكل مسكرة، واللي ما عاد فما حتى حد الداخل. بعد ما كملوا خدمتهم خرجوا من باب المكتبة ماشيين للباركينج، وهنا واحد فيهم لاحظ حاجة غريبة. شنو هذي؟ هاي فما كرهبة حمراء مازالت واقفة في الباركينج. استغربوا الزوز، الكهرباء هذه هي متاع زميلتهم مارثا، شبيها لتوا هنا. واذا بهم يلاحظوا بجنب الكهرباء فما حاجه ممدوده في القاعه. كيف قربوا اكثر اتصدموا باللي شافوه. الزوز كانوا واقفين قدام جثه، هذه جثه زميلتهم مارثا جيل فولتون. مارثا كانت في القاعة غارقة في دمها، واحد منهم على الفور شد التليفون واتصل بالنجدة، والثاني قعد بجنبها يشوف إذا ما زالت تتنفس، إذا يمكن يعمل لها الإسعافات الأولية. دقائق من بعد وصلت سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف اللي أول ما عاينوا مارثا باش يعلنوا وفاتها رسميا. مارثا كانت متعرضة لطلق ناري على ما يبدو 3 رصاصات، واحدة في صدرها، واحدة في كرشها، والأخرى في رأسها. ومن خلال الإصابات اللي موجودة على أبدانها، المحققين كانوا شبه متأكدين أنه منفذ الجريمة كان عنده هدف واحد وهو قتل مارثا. حاجة أخرى شدت انتباههم هي العجالي متاع الكهرباء، تحديداً واحدة منهم كانت كأنها مخربة بسكينة، يعني الجاني كان قاصد أنه يعطل الكهرباء باش مارثا ما تتحركش من الباركينج. مسرح الجريمة مع ذلك كانوا نظيف برشا، حتى غلافات الرصاص ما كانوش موجودين، حاجة تدل بالنسبة للمحققين أنه الجاني كان مخطط مليح لجريمته. لكن قبل ما نغوص بكم أكثر في تفاصيل التحقيق، هات نتعرفوا عليها. مارثا، مارثا جايل فولتون، 48 سنة، عاشت وكبرت في إحدى مدن ولاية التكساس. بوها كان محامي ناجح قبل ما يولي قاضي فيدرالي. أمها معلمة. من صغرتها كانت مارثا معروفة بالاجتهاد والانضباط في قرايتها، في خدمتها، وحتى في علاقاتها بالناس. كانت تأمن للعائلة مقدسة والعرس مسؤولية. في المراحل الثانوية تعرفت على شاب اسمه جورج فولتون، شاب هادئ طموح ويحمل يحلم بمستقبل كبير. في البداية العلاقة كانت مجرد صداقة، لكن من بعد تطورت لعلاقة مودة وحب، قصة حب ستكلل بالزواج. الحياة مع جورج ما كانتش سهلة الحقيقة، خطر جورج كان يخدم في الجيش الأمريكي، يعني عنده تنقلات كبيرة وغالباً يكون غايب على الدار. كان كل مرة يجيه تعيين جديد، وكل مرة يمشي ولدار جديدة ومدينة جديدة وأصحاب جدد وحياة جديدة. وبسبب عدم استقرار رجلها، مارثا كانت هي العرسة نجم نقوله اللي واقف عليها العائلة، هي اللي لاهية بالصغار، ضحات بأحلامها الشخصية من أجلهم، خاطر في الأصل مارثا قرات باش تتخصص في تقويم النطق، لكن قررت توقف كل شيء على خاطر أولادها وعائلتها، وكانت مقتنعة اللي نجاح عائلتها أهم من أي نجاح مهني أو طموح شخصي. الكوبل كانوا عندهم 3 صغار، زوز بنات وليد. والحقيقة مارثا عملت مجهودها باش تكبرهم وتوصلهم وتخليهم يعملوا اللي يحبوا عليه. ميليسا هي البنية الكبيرة، توا تقرأ هندسة كيميائية. إيميلي البنية الثانية كانت متفوقة زادة في القراية وخذت منحة جامعية. أما الثالث فهو الوليد الصغير أندرو مازال في المراحل الثانوية. الحاجات هذه كانت تعتبرهم مارثا أكبر انتصار في حياتها، نجاح أولادها. عام 1993 جورج خرج من الجيش ودخل يخدم في شركة متاع هندسة معمارية في ولاية الميشيغان، وكالعادة نقلة جديدة. المرة هذه مارثا كانت متقلقة باش تبعد على عائلتها وأصحابها مرة أخرى، لكن كالعادة سكتت وضحات وحاولت تتأقلم. تعدت سنين وأخيرا مارثا قررت تفكر في روحها وبدأت أول خطوة. رجعت تقرأ ولقات خدمة، اشتر وقت في مكتبة عمومية، الخدمة اللي كانت عجبتها برش، زملائها يحبوها، رواد المكتبة يحترموها، وبدأت لأول مرة تحس لي عندها زادة هي حياة خاصة بها بخلاف حياة الدار والصغار. عام 1999 كانت مارثا تعيش على حلم كبير، ولدها اللي كان صغير باش يدخل للجامعة، وهذا يعني أنه مسؤوليتها التربوية تقريباً وفات، وأخيراً هي وجورج ينجموا يرجعوا للتكساس لعائلتها ولأصحابها وللحياة اللي كانت تحلم ترجع لها من سنين. لكن حلمها مش باش يتحقق، وحد ما كان يتصور أنها باش تلقى مقتولة في باركينج المكتبة العمومية اللي تخدم فيها. السؤال المطروح الآن إذن بالنسبة للمحققين، أشكون عنده مصلحة للتخلص من مارثا؟ وخلال دقائق باش يتعرفوا المحققين على أول مشتبه به في القضية. في اللحظات اللي كانوا هما فيها غاطسين في مسرح الجريمة، وصلت كهربا للباركينج متاع المكتبة. كهربا كانت تجري بسرعة نجم نقولوا كبيرة. هبطوا من الكهربا جورج راجل مارثا وولدهم أندرو، بعد ما علموهم زملاء مارثا بالخبر المحزن جاء وسقيهم أعلى من روسه. الحقيقة أول حاجة لاحظوها المحققين الفرق في ردة الفعل بين البو والوليد. أندرو كان منهار، طاح في القاعة وهو يبكي ويسيح على أمه، عكس جورج اللي كان هادي جدا بل وربما بارد. ردة فعل غريبة بالنسبة لشخص ما زال كيف سمع بخبر مقتل مرته. هنا بدأت شرارة الشك، وانطلقوا المحققين في السماعات وكيسالوا جورج وولده على وين كان وقت الجريمة. الإجابات الحقيقة كانت متطابقة. جورج قال كنت في الدار سيد المحقق، بلا مرة كلمتني عرفتي وبقيت نحكي معاها على الخدمة حتى التسعة متاع الليل. أندرو أكد نفس الكلام، قال لي هو روح للدار مع 8:30 تقريبا يلقى أبوه في الدار ويلقاه يحكي في التليفون وغاطس في الخدمة. يعني من ناحية التوقيت الاثنين عندهم حجة غياب قوية. بسؤالهم على طبيعة العلاقة في الكوبل، البو ولده لهنا باش يجاوبوا أجوبة مختلفة نوعا ما. جورج وصف علاقته بمارثا بالممتازة، قال كنا فرحانين ما بينتناش مشاكل وما نعرف حتى حد ينجم يؤذيها. لكن أندرو كيف توجه له نفس السؤال، قال لي العلاقة بين بوه وامه ما كانتش مثالية، بالعكس أكد أن بوه كان يخون في أمه وخيانته لها تقريبا قال دمرت علاقة الكوبل. في اللحظة هذه التحقيق دخل في اتجاه جديد تماما. بعد مواجهته بكلام ولده حاول جورج يراوغ في الأجوبة، لكن في الأخر قرر يحكي للمحققين التفاصيل. عامين التالي سيد المحقق سافر جورج لفلوريدا في خدمة وقتها باش يتعرف على امرأة اسمها دونا ترابلانت أو ترابانت. شافها في البار متاع لوتيليا وفيه. في الأول الموضوع بدأ بمحادثة عادية، بعدها تحول لصداقة، ومن بعد لعلاقة. والعلاقة تطورت بشكل سريع لدرجة أنه جورج ولا يعدي أغلب وقته في فلوريدا، بل وبدأ يعيش حياة مزدوجة، حياة ما كانتش مارتا تعرف عليها شيء تقريبا. لكن مع الوقت اكتشفت الحقيقة، أولادهم اتصدموا، العائلة كأني هبطت فيها قنبلة نووية، ومارتا دخلت في واحدة من أصعب الفترات في حياتها. لكن رغم كل شيء رفضت الطلاق. بالنسبة لها العرس ما كانش مجرد عقد، بل كان عهد، ميثاق ديني مقدس. وهي امرأة مدينة وكانت مقتنعة أن المشاكل تتصلح وأن العائلة تستحق فرصة ثانية، خاصة قلت لك أن معتقداتها الدينية ترفض فكرة الطلاق. جورج مش يأكد للمحقين أنه عرف قيمة عائلته وأنه اقطع علاقته بدون. وفي أفريل 1999 رجع نهائيا لعائلته وحاول يصلح التدهور اللي عرفته هذه العلاقة. بعد سماع جورج وأندرو وصلت للمركز إيميلي بنت مارتا اللي باش تزود المحقين بمعلومات في غاية الأهمية. إيميلي باش تأكد للمحقين حجة غيابها، وباش تقول لهم صحيح بابا كان في الدار يحكي في التليفون مع عرفته. لكن المفاجأة كانت كيف عرفوا المحقين اللي عرفت جورج في الخدمة هي دونا عشيقته. المحقين كانوا متفاجئين باللي سمعوه، في نفس الوقت كان عندهم أكثر من سؤال يدور في بالهم، شكونها دونا هذه بالضبط؟ وعليش راجل كيما جورج بعد أكثر من 20 سنة زواج خاطر بكل شيء على خاطرها؟ دونا اللي نحكيه عليها كانت سابقا ممرضة، مع الوقت أسست شركة رعاية صحية منزلية، شركة ناجحة. وبعد ما تعرفت على جورج وبدأت معاه علاقة محرمة اقترحت عليه يجي يخدم معاها. وفعلا جورج خرج من خدمته القديمة وبدأ يخدم كمسؤول على الشؤون المالية في الشركة متاعها. إيميلي أكدت للمحقين اللي بوها رجع لأمها في أفريل، لكن 3 شهور قبل الجريمة تحديدا في شهر جويلية 99 جورج استدعى مارتا الفندق قريب. المسكينة كانت فرحانة، في بالها رجلها عمل لها مفاجأة وبش يتقابلوا راس راس. لكن صدمة حياتها كانت كيف دخلت للبيت وتلقى دونا عشيقة رجلها تستنى فيها مع رجلها. ها؟ اش قولك في المشهد؟ جميل. طلبوا منها الاثنين تقعد عندهم يحكيوا معاها في موضوع مهم. وبدأ جورج يحكي وقال هو بعد ما قرر يرجع لها كلمته دونا في التليفون وعلمته أنه تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان، وأنه الأطباء أعطاوها أشهر قليلة فقط باش تعيشهم، وقتلوا زاد أنها حامل بولده. جورج وقتها انهار نفسيا وحس بالذنب وحس اللي هو باش يسيب امراه حبله وزيد تحتضر في اشهرها الاخيره سيبها وحدها. وقتها رجع يتواصل معاها وقرر ما يتخلاش عليها حتى ليلي ربي يهز امانته. كملت دونا حديثها وقالت لمارتا اللي اياماتها راهي معدوده، قلت لها نطلب منك بكل ود، اي تفضل، قلت لها طلق جورج وخليه يعيش معايا الأشهر اللي بقات لي في حياتي، وبعد ما نموت أرجعوا وعرسوا ببعضكم، وزيدها وبش نخلي لكم ولدي صغير ربيوه أنتم. مارتا كانت تسمع ودموعها هابتة وما قالت حتى كلمة، وخرجت من البيت وخليتهم. ومباشرة كلمت بنتها إيميلي وحكت لها اللي صار، وإيميلي هي اللي باش تقول هذا الكل للمحقين. إيميلي زاد قالت فما جملة واحدة بقات محفورة في ذاكرتي في المكالمة سيد محقق. هي شنو إن شاء الله خير؟ قالت دونا طلبت من جورج يخرج من البيت للحظة وبقات وحدها مع أمي. وقتها قربت منها وقلت لها الموضوع هذا مش بشيوفة إلا ما تموت وحدة فينا. الجملة هذه اعتبروها المحققين تهديد واضح وصريح لمارتا. لكن رغم هذا اكتشفوا لوقت وقوع الجريمة دونا كانت في فلوريدا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من مسرح الجريمة. وزيد سجلات الهاتف أثبتت أنها كانت تحكي فعلا مع جورج في نفس اللحظات اللي تقريبا صارت فيهم الجريمة. يعني عندها حجة غياب قوية برشا هي وجورج. في نفس الوقت تقريبا كان فريق آخر من المحققين يخدم على تسجيلات كاميرات المراقبة اللي تطل على باركينج المكتبة العمومية. تسجيل الكاميرا ظهر مارتا خارجة من باب المكتبة وكيفاش توجهت الكرهبتها طلعت في الكرهبة وبدأت تتحرك خارجة من بلاصتها. لكن بعد ثواني فقط وقفت رجعت لنفس البلاصة. على الأغلب مارتا وقتها اكتشفت أن واحدة من عجالي الكرهبة فيها مشكلة، هبطت من الكرهبة وبدأت تتفقد في العجالي في العجلة الخلفية. في اللحظة هذه بالذات دخلت كرهبة أخرى وقفت مباشرة وراء كرهبة مارتا، طريقة خليتها محاصرة تقريبا. مارتا في الأول ما انتبهتش للخطر، بالعكس يظهر من التسجيل أنها مشي في بالها اللي الشخص هذا اللي في الكرهبة وقف وناوي يعاونها. لكن فجأة وقفت شوية وبعد بدأت ترجع بخطوات التالي كأنها خايفة من اللي تشوف فيه، وفي لحظة طاحت في القاع. لسوء حظ المحققين جودة الكاميرا كانت مش ولا بد، والصورة ما كانتش واضحة لا لملامح الشخص اللي أطلق النار لا أرقام اللوحة المنجمية متاع السيارة لا شيء. لكن بعد ساعات من التحليل خبراء الفيديو لاحظوا حاجة غريبة. الشخص اللي أطلق النار ما كانش وحده في الكرهبة، كانوا معاه زوز من الناس، فما شكون يسوق والآخر في الكرسي الخلفي للسيارة. المعلومة الوحيدة اللي نجموا يعرفوها المحققين هي نوع الكرهبة شيفرولي ماليبو، وفي عندها الضوء الخلفي متاحة مكسر. المحققين باش ينشروا أوصاف الكرهبة في الأخبار في الصحف في الإذاعات، لكن تتعدى الأيام وما فما حتى اتصال ولا أي شاهد شاف حاجة ولا أي معلومة جديدة حتى للي وصلنا للأسبوع الخامس. وقتها يجي تليفون للشرطة، المتصل اسمه برايان ميلر في التليفون باش يأكد للمحققين أنه عنده معلومات مهمة يحب يقدمهم بخصوص الجريمة اللي تحكي عليها في المنطقة. براين قال ما نعرفش سيد المحقق المعلومة تنجم تعاونكم ولا لا، أما فما راجل وامرأة في فترة طلبوا مني نعاونهم باش يلقاوا قاتل مأجور. المرأة قالت تكون حبيبتي السابقة سيبيل بادجت، والراجل اسمه كان مانيش غالط باتريك ألكساندر. براين قال استغربت طلب سيبيل مني بعد انقطاع طويل في علاقتنا، فجأة كلمتني في التليفون وشنو تحب عاد فيش باش نعاونها شوفوا لها شكون يقتل لها شكون يا ولا حال وحوال. قال في الأول كنت نستخيلها تفادلك أصلا وعلقت عليها التليفون، لكن بعد ما شفت خبر مقتل مارثا وبعد ما شفت التفاصيل حسيت لي الموضوع فيه ما هوش يتفدليكا وربما سيبيل عندها دخل فيه. هنا الشرطة تحركت فورا وبدأوا يفركسوا على سيبيل وباتريك. الزوز كانوا يعيشوا فرد دار، حدد إذا موقع الدار وتوجهوا لهم المحققين. وغادي بدأت المفاجآت. قدام دار الكوبل كانت فما كرهبة من نوع شيفرولي ماليبو، نفس النوع اللي ظهر في تسجيلات الكاميرا. وكيف ثبتوا أكثر فيها لقاوا الضوء الخلفي متاحة مكسر. ماني نسيت ما قلت لكش اللي سبيل اتضح انها ممرضه وتخدم في الشركه تاع شكون؟ صحيح، ممرضه تخدم في الشركه متاع دونا. المهم تم القاء القبض على سبيل وانطلق التحقيق معه. في اول التحقيق سبيل اصرت انه ما عندها حتى دخل في الجريمه اللي صارت. يا اصلا قلت لها ما نعرفهاش هذه يا مارتا. لكن المحققين واجهوها بالادله اللي عندهم، وقتها لن تطيل كثيرا قبل ان تعترف. الحكايه سيد المحقق قالت بديت اشر التالي وقت اللي دونا عرفتها. بديت تحكي لها على مارتا وكانت تقول لها اللي هي العقبه الوحيده بينها وبين الراجل اللي تحبه. قالت سبيل في الاول كانت مجرد شكاكه تفضفضه، من بعد تحولت لهوس ثم لتخطيط. سبيل قالت كيف طلبت مني نعاونها عرفتي؟ قالت لي نحبك تعاوني باش نتخلص من مارتا. قالت الحقيقه انا رفضت. دونا ولات وقتها تهدد فيها بخدمتها وتهدد فيها بسمعتها وحتى باولادها. كيفاش ترى؟ قالت سبيل دونا تعرف اللي انا مدمنه ونستهلك. هددتها باش تعلم عليها الشرطه وتقول اللي هي وحبيبها مهملين الصغار وهكاك يتفكوا الصغار منها وتتحرم منهم. وهكا تحت الضغط والخوف دخلت سبيل في المؤامره والتخطيط، ودخلت معها حبيبها باتريك. سبيل قالت انا وباتريك ما عندنا حتى فكره على عالم الاجرام والقتل، هذيك علاش قررنا نستعين بشخص خبره. وهنا يدخل شخص جديد في المؤامره، كيفين اوليت. هذا قاتل ماجور تيورا جاج، وافق على تنفيذ الجريمه قبل الفلوس طبعا. داير هو اللي باش يطلق النار. سبيل باش تاكد للمحققين انه هي كيفين وباتريك المنفذين، لكن في الواقع الرأس المدبر والمخطط هي دون. أعطتهم تصويرة مارتا، وراتهم كرهبتها وين مستانسة تخليها، حكيت لهم على وقت خدمتها وكل التفاصيل اللازمة، وهما نفذوا المخطط بالحرف. توجهوا لميشيغان من فلوريدا، مشاو مباشرة للمكتبة العمومية، نقبوا عجلة الكهرباء متاع مارتا، بقاو يراقبوا من بعيد، استناوها تخرج من الخدمة وتمشي للكهرباء. أول ما شافوها توجهوا لها مباشرة، أطلقوا النار عليها وهبط كيفين بعد وهز غلافات الرصاص وهرب. والله سيد المحقق قالت أنا

علامات الاستغراب والصدمة على وجهها، وأنكرت تماما أي علاقة لها بالجريمة، بل وأكدت للمحقين أن سيبيل هذه تتبلع عليا وتحب تنتقم مني على خاطرني طردتها من خدمة بعد ما عرفت اللي هي متعاطية للمخدرات، بل ومرات تستهلك فوق الخدمة. لكن خلال استجواب دولنا بتصير صدفة غريبة شوي. المحقين هما يوجهوا في أسئلتهم الدولنا وهي قاعدة في الصالة متاع دارها، فجأة دخلت قطوستها، والقطوسة نجزت فوق كرشها، قعدت على كرشها. حب نقول لك اللي احنا توا مفروض دولنا حبلة في الشهر السابع. المحقين باش يلاحظوا لي دولنا لا بعدت القطوسة لا تفجعت منها، لكن أول ما القطوسة قامت من كرشها المحقين لاحظوا علامات في كرش دون. القطوسة خلات آثار سقيها محفورة في كرش دون. فهمت شنو معناها ولا؟ يعني واضح وضوح الشمس أنه الكرش اللي عملتها دون مزيفة حتى مخدة، والمخدة عرفتها كي تخلي التراس. المحقين طلبوا من دون تتوجه معاهم للمركز لاستكمال التحقيق، وباش تتم المكافحة بينها وبين باتريك أوسيبي. هنا قامت مفجوعة وخايفة، وفجأة طاح جزء من الحوايج اللي في كرشها. اتضح أنه دونا كذبت في موضوع الحمل، ما هيش حبلة، حتى تعرف كما باش اتضح أنها تكذب في موضوع مرضها بالسرطان، لم تكن يوما مصابة بالسرطان. فهموا هنا المحقين اللي دونا كانت تتلاعب بالجميع وحتى بجورج. بعد ما قرر جورج يرجع لمرته في شهر أفريل، دونا فهمت أنه فعلا ناوي يقص علاقته بها. في الأول اخترعت موضوع الحمل، ثم زادته السرطان، لكن اكتشفت أنه حتى الكذبات هذه ما هيش موصلتها للي تحب. وجورج مش بشي يطلق مرته، قررت هنا تتصرف بطريقة أخرى وتتخلص هي من مارتا للأبد. خلال تفتيش دار دونا تم العثور على كمية أدلة رهيبة بين الحاجات اللي تم حجزها، تبين المجهود الكبير اللي قامت به المجرمة للتخطيط للجريمة. القاو خرايط للمكتبة، القاو تصاور متاع مارتا في كل مكان في دارها. أكثر من هكا، المخطط بكله كان مكتوب في مذكرات دونا بخط يدها. بعد اعترافات دونا تم إلقاء القبض على باتريك وكيفين، اللي أقوالهم بتكون متطابقة مع أقوال سيبيل، وأنه العقل المدبر الحقيقة هي دونا. بالتالي فعلا جورج ما كان عنده حتى علم بالجريمة. توجهت لدونا وسيبيل وكيفين تهم القتل العمد من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة، وتم الحكم عليهم الثلاثة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. أما باتريك فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 40 سنة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوهم منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان. المحقق بلوس. محقق.

0: بدي
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
5: امشي لعزيزة
6: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
8: أريدو طور عالمك
9: جوهرة
10: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
11: برعاية
12: تحب تحكي
13: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
14: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك جوهرة سبورت
15: هذه ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس يكونوا معنا في جوهرة سبورت بداية مونديال 2026

التشويق متواصل في مونديال 2026. اليوم الفجر المنتخب البلجيكي تأهل للدور الربع النهائي بعد فوز على المنتخب الأمريكي 4-0 مقابل 1. مقابلة لعبت في مدينة سياتل الأمريكية بحضور 66,925 متفرج. سجل ديكاتلير دوبلي لمنتخب بلجيكيا. لعب أتلانتا دوبلي متاع دقيقة 9:33. ثم سجل فاناكين لعب كلوب بروج سجل الثالثة 57. ولوكاكو لعب نابولي كان سجل هدف الرابع في دقيقة 90+3. بينما هدف أمريكا الوحيد كان سجله تيلمان لعب باير ليفركوزن في دقيقة 31. ذكر البارح إسبانيا كانت ربحت المنتخب البرتغال 1-0. هدف ميرينو لعب أرسنال في دقيقة 90+1. والهدف هذا اللي كان مفاجئ خاصة بعد التقارب في المستوى سواء في الشوط الأول وإلا في الشوط الثاني. وهكا إسبانيا تكون في الدور الرابع النهائي. المقابلات اللي تعرفنا عليهم رسميا في الدور الربع النهائي، البداية بتكون بعد غدوة انطلاقا من 9 متاع الليل، قمة بين فرنسا المغرب، لقاء الأصدقاء بين مبابي وأشرف حكيمي. نذكروا حتى مبابي كانت حول المغرب لمشاهدة مقابلة كأس أمم إفريقيا ومساندة أشرف حكيمي، دونك باش يلعبوا ضد بعضهم. الجمعة المقابلة الثانية في الدور الربع النهائي باش تكون قمة كبيرة برشا، انطلاقا من 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد بلجيكيا. نهار السبت 10 جويلية انطلاقا من 10 متاع الليل النرويج بقيادة هالاند اللي في فورمة كبيرة تلعب ضد انجلترا، خاصة بتواجد هاري كين وجود بيلينغهام اللي قدموا في ماتشات كبيرة في انتظار التعرف على الربع النهائي الأخير باش يتلعب أولى ساعات فجر لحد المقبل انطلاقا من ماضي 2:00 متاع الصباح. اليوم الأنظار الكل بتتجاهل قمة الأرجنتين مصر اللي تتلعب بعد شوية، تحديدا بعد 3 سوايع، 5 متاع العشية بوقت تونس في مدينة أتلانتا الأمريكية. وخاصة اللقاء باش يكون فيه زوز نجوم، ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين ومحمد صلاح مع المنتخب المصري. نذكر تاريخيا عمرهم ما تقابلوا زوز منتخبات في كأس العالم، مرة واحدة تقابلوا كانت مقابلة ودية، الأرجنتين ربحت زوز بلاش عام 2008. بعد المقابلة هذه أيضا مقابلة الأخيرة في الدور الثمن النهائي انطلاقا من 9 متاع الليل سويسرا كولومبيا، اللي باش يربح من الأرجنتين مصر باش يلعب ضد اللي باش يربح من سويسرا كولومبيا في الدور ربع النهائي. على المونديال بالحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا ليسخر من الفيفا بعد الفوز على أمريكا، كتبوا ألغوا هذا القرار، يعني قرار الفوز هذا جاء بعد ما تم إلغاء الورقة الحمراء للاعب المنتخب الأمريكي بولوغين وكان شارك في المقابلة ذي، دونك سخرية من منتخب بلجيكا على الفيفا. نذكر زاد ما حكينا على المقابلة ذي، لوكاكو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل كبديل في 3 مقابلات من نسخة واحدة مع منتخب بلجيكا. وأمريكا اللي كانت طرف اليوم في المقابلة ضد المنتخب البلجيكي ودعت المونديال، وهكا رسميا الدول المستضيفة للمونديال كلها تودع في الدور 16 اليوم أمريكا كندا والمكسيك.

0: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على الليتوال. نذكر البارح تم تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق بصفة استثنائية ووقتية إلى أن تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجل. دونك الهيئة هذه يترأسها الدكتور كريم العكروت، الدكتور محمد لديف في خطة نائب رئيس، بقية الأعضاء السيدة محمد صالح التريتر، جلول بن سوسية ومروان فيفحة. هذا جاء بعد تعذر إجراء انتخابات رغم الدعوة في إلى ذلك في مناسبتين، الأولى كانت 30 مايو والثانية 19 جوان. تمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها. الصفاقس يتعاقد اليوم مع متوسط الميدان غيث الصغير لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الافريقي، في انتظار رفع عقوبة المنع من الانتداب بالنسبة للسي اس اس وتأهيل المنتدبين. بالنسبة لغيث الصغير نذكر 31 سنة، ولد نادي حمام لنف، لعب في الوشم السعودي اتحاد تطاوين ثم انتقل للنادي الافريقي في جويلية 2023. حسب آخر الأخبار، معتز الزدام صحح في النادي الافريقي لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. نحكي على فريق مستقبل جابس، الكتابة العامة أكدت ورود مراسلة من رئيس النادي علاء الدين بوشاع يعلن فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الفريق. وفقا لأحكام النظام الداخلي متاع فريق مستقبل جابس، تتولى بقية أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تسيير شؤون النادي بصفة متاع هيئة تسييرية إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية. فريق اللطفي، فريق اللاعب التونسي راقي العواني يلعب اليوم ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة الشامبيونز ليج الأوروبية ضد فريق أرارات الأرميني، مقابلة تلعب انطلاقا من الخمسة أمتار العشية. دونك راقي العواني مع فريق اللطفي ريجا يلعب زادة مقابلة الرتور اللي باش تكون في بلادو، دونك في لاتفيا، اللي هي فريق ريجا نهار 14 جويلية. منذ لحظات صالح المجري يعلن استقالته من الجامعة التونسية لكرة السلة، في ستوري هبطها على الانستغرام متاعه، ويقول لأسباب صحية وشخصية قررت تقديم استقالتي من جميع مهامي داخل الجامعة التونسية لكرة السلة. توجه بخالص الشكر والتقدير لكل من منحني ثقته ولكل من تشرفت بالعمل معه خلال هذه الفترة. أسأل الله التوفيق والنجاح للجامعة التونسية لكرة السلة ولكل مكونات كرة السلة التونسية، شكرا من القلب. دونك رسميا صالح المجري يقدم استقالته من جميع مهامه في جامعة الباسكت. هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. نشر هذه واخر الاخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفام.net وايضا على الباج متاعنا سبور جهرفام. شي طيبة في لمن
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. كان جي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهر اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام.

0: من الأربعاء في الويكاند من مجلس ثلاثين للأربعاء فرساك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: موج وزيد موج وتبحبح وزيد تبحبح. هذه باراسول الساعتين واثناش دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور, اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من توا حتى للاربع سويعتين من زمان, تفرشيك الجو تفرشيك القيلولة هكا وتنعويشة معكم انتم الميتيو بلاج وتبحبيحة التوقعات الجوية في شواطئنا. كوكتيل صيفي مع تيوا بارتنزر, نقطة قانونية مع الدكتور عبد المنعم عبود, والبونيمور مع الدكتورة هدى صغير. اهلا وسهلا بالجميع, فريق كامل يرحب بكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جيهان الحومه في الاخراج, وعبد الحميد بلعجوزه في الديجيتال. نبدا مع الموسيقى توت سويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
3: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: Allô, ça va ?
5: هاني ريكش جوي بي.
4: يا سخانة.
5: إي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر، الترا تروبيكال، ايكونوميك، سيلونسيو، وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: إيه على الكومبريسور.
5: ليه؟ على الكليماتيزور الكل.
4: على كل شيء.
5: إي موتور، سبليت، وحتى التليكوموند زاد.
4: آه، توا فهمت عليه جوك بي.
5: الأول مرة في تونس، 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
6: ماكسويل، فور بيتر لايف.
7: يلا جو يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
7: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو
1: عندك أورانج
9: جوهرة أفلام
1: بوبليسيتي

0: ساعتين و30 دقيقة في استوديو جوهر اف ام نجدد لكم التحية ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. لقيت هذايا وقيتكم مع الكوكتيل الصيفي تناويشة وتفرشيكة هكا باش تكون مع تيوا بارتاندر باش نحكيو على موكتيل اليوم. تيوا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر
0: اف ام. اليوم وين تيوا؟
1: اليوم في جندوبة إن شاء الله نحضروا في حاجة جديدة.
0: هاي ان شاء الله ربي يسهل اخويا، ان شاء الله ربي يجيب القسم.
1: امين ان شاء الله.
0: الموكتيل اليوم بوب مارلي موكتيل، هك
1: اليوم عندنا بوب مارلي موكتيل ولا راستا موكتيل؟
0: هاي راستا موكتيل فوالا.
1: اوكي عندنا
0: يهزنا لك لي كولور هذوكم تاع الراستا ولا الكولور اللي نعرفهم جامايكان هكا شويه معناها الجو اللي عندنا تو.
1: جامايكان كوكتيل والتروبيكال كوكتيل
0: بالضبط. يلا شنو نحضروا
1: اليوم؟ باش نحضروا اما سيرو سوليز والا جرنادين اللي كل واحد شنو عنده. وباش ناخذوا معهم جو اناناس جو سيترون فري دو سيال 2 سنتيلتر سيترون فري 10 سنتيلتر تاع جو اناناس تاع كولور لاسون دو سيال تاع الفرامبواز والا جرنادين. وباش ناخذوا معهم البير ابولونتي كيما العاده كل واحد باش يحب مونت والا كيوي والا بومبير.
0: باهي من اللي قول اللي تحكي عليهم منوعين فاريي المره هذه باش نلقاو بليزيور كو
1: على حاجه ديستيني ا دوميسيل العبود اللي في الدار. الناس اللي في الدار باش نجمو يخدموا باش تبقاش حاجه ما عندوش ولا بار اوبليغاسيون هذيك.
0: باهي، اما كيفاش يقعدوا كل كولور مرتبين هكا فوق بعضهم معناك الاحمر والاصفر والاخضر؟
1: مش نفسروها بلوتون.
0: اي
1: من الاول مش ناخذ الكاس تاعنا، مش ناخذوا الدوسيير تاع جرنادين ولا فرامبواز ولا سيريز، مش حطوهم في الكاس من غير ما نعملوا لهم حتى شيء، مش حطوا معهم الكلاسون. من بعد مش ناخذوا شيكار ولا دابوزه نحطوا فيها من العشره سيال تاع الاناناس ومعهم دوسيير تاع سيترون فري. نخضهم بالكدا نشيكيو يعمل
0: كلاسون،
1: ومن بعد نصبهم على الكلاسون في الظهر تاع الكبير تاع المغرب. باش تبقى المغرفه تمس الكاس يهبط بشويه بشويه مش مكسرش كله معه.
0: باهي،
1: هذه التكنيك نتاع اللي نسموها احنا لايرد كوكتيل ولا كوكتيل اي تاج.
0: باهي،
1: من بعد نوصل للنيفو نتاعنا الاخراني نعاودوا ناخذوا الكيوي ولا البومبير نحطوهم في دبوسه ولا شيكار، نزيدوا عليهم كعبات كلاصون باش يتحلوا يخف البوان نتاعهم، نضربوهم بالكدا من بعد نصبوهم الفوق ونحط بالكل عاده الظهر تاع المغرفه.
0: اي
1: ونخدموا عليهم نعملوا ديجراداسيون الاخرانيه اللي هي الخضراء يعني ولا عاده كولور احمر كولور اصفر بعد كولور الاخضر. الجارنيتور نجموا ناخذ سلايس اناناس، نجموا ناخذ سلايس سيترون مادام عندنا سيترون، سلايس كيوي، كل واحد شنو يحب. دو بريفيرونس يبدا مع الكلاسون نحطوا الكعبه تاع السوريز اللي هو تو مازال موجود.
0: باهي باهي، والكلاسون مش مشكل معناها ما يقلقش الوحيد اللي حاطينه معنا
1: الكلاسون فور الوديع يعني مش البرد والكوكتيل يلزمنا الكلاسون. هو الموكتيل نتاعنا اليوم يعني الميثود نتاعو اسمه بيلدينغ يعني نحن نبنيو في ديتاش.
0: باهي،
1: مش نشيكيو الكل مش نحط عليه الكولور ديغرادي.
0: باهي، في عود الماء في عود الماء نجموش نحطوا مثلا هكا جازوز او غازيفي؟
1: ما فماش ماء.
0: ما فماش ماء صحيح. باهي هكا هو يعطيك الصحة تيوا، ميرسي بوكو ونشكرك برشا زادة. نتلاقاو معك غدوة، هذا جونا مع بوب مارلي موكتيل، أما باش نسمعوا بوب مارلي في الموزيكا سمايل جامايكا. يلا ليتس جو.

0: météo des plages.
1: التوقعات الجوية بالنسبة لشواطئنا التونسية إذا قاعد تبرمج في تبح بيها في غطسة مزيانة أكيد تاخو فكرة على درجة حرارة الشواطئ. باش نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي وبوجعفر 28 درجة، سقانس 29 درجة أسخن شوية، المهدية رجيش الشابة 28 درجة. وبالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، رسنجلة سيدي سالم والرمال 26 درجة، يدول لي أبرد بلاصة أبار زادة في الكابون، تنعطيكم تفاصيل بعد شوية. سيدي علي المكي 29 درجة. ونمشي والشواطئ خليج تونس، رواد سخونة 31 درجة، قمرت المرسى قرطاج سيدي بوسعيد 32 درجة، نفس الدرجة زادة بالنسبة لبرج السدرية وسليمان، وخليج الحمامات باردة نعويشة بالنسبة للهوارية وحمام الغزاز 26 درجة، قليبيا 27 درجة، قرب سخونة 35 درجة، الحمامات 33 درجة، خليج جابس الشفار وجابس وجرجيس 28 درجة، وجربة 27 درجة. صح عليكم الناس كل اللي قاعدين هكا تعملوا في غطسة ولا مبرمجين الغطسة في بحوراتنا المزيانة. نمشيو مع تعال توت سويت ونرجعو لكم ديما في فرسول على جمرات.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول لقيت هذا وقيت نقطة قانونية مع الدكتور عبد المنعم عبود. كل مرة هكا ناخذوا موضوع ونحكيوا فيه شوية سينو اليوم باش نحكيوا على العقوبات القانونية من إلقاء الفضلات على الملك العمومي وحتى الخاص. سعداء جدا باستقباله دكتور في القانون عبد المنعم عبود. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي ومرحبا بكافة السادة المستمعين إذاعة جمهورية خير.
0: موضوعنا اليوم يظهر لي موضوع مهم ومثير للجدل.
1: مهم وفي الحقيقة ما ترتبش عليه فقط عقوبات جزائية بل حتى عقوبات إدارية، لأنه تعرف إذا كان يبدأ محل مخل بالصحة ولا مكذب.
2: مخاطبكم مشغول بمكالمة أخرى، الرجاء الانتظار قليلا.
0: نعود ونتصلوا بالدكتور عبد المنعم عبود ونشوفوا بالضبط معناها شنية هالعقوبات اللي يتكلم عليها. الحقيقة احنا للأسف يعني شفنا بعض الظواهر، فمشكونك اللي يلوح الفضلات او ساخ يكون في البحر ويخرج ويخلي رسخ هكا على حافة الكياس، ولا زادة بيبس بلاستيك وبرشة معناها الظاهرة هذية تتفاقم في فصل الصيف والريحة زادة ما نحكيوش هذاك كل باش نعرفوا تفاصيله، وخاصة مع الصيف والناموس زادة بعد هذا كل باش نحكيوا فيه، والجانب القانوني في الموضوع هذا باش نعرفوا تفاصيله، خاطر باهي على الاقل كي نتكلموا على النقطه هذه وفي اول الصيف في اول السيزون، خاصه مع جماليه البلاد معناها سواء انت كنت مثلا في سوسه ولا في مستير ولا في المهديه، وخاصه كل المناطق الساحليه خلينا نقول، وهنا الوجهه تاع بلادنا وجهه سياحيه برشا من

0: يعني انسان كيجي يروح لو سيخ في بارتو فما خطايا بلديه، ولكن فما زاد كيف كيف خطايا جزائيه. يعني هنا نحكي على المجال الجزائيه. بالنسبه لبعض القاء الفضلات او الاوساخ على جدران الخواص، مثلا انسان فما يعمل يلوح ما نعرفش الطرف شنو ولا حاجه هكا، يلوح ماده سائله على جدار معين ابيض مدهون جديد كذا، يلوح ويوسخه، ينجم يكون عن حسن ينجم يكون عن سوء نيه. فهذا في الحقيقه يكون مدعاة لتتبع جزائي من اجل يعني ارتكاب جريمه هي من صنف المخالفات اللي فيها عقوبه جزائيه ب 4800 خطيئه. هذا اذا كان يكون المساله تتعلق ب يعني ملك خاص.
1: بخلاف ال 4800 خطيئه شنو هي العقوبه؟
0: 15 يوم
1: سجنيه معناها.
0: إذا كان يبكي الفضلات مثلا على جدران الأجوار، مثلا يجي لوح لك حاجة هكا يمسخ لك حتى الجرافيتي ريتهم هذوكم.
1: أي.
0: هذاك يدخل زادة الكيل في نطاق العقوبة، نطاق العقاب.
1: هكا الجرافيتي اللي يكتب على حيوت ولا يزين على حيوت.
0: يكتب على حيوت يقلب دوبل في يكتب الاسم نتاع الفريق المفضل نتاعو.
1: مثلا ولا جمعيته ولا.
0: أي معناها هذاك الكل يعتبر من قبيل إلقاء الأوساخ. وعندك زاد الانسان الرواسب نتاع الكلاب والاوساخ نتاع الحيوانات الكل هذيك زاد حتى ولو تكون متعلقه بالملك العمومي فانها تعتبر ايضا مخالفه ومعاقب عليها بالفصل على ما اظن 320 من المجلة الجزائية. فالقاء الفضلات ومن الفضلات نتاع التوابع الشخص اللي هم الحيوانات فهو بطبيعته يعتبر جريمه الاعتداء على الملك العمومي اللي هي من صنف المخالفات زاد.
1: باهي واضح واضح.
0: دونك اذا كان باش يتسبب زاد كيف كيف مثلا تغيير مواقع الحاويات
1: مثلا ناي
0: ما يجيب تحط انت قدام باب بلاص شنو يتسمى هذا ما اضرار بالمتساكنين. واذا كان فما ناس تخدم على رواحها طبه ولا محامين ولا مهندسين ما هذا يهرب الفيونيت ولا
1: باهي
0: هذا يسبب في ضرر هذا فضلا عن المنظر اللي ماهوش ليه وهذا فضلا على انه الانسان وقت يقوم بالمجموعه هذه من الاشياء ينجم ببساطه يسبب في مضره غيره.
1: اي
0: فتتبعات لهنا تنجم تمشي حتى لماده الجنح وليو في قليل اخر ما عندناش في قليل تاع المخالفات.
1: واضح واضح باهي
0: يعني ما يزيدش مخالفه التراتيب البلديه ما يزيدش معناها تكديس الاوساخ والاضرار بالاملاك الخاصه ما يزيدش حتى الاضرار بالاملاك العام اذا كان هو حتى الاضرار بالاشخاص اذا كان مش ترتب عليها امراض خاطر يحط لك هو قدامك مجموعه من القاذورات حاشيه وحوش الساده المستمعين بطبيعه الحال هذه تنجم تتسرب منها امراض. الشخص يكون مسؤول مسؤوليه شخصيه.
1: يعني مسؤولية مدنية نحكي هنا مسؤولية شخصية يعني هو يتحمل مسؤوليته هكا ولا
0: لازم تشكي به مدنيا وطلب بالتعويضات اذا كان انسان ربي لا تراقيها فيروس من مجموعه من القاذورات تلقاها شخص معين في ماهوش مكان هذيك مكان الحاوي جاي بدلها هو غاديك لا تراقيها فيروس تلقاها ينجم يشكي به ويطلب بالتعويض اذا اثبت انه هكا التغيير هذاك هو السبب المباشر في الامراض نتاعو. وفما امراض هي مرتبطه بقله النظافه وبال يعني بمكان مخل بالصحه لو تلقاها ان جيست انودان عنده حتى يعني معنى في نظر العديدين لكن هو نتيجته نتيجه ربما تمشي الى حد المسؤوليه المدنيه. واذا كان اختبار الضروره فالتجميع بالعموميه تتحرك وتتبعه من اجل يعني مجموعه من الاشياء اللي هي في الحقيقه نرى الناس يراوها بسيطه لكن تترتب عليها ايقاع أو بالأحرى مباشرة تبعات جزائية.
1: قوس نحلوه أستاذ قبل ما نكملوا معاك، يكون المسؤول مؤسسة عمومية هنا مثلا وقت اللي مجموعة من المواطنين يتشكاوا من بلاصة ما نعرفش مصب بتاع مياه واد مهمل ينجموا يشكيوا بمؤسسة عمومية ولا يعملوا عريضة؟
0: ينجموا يطلبوا من الرئيس المدير يعني رئيس الجامعة المحلية المسؤول عن الجامعة المحلية اللي هو الكاتب العام تاع البلدية.
1: أي.
0: وإلا يطلبوا من لوناس إذا كان لوناس ديوان التطهير هو المتسبب ينجموا يطلبوا منه طلب مباشر عن طريق عريضة يحروها ويطلبوا منهم تراجع على موقفهم والتغيير. إذا كان يقعد خاصة قدام رئيس البلدية المطلب هذا لمدة معينة لم يتم خلاله الجواب من طرف يعني الجهة المتوجه إليها بالخطاب فإنه لهنا يمكن الطعن في هذا القرار قرار برفض ظني. إذا كان ما يجاوبش يعتبر رفض ظني، رفض المطلب نتاعهم مثلا في تغييرك المصب هذاك.
1: واضح، نسكروا القوس ونشكرك برشا سيدي وفتي.

0: ترى باش نزيدوا نتلاقاو معاك في المواعيد الجايه اكيد.
1: هذا يكون قابل للطعن فيه وبين المحكمه الاداريه، القرار هذا المحكمه الاداريه تنجم تلزم الجهه هذيك يعني في اتجاه او تمشي استعجاليا، زاد تنجم تمشي القضاء الاستعجالي كما صار في برشا بلدان كيما صار في جابس.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحه استاذ عبد المنعم عبود، تحيه كبيره لك. موعدنا مع موجز الاخبار مع ثلاثه مع بسمه سعيديه، ونرجع لكم في الساعه الثانيه ديما في باراسول على جوهر اف ام.
2: نهار ثلاثه من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعايه
4: تم احسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جيري وتمتع باقوى ليزوفر.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: هذا الموجز الإخباري ينطلق اليوم 7 جويلية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لسمس للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة أوضحت في بلاغها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: كتابة كلمة أور ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم 4/8 جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد اليوم أن مشروع مخطط التنمية الخاص بالإقليم الثالث ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين ينبغي أن يعكس خصوصيات الأقاليم وأولوياتها وأن يترجم إمكانياتها إلى مشاريع تنموية قابلة للإنجاز بما يكرس التنمية العادلة والمتوازنة ويخدم المصلحة الوطنية. كما أوضح رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 على مستوى الإقليم الثالث أن هذا الإقليم يتميز بتنوع مقوماته الاقتصادية والبشرية والطبيعية بما يؤهله لأن يكون من أبرز الأقاليم المساهمة في دفع التنمية الوطنية. من جهته أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو أن الإقليم الثالث يجسد الفجوة التنموية في تونس بالنظر إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وصعوبات الولوج إلى المرافق العمومية بالمناطق الداخلية. الكو قال في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء إن معالجة هذه الفجوة من شأنها أن تمكن تونس من تجاوز العديد من الصعوبات التنموية والاقتصادية داعيا إلى إعطاء الأولوية لفك العزلة عن الإقليم الثالث وتعزيز البنية التحتية بما يحول هذه المناطق إلى فضاءات جاذبة للاستثمار. دولياً ذكر مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن فرنسا وسوريا بدأتا عملية لإعادة 51 مليون أورو أي قرابة 58 مليون دولار إلى سوريا كانت قد تمت مصادرتها من الراحل رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. موجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من مارس 30 للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. موج مع الموجة.

0: معناها بعد الرعب اللي في ثريلر معناها مايكل جاكسون الكينج اوف بوبز معناها في باراسول تو تسويت توا خلينا نمشيو نبدلوا جو شويه وعندنا صائح الصيفيه والبوني ماخ بوني ماخ ديما في باراسول على جوهر اف ام سعداء جدا باستقبال الدكتوره في الصحه النفسيه مختصه في التنويم الايحائي زادا ميتر براتيسيان راهو نستقبلوها بكل حب بكل سعادة وبكل بونيمور زادة الدكتورة هدى الصغير أهلا وسهلا دكتورة مرحبا
1: مرحبا يا غازي ومرحبا مستمعين جهرة يفهم الكل
0: ولا ماتخ مرحبا بيك ماتخ ميبنول
1: ماتخ ميبنول
0: ماتخ ميبنول أهلا وسهلا شنيا حوالك سوا
1: سوا تخبيا وانت شنحبي
0: الحمد لله الحمد لله اليوم اخترنا مش نحكيه شوية على كيفاش نجمو نتقبلوا النتائج السلبية نعرف أنه الفترة هذه كلها فترة نتائج سواء بعد نتائج البكالوريا سواء بعد النتائج بتاع الامتحانات الجامعية امتحانات صغيرات نزادة وتلامدة بالنسبة للسيزيام والنوفيام لقدر الله لقدر الله كانت فما نتائج سلبية فما برشا اللي نقولوا احنا تمنوا انه صغارهم ينجحوا انه هما ينجحوا لكن ما جاش الريزولتا بوزيتيف باش يعدي عطله مرتاحه باش يعدي عطله يتفرهد فيها شويه ويرجع يخدم من بعد في اول العام هذاك علاش اخترنا التيم هذا بالذات دكتوره هدى كيفاش نجموا نعملوا هالحكايه هذه وننساو كل الريزولتا نيجاتيف
1: العطله هي اكثريه الوقت العبد يبدا يمني في روحه هاو باش يجي سيف ونرتاحه وتبدا تشي ايداليز تبدا يحطوا فيه برشا حاجات ويتخيلوه معناتها بطريقه معينه يرسموا العبيد العطله المثاليه اللي باش تخليهم يرتاحوا وقت يجي حاجه كيما هكا العبد شامل هي فما حاجات نجمو نتحكمو فيها وحاجات يزم العبد يقبلها كما هي وسورتو المخ تاعنا فيه لو بيي دو نيجاتيفيتي سيتادير كو مخنا مبرمج باش يقعد يتفكر الحاجة السلبية على خاطر قبل كان يعيش العبد في الغابة يزم يتفكر اللي فما حاجات سلبية نجم تصير له كان ميردش باله ومخنا ما عملش ايفوليسيون كبيرة من الوقت هذاك دونك نعطيه برشا أهمية للحاجة السلبية عبد ينجم يجيوه عشرة حاجات باهين باش يقعد نهار كان هو يخمفك الحاجة الخايبة مخنا يكره لدوسي اللي ما وفيهوش هذا اللي فيه زي قرنك اش معناه عبد اللي ما نجحش باش يقعد ديما يخمم وقتاش باش نوصل للنتيجه اللي حاجتي بها وقتاش باش نوصل للنجاح
0: نحسنوا نوعيه الصوت اقرب للتليفون دكتوره هدى خلي صوتك يكون اوضح من هناك
1: قلت مخنا يديتست لي دوسي ناشوفي يديتست وقت اللي حاجه تقعد هكاك اون سسبون ومو فاتش دونك عبد اللي ما نجحش باش يقعد نهار كامل هو يخمم فيها ولي اللي صغير وما نجحش زاد كيف كيف باش يقول لك كيفاش وتوا العام الجاي اكسيتيرا لاكسبتاسيون راهو ماهوش نسلم ونهبط يديا اكسبتي معناها كلك سوا الوضعيه ماهيش نحبها ولا ما نحبش جوست نقبل الوضع كما هو اليوم هكا غدوه ينجم يكون حاجه اخرى نجموا نتصرفوا كان في الحاجات اللي هي مربوطين بينا نحن اللي انت ترفض تقبل الواقع باش تقعد تعب روحك وباش تقعد تجرب تلقى حلول اخرى وكان وكان وكان وهذه هي معناتها البياج اللي العبد يبني سيناريوهات اللي ما تمشيش معاه وتوصل معناتها المرحلة وين مخك يقعد يقارن ما بين الخيال الحاجة اللي انت تصورتها والواقع وقد ما الليكار يبدا كبير قد ما باش تتقلق دونك كيفاش باش تفكر الشابيتر وكيفاش باش تنجم توصل معناتها تعدي عطلة اللي هي باش تخليك ترتاح بالحق
0: بالضبط
1: تاخذ ورقة تاخذ ورقة وستيلو مخنا إلى دور لي كونكلوزيون يموت على الفصال معناتها باش نفصل الحكاية هذه هاي شنو الحاجة اللي باش تصير وقت اللي باش نرجع من العطلة كيفاش باش نجم نقدم في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر وشنو اللي نجم نوفره لروحي توا مش شنو اللي كنت نجم نوفره ما وفرتوش
0: باهي
1: Le but, c'est que le habit yilwi ou yihut l'intention obtère ou l'objectif obtère ou que le boka il y a fait qui fait que je n'attends pas un wakat mizyani. مغير ما نقعد نستنى يجي كل نهار يكون مثالي ناخذ الوقت باش وقت يصير حاجة إيجابية نسجلها نسجل الحاجة اللي نشوفها نسجل الحاجة اللي نحسها نسجل الحاجة اللي نسمعها الحاجة اللي نذوقها زيادة ونقبل المشاعر بتاعي مغير ما نقعد نحاربهم ومغير ما نقعد في جهاد معاهم هو إيموشن تقعد 7 سكوند الحاجة اللي توجعنا الديسيبسيون اللي تصير وقت العبد ما يوصلش ينجح هي تصير في المدة هذيك في الفترة هذيك اعمل اللي عليك باش ما تقعدش تحكي روحك الحكاية اللي هي باش تزيد تقلقك وتزيد تثقل عليك وهي العطلة الصيفية باش تكون على التصويرة اللي انت باش تصورها وكيفاش باش تشوفها هي باش تكون الحاجة اللي تقولها لمخك باش تولي والسعادة ما هيش ما عنديش مشاكل كل شيء عايش في جنة السعادة اللي هي نعرف كيفاش نبدل النظرة بتاعي على الأشياء اللي تصير ونعمل اللي عليا باش نعطي روحي البقعة النفسية اللي
0: باش نجم نتنفس فيها ونرتاح. باهي نكمل بسؤال اخير معك دكتوره هدى فيما يخص لونتوراج هنا ولا العلاقات اللي تنجم ترجعك لك النتائج السلبيه مثلا ما عرفش انا شكون هكا ريفست معاه يقعد يكلم فيك مثلا هو نجح انت ما نجحتش شكون في العائله ايش عملت السنه في الباك استنيناها اي كذا هذا كل يظهر لي زاد عنده دور يظهر لي يفو ايفيتي هذوما لي غولاسيون هذوما تو
1: De toute façon, je trouve que l'abbé dit un talib. Dima Abdou Tinja. Hata qui tinja bish yasalou yasalou l'frir, yasalou kadesh el mouadel, ou shbik haka,
0: yasalou kadesh el score, ou taouji, ala jmat el baccalauréat.
1: Oui, bish temchi, ah, wajhouk baïd ala khatar fkogat biak. Khaïb, l'abbé dima bish tokad talak. Amel li alik bish torbi rohak, ou tsidouznik l'abbé d'avik el kol. Ou ken el zim. حط لهم الحدود قلت لهم ربي توا سي بون ما حشتيش باش نحكي فيه الموضوع خاطر فينا ما هو موضوع يخصك انت ما يخدش العبيد اللي دايره
0: احنا نخليو موضوع الحدود موضوع وحده هذاك تو نرجعوا له احنا في
1: رونديفو
0: جايين ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور
1: عليك بليزير
0: إلى اللقاء قصف الصحة النفسية إلى اللقاء مشيو مع الموسيقى ديما في باراسول على جوهر اف ام خليكم معنا

مانو تشاو مي بي بياتشي. وصلنا المثلثة و 47 دقيقة وقايدكم توا مع سما ميكس. 1 2 3 سما ميكس ميكسي بور فو سما ميني ميكس هيت صيفي هيت 2026 في جو الهاوس. كنكملوا الرونديفو معكم اليوم في باراسول. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم الصحة. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا في الامان، وباي باي. 1 2 3 سما ميكس ميكسي بور فو.

0: حياتي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة
2: أفلام بيبليسيتي.
4: ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الديديمان، دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
5: راهو مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
6: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
5: أنا مون أفي يستقيل، يستقيل. راهو مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
6: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
5: تزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مضلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بيام تستنى فيه
6: والقفة
5: ساك ويعطيه القوتي متاعه ومنه ترشنو ويسكر عليه وتعمل له هكا تلف مش هكا كورة. اليوم الكورة يزم تاع فلين وفلين تتنحى ذي في تونس، يزم تعاود تبني من جديد.
4: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. بسمة صعيدية،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمقر منظمة العرف بالعاصمة عقدت اليوم ندوة صحفية للغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، تبعها مفد الأخبار ماهر صغير، وتحدث إلى سليم عمار نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية.
9: اليوم وصلنا للمرحلة حقيقة اللي هي صعيبة برشا. الوضعية كون الشركات ولات عاجزة باش نجم تجيب تزود، معناها هي تتزود من عند مزودين متاعها باش نجم تزود هي في حد ذاتها المستشفيات. عنا خلاص يعني ممكن حتى يرجع لأربع وخمسة سنوات. اليوم المطلوب متاعنا كونه تعرف كون المؤسسات هذه وقت اللي يولي ما عادش عندها هي في حد ذاتها بضاعة باش نجم تزود بها المستشفيات، فباش ندخلوا في مرحلة ما تسمى بمرحلة القوة القاهرة، كون الشخص هذا ما عادش قادر، مش ما يحبش يعطيك السلعة، هو راهو مش قادر باش يزودك. ولذا حاولنا نلفت الانتباه كونه من هنا الى يوم 31 أوت 2026 اذا كان ما يكونش فيه يعني تجاوب من السلطات المعنيه باش نجموا نلقاو حلول مع بعضنا ويقع خلاص كل ما هو متخلد بالذمه لحل الاجل نتاعه، فراهم في حدود 31 اوت باش ندخلوا في حواله القوى القاهره. احنا نجموا نحسبوا برقم المعاملات، اذا كانت كل شركه عندها تقريبا رقم معاملات ولا رقم معاملات ونص تسالوا للمؤسسات الاستشفائيه، فهذا مع يعني السيكتور بنكير اللي هو زاد في حد ذاته وعنده دي ليميت ما ينجمش يمولك اكثر من 365 ولا 270 يوم، فهنا يوقع الديفيسيت يعني وما عادش نقدروا باش نجموا نواجهوا. وكما قلنا هي النسبه يعني حتى كان فما خلاص اللي هو ضئيل جدا بالنسبه لرقم المعاملات، فهذا ما يغير شيء، لانه الاشكال الكبير هو كونك انت المزود نتاعك اللي هو خاصه نحن تقريبا 80 90% من المعدات نستوردوا فيها، فالمزود اذا كان انت ما تخلصوش راه ما يزيدش يعطيك سلعه. الشركات احنا نقولوا تقريبا في حدود 600-650 تقريب شركة في بالنسبة للقطاع.
8: أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ لها باعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية تونس على أن تنتهي يوم 12 جويلية، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد بتاريخ 19 جويلية الحالي. ودعت الهيئة الراغبين في الترشح للحصول على الاعتماد ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة بموقع الويب الخاص بالهيئة لتقديم ترشحاتهم، إما مباشرة لدى خلية الاعتماد بمقرها المركزي الكائن بنهج جزيرة سردانيا عدد 5 حدائق البحيرة 1053 تونس، أو بمقر الإدارة الجهوية بتونس الكائن 76 شارع ببنات تونس قبالة ضريح شهيد فرحت حشاد 1020 تونس، وذلك من الاثنين للجمعة حسب التوقيت الإداري المعمول به. دوليا فرضت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ب 45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. كما قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة الانتخابية والترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2027. أودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصاً، فيما لا يزال 9 آخرون في عدد المفقودين وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام رسمية صينية. جس إلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: موبايلة مع سنم هني على جوهرة اف ام. بايلة
1: ثمانية دقائق على جوهرة اف ام. مساء النور ومساء الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بايلا، يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى للسبعة متاع العشية. اخبار متابعات ثقافية شؤون تم العباد، خصوصا في الفصل هذية في الفترة هذية اكيد عنا برشا ما نحكي، وكل ما فما جديد بيان سيغ وفما اخبار تهمكم مستمعينا ما نبخلوش عليكم بالخبر من المصدر.

0: من والمادة تكون أساسية أكيد في بايلة تصيلة ثلاثة سوية من زمان. نيكيب الكل تسلم عليكم. اليوم يرافقنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أهلا وسهلا. منير إسماعيل في الإخراج التقني، مرحبا بك سي منير. وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بطبيعة بالموسيقى، باش نختارني لكم اليوم في البلايليست متاعنا أكيد إيقاعات متنوعة بين الشرقي الغربي، نذكروا شوية لزاني 60-70 نزيدة 90 موجودين، الهيب هوب والدانس والأوريونتال كلهم باش تسمعوهم معنا اليوم تصيلة ثلاثة سوية من زمان. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. رونديفو مجدد بتاريخ 7 جويلية 2026، دونك أكيد عندكم محتوى متجدد يستنى فيكم. Let's go.
1: بايلا.

صباحا على جوهرة فم. وصلتنا للأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة. توت سويت نحكي له أخبار ثقافية على جوهرة فم, والبداية بشكون من مدينة سوسة على نحكي وعلى واحد من أبرز المهرجانات اللي تنطلق في 12 وتتواصل حتى ل 26 جويلية 2026. بايلا بايلا تحتفي بالدورة 63 لمهرجان أوسو اللي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة, كما قلت لكم من 12 حتى 26 جويلية 2026. تظاهرة ثقافية سياحية شعارها كما حكينا ليه البارح اللي هو أوسو فن وتراث, في إطار المحافظة على واحد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس اللي يجمع بين الأبعاد الثقافية التراثية والسياحية ويستقطب سنويا آلاف الزوار من داخل البلاد ومن خارجها. هدف المهرجان الأساسي هو تثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة والمحافظة على استمرارية التظاهرة العريقة هذه. كما قلنا سنين وصلوا للدورة 63, وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ودعم زاد الصناعة الثقافية والإبداعية وإتاحة الفضاء للتبادل الثقافي. نلقاو في برنامج الدورة سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية. الافتتاح بيكون نهار الأحد 12 جويلية بشط أبو جعفر بتنظيم يوم الألعاب الشاطئية اللي كنا حكينا عليه ديجا من البارح في بايلا, وينتظم الكرنفال الاستعراضي نهار 24 جويليا اللي هو لو غران رونديفو اللي الناس الكل تستناه. دونك باش يكون نهار 24 جويليا بمشاركة عربات فنية وفرق موسيقية وفلكلورية إلى جانب عروض تنشيطية جوب الشوارع الرئيسية للمدينة كيف ما تعودتوا ديما. دونك الشوارع الرئيسية الكل يتعدى منها الكرنفال, وسهرات فنية وعروض شاطئية واحتفالات بمناسبة عيد الجمهورية اللي باش يكون 25 جويليا كيف كل عام. دونك الهيئة المنظمة أكدت أن الدورة الحالية تراهن على الارتقاء بجودة العروض وإبراز الهوية الثقافية لجهة سوسة, مع الحرص خصوصا على إشراك الفنانين والحرفيين المحليين في تصميم وإنجاز العربات واللوحات الاستعراضية اللي عندهم دور كبير جدا في إرسال وإلا إيداع رسالة على أمل أنها تكون مضمونة الوصول بيانسيوغ لكل المتفرجين في الكرنفال هذية, وذي اللي يعطي خصوصية للمهرجان ويعزز مكانته الحقيقة كواحد من أبرز المواعيد الصيفية في تونس. مهرجان أوسو ما ننسيوش هو من أقدم الكرنفالات في إفريقيا والعالم العربي, جذوره ترجع للعهد الفينيقي, يتنظم سنويا في شهر جويليا تزامنا مع الاحتفالات بعيد الجمهورية, ويواصل دوره في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المواعيد الثقافية والسياحية في البلاد. ملا ما تنسيوش من 12 ل 26 جويليا سوسة تحتفي بالتراث, سوسة تعيش على وقع الدورة 63 من مهرجان أوسو تحت شعار أوسو فن وتراث. على جوهرة FM TV موش مع الموجة.

Manuja.

0: El Dinghy Non Music. Non-stop music.
1: الأربعة وثنين وأربعين دقيقة على جوهرة فم للناس اللي تفركس على البون بلان اللي سهريتها لليوم ونقول لكم على شلي تكونوا متواجدين في فضاء جميل وجميل جدا يجمع بين المعلم الأثري والتاريخي اللي عنده خصوصية الحقيقة معمارية جميلة وفريدة جدا وخصوصا كيكون فما عرض موسيقي بالمناسبة هذية نحكي لكم على حديقة قصر العبدلية بالمرسى اللي شخصيا كان لي الشرف الحقيقة وحضرت فيها مرتين في زوز عروض فنية الحقيقة حاجة ياسر مزيانة والفضاء ياسر مزيان ويعطي طابع خاص جدا للسبكتاكل اللي انت باش تكون موجود فيه وهذا في اطار بطبيعه ليالي العبدلية اللي انطلقت من نهار 3 جويليا باش تواصل حتى 9 جويليا 2026 ليالي العبدلية من اجمل التظاهرات وعام سنة تعيش على وقع الدوره العاشره دونك برنامج ثقافي متنوع تم اقتراحه من خلال الدوره العاشره من ليالي العبدلية اللي كما قلت لكم بدات نهار الجمعه وتختتم نهار 9 جويليا 2026 برنامج متنوع يجمع بين العروض الموسيقية الطربية المسرح العرائسي الموجه للأطفال الأنماط الموسيقية الحديثة وهذا اللي يخليه يعتبر متنفس ثقافي متميز لمتساكن ضاحية الشمالية وزوارها مع انطلاق الموسم الصيفي دونك باش نعطيكم مجموعة من التواريخ في علاقة بالسهريات اللي تنجموا تتبعوهم دونك خليني نحكي على سهرية غدوة الأربعاء 8 جويليا 2026 باش تكون مع الفنانة نور قمر وهي من الفنانات اللي تعود بها الجمهور في أداء عدد من الأغاني الطربية اللي طبعت ذاكرة الجمهور التونسي والعربي للأطفال نصيب من برمجة العبدلية وين عندهم سهرية خاصة من خلال يوم عرائسي للأطفال وهذا نهار لحد 5 جويليا دونك بلوتو نهار لحد جاي هذا اللي جاي مش 5 جويليا هو عرض مسرحي للعرائس ينطلق في توقيت استثنائي في 7:30 متاع العشية على خاطر العروض الأخرى الموسيقية الموجهة للكبار كما نقولوا باش ينطلق في 10 متاع الليل 6 جويليا باش يكون العرض موسيقي تحت عنوان جاز فواياج كويتنات للفنان أحمد أعجابي ويوزل الستار على الدورة هذية نهار الخميس بالعرض الموسيقي التانجو العربي للفنان محمد علي كمون دونك كما قلت لكم السهرات الفنيه الكل بالنسبه لليالي العبدليه تبدا في 10 متاع الليل بحديقه قصر العبدليه بالمرسى اللي كما قلت لكم هو معلم اثري وتاريخي عريق عنده خصوصيه معماريه جماليه جدا كبيره جدا بلوتو وخصوصا كي تكون العروض فنيه وموسيقيه وتصوروا انتم اجواء طربيه مع نور قمر غدوه في قصر العبدليه والا نهار 9 جويليا مع التانجو العربي مع محمد علي كمون تصور الاجواء باش تكون رائعه جدا دونك متابعة طيبة للناس اللي تحب النوع هذية من السهرات اللي سهرات تكون راقية الحقيقة وأكيد الجمهور بيكون على موعد مع ألوان موسيقية مختلفة طيلة التظاهرة هذية اللي تتواصل حتى 9 جويليا 2026 دونك حكينا على الدورة العاشرة من ليالي العبدلية بايلا

0: معرض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة أفهم بمليسيتي
1: بيزنس نيوز.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ قيمتها 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سجلت سنة 2024. الزيادة المسجلة في هذه النفقات إلى جانب تكاليف الحج والعمرة كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى مستوى 2.993 مليار دينار خلال سنة 2025 مقابل 2.779 مليار دينار في السنة السابقة. أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بتوفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي وفقا لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك مؤخرا. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البنك المركزي التونسي لضمان الاستقرار المالي من خلال تحسين آليات متابعة المخاطر الاحترازية الكلية والجزئية. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة اقتصادية إلى منطقة أوفيرني رونالب بفرنسا لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات الإلكترونيك والميكاترونيك والرقمنة الموجهة للصناعة وذلك في الفترة الممتدة بين 16 و 18 من سبتمبر القادم. وتهدف هذه البعثة إلى تمكين المشاركين في التعرف على أو من التعرف على فرص أعمال جديدة ومتابعة أحدث التطورات التكنولوجية وإيجاد حلول لتطوير الإنتاج والرقمنة وتحسين الأداء التشغيلي وتوسيع شبكة العلاقات المهنية مع الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والدوليين. دوليا ارتفعت أسعار النفط هذا اليوم بعد أنباء عن تعرض سفينتين لأضرار قرب مضيق هرمز ما أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى السوق وسط مخاوف أيضا من اضطراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وبالتفاصيل صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 72 دولارا فاصل 78 سنتا للبرميل في حين ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 69 دولارا فاصل 31 سنتا للبرميل أي بزيادة قدرت ب 1.11%. أعلنت شركة المختبرات الصيدلية غالينيكا إحدى أبرز شركات الأدوية المغربية عن تصدير أول شحنة من منتجاتها إلى السوق الروسية بالتعاون مع شركة آسيا فارما جروب. إلى اللقاء.
1: بيزنس نيوز.
3: كان جاي الصيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي. المحقق فيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل. بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونكليزون من مدي ساعة لمدي ساعتين مع مهدي بالرادية، من مدي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إف إم. عيشوا نغمة الصيف.
4: جوهرة إف إم توندونس توندونس
5: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: بوريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. اليوم نحكيوا على أبل اللي قاعدة تواصل الاستعدادات متاحة لدخول سوق التليفونات القابلة للطي، وكشف التقارير الجديدة لكون الشركة رفعت مستهدف إنتاج أول تليفون قابل للطي إلى نحو 10 مليون يونيتي، والخطوة هذه تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الأباري هذا على المنافسة رغم سومه المتوقع اللي نجم يخليه من أغلى تليفونات الآيفون على الإطلاق. الخبر هذايا خرجته صحيفة النيكي ايجيا واللي تقول فيه اللي كانوا ابل طلبت من الموردين متاحها الاستعداد لانتاج نحو 10 مليون يونيتي من تليفونها القابل للطي واللي معروف في التسريبات باسم الايفون الترا، والزيادة تنجم توصل ل 30% مقارنة بالتقديرات السابقة واللي تراوحت ما بين 7 و 8 مليون اباري. توقعت الصحيفة زادة اللي كانوا باش تطلب ابل من الموردين متاحها انتاج نحو 85 مليون تليفون آيفون خلال النصف الثاني من 2026، الشيء اللي بشرفع إجمالي إنتاج تليفونات الآيفون للسنة لنحو 220 مليون يونيتي. ورغم خطط الإنتاج الكبيرة السوم يولي أبرز التحديات قدام التليفون الجديد، وإن التسريبات تقول اللي كونه سومه بش يبدأ من 2500 دولار ونجم يوصل ل 3000 دولار، يعني حسب التقريب 9.900 دينار تونسية، شيء اللي خليه أغلى برشة من تليفونات الآيفون 18 برو ماكس ومعظم الهواتف القابلة للطي المنافسة. زعم العشرة ملايين يونيتي من تليفون الأبل القابل للطي باش تلقى الرواج متاحها حول العالم وإلا لا؟ زعم فما شكون 10 ملايين شخص في العالم قادرين باش يدفعوا 3000 دولار ولا 2500 دولار في تليفون هذايا نجمو نعرفوه من هنا لآخر سنة 2026. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
4: تندنس
8: بايلا
9: بايلا.

0: رجعنا لكم شبع إلى الخمسة واربعتاش دقيقة على موجاتنا. الغونديفو مازال متواصل حتى لسبعة متاع العشية. بعد شوية باش نهزوكم لأجواء النقاط الخارجية اللي بشي أمنها زميلنا ومرسلنا إني وأكثر تفاصيل إن شاء الله تلقاوها معنا بعد شوية في بايلة. سينون توقيت هذية حبيت نذكركم زيدا اللي فما فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي بيت برقة اللي مازلنا نعيشه على وقع الفستيفال هذية. كيف كيف الفترة هذية مازلنا نعيشه على وقع الأيام الثقافية الصيفية بالبير الأحمر اللي تتواصل حتى ال 15 جويليا في تطاوين. وأكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل على التظاهرات الثقافية هذية. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل مع عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، منير إسماعيل في الإخراج التقني، وسلم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالبلاي ليست متاعنا وكل أخبارنا اللي تلقاوها تصل ثلاثة سوايع من زمان في بايلة.
1: بايلة.

0: سيتي. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار؟ أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة أفلام بمليسيتي
1: على جوهرة أفلام تي في. مجمع موجة

2000 صفحة من عند مرتضى الفتيتي. وصلنا للخمسة وسبعة وعشرين دقيقة على جوهرة فما. بايلا نرجع بكم لأجواء المسارح وأجواء المهرجانات مرة أخرى في بايلا. نمشي بكم لوجهة جميلة جدا وهي تبرقة, وكي نقولوا تبرقة نقولوا فيستيفال الجاز في تبرقة الذي يعود في الدورة 20 عام سنة, وكنا قدمنا لكم البرمجة مفصلة من خلال إحدى المداخلات اللي صارت في برنامجكم بايلا, دونك من الاثنين حتى للخميس, من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية. حبيت نذكركم في ملاحظة صغيرة جدا لكل المتابعين والمهتمين بالألوان الموسيقية هذه اللي هي نخبوية نوعا ما. دونك فيستيفال الجاز في تبرقة عام سنة, ماهوش في البازيليك كيف ما تعودتوا به 19 سنة اللي تعديه, ودونك باش يصير في المسرح البحري بتبرقة, وهو فضاء يدشن لأول مرة من خلال فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز في تبرقة. وخليني نذكركم بالعروض الرسمية اللي تستنى فيكم الليلة, باغ اكزومبل 3/7 جويليا عرض نحن موجودون لدي جي بريجو دارا من الولايات المتحدة الأمريكية, غدوة الأربعاء 8 جويليا 2026 العرضة تحت عنوان أوكوروكو من المملكة المتحدة, ونهار الخميس 9 جويليا فيرونيكا سويفت أوكانارو من الولايات المتحدة زادة الأمريكية. دونك هذه العروض اللي ما زالت بالنسبة لفستيفال الجاز في تبرقة. سينو فما مجموعة من العروض الموازية اللي هي في إطار التنشيط اللي قاعد يصير لشوارع مدينة تبرقة. باغ اكزومبل اليوم 3/7 جويليا في 6 متاع العشية, يعني بعد نصيف ساعة من توا, أكتون كواغيت اللي عمر الواعي من تونس, ونهار الأربعاء 8 جويليا جاستيت لأحمد العجيجي زيدا من تونس, ونهار الخميس 9 جويليا سيروكو لعزيز الزواوي من تونس. متابعة طيبة لكم الكل إذا عندكم الفرصة أنكم تكونوا متواجدين في تبرقة الفترة هذية, وكما قلت لكم راهي العروض الكل تصير الرسمية, نحكي تصير في مسرح البحر, دونك مش في البازيليك كيف ما تعودنا إقبل. وهذية فكرة أخذينها مفصلة الحقيقة على برنامج الدورة 20 من جاز تبرقة اللي انطلق في 3 جويليا وش توصل حتى 9 جويليا 2026. متابعة طيبة لكم الكل على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.

رجعنا لكم شبايلة على جوهرة فيم الخمسة وثمانية واربعين دقيقة على موجتنا. متابعتنا لشأن العام متواصلة وكي نقولوا جويلة نقولوا أي مازالت أخبار الجامعات وأخبار النتائج والإرساليات القصيرة مازالت تستنى في العائلة التونسية اللي عندها شكون نجح في الباك من المتفوقين المرة هذه باش نتوجه بمساجي خصوصا للمتفوقين على خاطر اليوم 3-7 جويلية 2026 بدأ التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لزيساميس للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 اللي فرحنا بهم وفرحنا معهم برشا وبنتائجهم المتميزة جدا في بكالوريا سنة. دونك عليهم كان يبعثوا SMS على الرقم 85 3 أصفار 85 ألف. دونك يكتبوا OR اللي هي الابريفياسيون تاع كلمة orientation بعديك فراغ بعديك رقمهم في البكالوريا. تاريخ الإعلان على نتائج التوجيه الجامعي هذية يصير عن طريق الإرساليات القصيرة وغدوة بحول الله 4-8 جويلية باش توصلهم النتائج بالنسبة للتلامذة المتفوقين في بكالوريا 2026 اللي تحصلوا على معادلات ممتازة وممتازة جدا وأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش تعمل نفس البروسيدور مع بقية الدورات في علاقة بعمليات التوجيه في مراحلها الكل يعني من هنا حتى الآخر جويلية. ولو أنه العائلات اللي عندهم زيدا شكون عدى كونترول باك أكيد يستناو في عملية التسجيل في الاسماس ويستناو في الإعلان على النتائج اللي من المنتظر باش يكون نهار 10 جويلية. بيانسوغ احنا إذا عنا أي معلومة مؤكدة نقدمه لكم مستمعينا وما نبخلوش عليكم وديما نقول لكم أبقى في المتابعة لمختلف برامجنا على جوهرة فيم. ديما نهتموا بكل حاجة تهم العائلة التونسية الفترة هذه ونحاول نكونوا قراب منكم قدر المستطاع وإن شاء الله موافقين بيانسوغ في المهمة هذه. خليكم معنا احنا لحظات ونستقبلوا زملائنا من قسم الرياضة باش يقدمونا جوهرة سبور اللي من خلالها آخر الأخبار والمتابعات الرياضية اي بيان سور على رأسهم متابعات المونديال وخصوصا الماتش اللي بدأ منذ لحظات تقريبا قريب باش نوصل لنهاية الشوط الأول بين الأرجنتين ومصر وإلى حد الآن نتيجة تقدم مصر على الأرجنتين بهدف. دونك أكثر تفاصيل تلقاوها بعد 10 دقائق من توا في جوهرة سبور. وأكيد المونديال بدأت تحفل وبدأت تحلى كما كانوا يقولوا لي الأولاد قبيلة خصوصا في الترشح للأدوار للدورة الربع النهائي ومن بعديك النصف النهائي. دونك خليكم معنا متابعتنا مازالت متواصلة ونرجع لكم في بايلة في ساعتنا الثالثة بأكثر متابعات وأخبار ديما على أجواء صيف تونس صيف 2026. بايلة.

0: من 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026

0: شارع FM TV.
1: أداء تاريخي للمنتخب المصري ضد نظير الأرجنتيني في الشوط الأول من مقابلة الدور الثمانيائي في مونديال 2026. أداء تاريخي بكل المقاييس، تقدم هدف مقابل صفر في الشوط الأول لمنتخب الفراعنة ضد الأرجنتين. ياسر إبراهيم دقيقة 15 يباغت حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، بعد كانت كرة وتصويبة كانت من لاعب مروان عطية، يطلع ياسر إبراهيم غلط حارس مرمى الأرجنتين، بعد جه ضربة جزاء لمنتخب الأرجنتين بعد تدخل هيثم حسن على لاعب المنتخب الأرجنتيني، وليونيل ميسي يتقدم لتصويب ضربة الجزاء هذه واللي كان ضيعها بعد تصدي مصطفى شوبير. دقيقة 21 ضربة الجزاء هذه كانت ضاعت، هي ثاني ضربة جزاء يضيعها ليونيل ميسي في المونديال الحالي بعد ضربة الجزاء اللي كان ضيعها ضد النمسا، وثاني ضربة جزاء يتصدى لها مصطفى شوبير في المونديال. تقريبا أحسن لعب في الشوط الأول، خاصة كان تصدي لرأسية ماكاليستر وتصديات أخرى في هذا الشوط الأول كما قلت بتقدم وفاء منتخب مصر على الأرجنتين هدف مقابل صفر. تشكيلة اللي بدأ بها حسام حسن مدرب منتخب الفراعنة واللي تشكى من توقيت المقابلة بما أنه المقابلة بدأت نص النهار بوقت أمريكا، قال مش عارفين نفطروا ولا نرقدوا ولا نلعبوا مقابلة، قال تبدل الوقت ورغم أنه اخذينا برشا وقت في أمريكا لكن التو ما استنسناش بالريتم خاصة توقيت قال بكري برشا. بالنسبة لتشكيلة مصر، شوبير في الكاج، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ، مهند لاشين، مروان عطية، هيثم حسن، إمام عاشور وزيكو إضافة إلى محمد صلاح. بالنسبة للمنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز في الكاج، مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاغلافيكو، باريدس، دي بول، ماكاليستر، فرنانديز، ألفاريز وليونيل ميسي بقيادة سكالوني. في انتظار الشوط الثاني، هل سيحافظ المنتخب المصري على هذا التقدم ويكتب التاريخ قدام منتخب الأرجنتين حامل النسخة الأخيرة، وإلا باش تكون الصحوة لمنتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي. نحكي على المقابلات، خاصة المقابلة اللي تعبت اليوم الفجر، منتخب بلجيكا

تأهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على أمريكا 4-0 مقابل هدف. مقابلة لعبت في مدينة سياتل الأمريكية بحضور أكثر من 66,000 متفرج. رباعية مقابل هدف وحيد، وبالتالي منتخب أمريكا يغادر في المقابل. المنتخب الإسباني كان البارح ربح في مقابلة كبيرة، منتخب البرتغال هدف مقابل صفر. الهدف كان سجل في 90+1، هدف ميرينو لاعب أرسنال الإنجليزي، وكان حقق تأهل ثمين جدا لمنتخب لاروخا. يعطيكم البرنامج نتاع الدور الربع النهائي. مقابلات اللي ديجا سي افيشي، مقابلات باش يكونوا في لانكار بالليدات. نبداو بعد غدوه 9 نتاع الليل فرنسا المغرب، مواجهه قويه برشا، خاصه باش تجمع الصديقين كيليان مبابي من جانب المنتخب الفرنسي واشرف حكيمي من جانب المنتخب المغربي. نهار الجمعه انطلاقا من 8 نتاع الليل منتخب اسبانيا يلعب ضد منتخب بلجيكا، ونهار السبت 10 جويلية 10 نتاع الليل نورفيج بقيادة هالاند اللي قدم في مونديال كبيرة برشا يلعب ضد انجلترا بقيادة خاصة الثنائي هاري كين وجود بيلينغهام اللي قاعدين يسجلوا في الاهداف وينقذوا في منتخب انجلترا في انتظار التعرف على الربع النهائي الاخير اللي باش يتلعب اولى ساعات فجر لحد المقبل ماضي ساعتين متاع الصباح، واللي باش يجمع المتأهل من القمة اللي قاعدة تلعب توا بين الارجنتين ومصر بالمتأهل من اللقاء اللي باش يتلعب بالليلة 9 متاع الليل اخر مقابلة في الدور الثمن النهائي اللي باش يجمع منتخب سويسرا بالمنتخب الكولومبي. حساب منتخب بلجيكا الرسمي في كل مواقع التواصل الاجتماعي يسخر من الفيفا بعد الفوز على أمريكا، وكتبوا ألغوا هذا القرار، يعني ألغوا هذا الفوز خاصة بعد ما تم إلغاء الورقة الحمراء للاعب المنتخب الأمريكي بالوغين، وكان حتى ترامب هبط تدوينة على إلغاء الورقة الحمراء اللي في الحقيقة كانت مستحقة وكانت أيضا أثارت جدل كبير بعد الإلغاء متاعها. في المقابلة هذه مقابلة بلجيكا أمريكا، لوكاكو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل كبديل في 3 مقابلات من نسخة واحدة مع منتخب بلاده ومنتخب بلجيكا، ورسميا الدول المستضيفة للمونديال كلها ودعت في الدور 16 اللي هما أمريكا كندا والمكسيك. بيان رسمي صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنه التصريحات العنصرية واللا إنسانية اللي أدلت بها نائب برلمان اللي هي سيليست أماريلا من الباراغواي في حق نجم المنتخب الفرنسي في المونديال كيليان مبابي كانت مقززة ومشينة. مبابي لقى دعم أيضا من رئيس بلاده ماكرون بعد الإهانات العنصرية اللي تلقاها من الباراغوانية سيليست أماريلا، اللي أيضا حتى بلادها الباراغواي كانت تبرات من الكلام اللي قالته والتدوينة اللي هبطتها. حتى المدعي العام في باريس فتح تحقيق بعد ما تلقى شكوى من الاتحاد الفرنسي، وحتى تقارير صحفية الفرنسية قالت إنه العقوبة نجم توصل في الجرائم هذه إلى السجن مدة عام وغرامة ب 45,000 يورو. لكن هي واصلت مهاجمة كيليان مبابي، قالت ننصحوا الحذر من الباراغوايين، قال سبقوا انه تم سجن رونالدينو اللي عنده تهمة فساد، قالت لا تستهين بي لكيليان مبابي المساج هذا، فانا قادر على مقاضاتك في اي مكان في العالم. هذا بخصوص الجدل المتواصل بين سيليست اماريلا الباراغوانية وكيليان مبابي، واللي نختموا بها اخبار المونديال.

0: جوله اف ام تي في.
1: نحكي على كرتنا في تونس. النجم رياض الساحلي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعيين الأستاذ أسامة منصوري في خطة كاتب عام، وتقدمت بالشكر للكاتب العام السابق سيد محمد صالح سويلم على الفترة اللي قضاها في الفريق. مذكر في الليتوال بارح تم تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق بصفة استثنائية وقتية إلى أن تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجال بقيادة الدكتور كريم العكروت، نائب رئيس الدكتور محمد أديب، مع السادة كل من محمد صالح التريتر، جلول بن سوسية ومروان فيفحة. هذا جاء بعد تعذر إجراء انتخابات رغم الدعوة إلى ذلك في مناسبتين، الأولى 30 ماي والثانية 19 جوان، وتمسك الهيئة المديرة المستقلة بقرارها. النادي رياض الصفاقسي يتعاقد اليوم مع متوسط الميدان غيث الصغير لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإفريقي، في انتظار رفع العقوبة من المنع من الانتداب بالنسبة للسي اس اس لتأهيل منتدى بها الجدد. غيث الصغير 31 سنة، ولد نادي حمام لم، في لعب في الوشم السعودي اتحاد تطاوين، انتقل للنادي الإفريقي في جويلية 2023. حسب آخر الأخبار في انتظار الإعلان الرسمي، معتز الزدام في النادي الإفريقي لمدة 2 مواسم. الكتابة العامة لمستقبل جابس أكدت ورود مراسلة من رئيس النادي على أديم بوشاع يعلن فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الفريق. وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية، تتولى بقية أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تسيير شؤون النادي بصفة متاع هيئة تسييرية إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية. فريق ريغا اللاتفي، فريق اللاعب التونسي رقي العواني، يلعب في اللحظات هذه ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة الشامبيونز ليج الأوروبية ضد مضيفه أرارات الأرميني. شوط أول وفعل نتيجة التعادل 0-0، وحاليا 6 دقائق في الشوط الثاني مازال التعادل 0-0، ورقي العواني يلعب تيتولير. على الباسكت رسميا، صالح المجري اللاعب الدولي السابق والعضو الجامعي في جامعة الباسكت استقال من جميع مهامه في الجامعة التونسية لكرة السلة، وكان هبت استوريقة لأسباب صحية وشخصية، وتوجه بالشكر لكل من منحه الثقة ولكل من تشرف بالعمل معه خلال الفترة هذه، وقال أسأل الله التوفيق والنجاح للجامعة ولجميع مكونات كرة السلة التونسية. ذكر المنتخب المصري متقدم على المنتخب الأرجنتيني 1-0، حاليا 3 دقائق لعب في الشوط الثاني وما زالت النتيجة 1-0 لمصر قدام الأرجنتين. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم اللي تقع على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. متنساوش الموعد أبارتير من 7 مع جمال وبقيت ليكيب في استوديو المونديال في لندن.
0: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا بايلا مع سنة مهني على جوهرة FM.

0: صبر الرباعي ماذا لو كنتي وصلنا ل 26 دقيقة في بايلة على جوهرة فام. رجعنا لكم بالحديث المفصل أي على أسعار التذاكر بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي اللي فرحنا برشا بالبرمجة متاعه اللي هي خاصة بالدورة 60 اللي باش تنطلق في الأيام القليلة القادمة. تنطلق 11 جويلية وتتواصل إن شاء الله حتى 13 أوت 2026. الناس اللي تحب تبرمج وتحب تعمل البون بلان متاعها في سهرية مع الصحاب وإلا مع العائلة نقول لكم حضروا لي بيدجي متاعكم واشريوا وتسجلكم على بكري من موقع المهرجان اللي هو www.festivalhamamatkulhaattachefibadha.com. دونك سهرية الافتتاح باش يكونوا مع وفاة طبوبي, دونك العرض باش يكون مخصص 100% تونسي, عرض مسرحي وسعر التذاكر هو 25 دينار. أبرز العروض 12 جويلية باش يكون العرض مع ظافر يوسف وشيراز, أسعار التذاكر هي 100 دينار. 13 جويلية 2026 ياسمين حمدان التذاكر سعر التذاكر هو 60 دينار. 14 جويلية نوستالجيكا مع مهدي الملهي الأسعار هي 40 دينار. 15 جويلية بيبي دونك العرض باش يكون 60 دينار بالنسبة لها هي. 17 جويلية سليم عرجون ونور دونك العرض متاعهم بالنسبة للتذاكر باش يكون 60 دينار. يارا باش يكون موجودة في مهرجان الحمامات الدولي بتاريخ 18 جويلية, سعر التذاكر هو 100 دينار. لباس لسليم بن صفية دونك عرض مسرحي دونك نهار 19 جويلية ب 25 دينار. جنيوة ديفوزيون نهار 20 جويلية ب 80 دينار. هذه فكرة أولى على بعض العروض المبرمجة دونك في الأيام الأولى من الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. كما قلت لكم التذاكر أونليني ديجا موجودين ديسبونيبل على موقع المهرجان www.festival2hamamat.com كلها أتاشي festival2hamamat كلها أتاشي.com. وإن شاء الله تعدي سهريات مزيانة تبقى في البيت ديما مع الفضاء الجميل جدا مسرح الحمامات. دونك متابعة طيبة ليكم الكل, وديما كتب عنا معلومة مؤكدة في علاقة بأسعار التذاكر خاطر الحقيقة برشا مساجات قاعدين يوصلوني إنبوكس يقولوا لك تحكي على الفستيفال بربي سنة أعطينا فكرة على أسعار التذاكر باش نعرف روحنا على شنو قادمين. أي بان تدلوا بوركوا با نعطيكم فكرة على أسعار التذاكر وقت اللي نكونوا متأكدين من معلوماتنا إنه هذيك هي الأسعار. دونك خليكم معنا الأخبار والمتابعات مازالت متواصلة في بايلة على جوهرة فم حتى للسبعة متاع العشية.
1: بايلة

0: رجعنا لكم شبايلة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. التوقيت 6:31 دقيقة. متابعاتنا تهزنا لأجواء النقاط الخارجية تتسويد مع مراسلنا إنيس الكناني وافتتاح فضاء دار العيلة وكل التفاصيل بشكون معك يا إنيس في المباشر. أهلا وسهلا مرحبا بك يا إنيس.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. دار عالية
0: دار
1: عالية عالية
0: عالية
1: عالية. تعرف دار هذه متاع شكون؟
0: متاع شكون؟
1: كان قول لك أنت تو باش تفرح بالكذا بالكذا.
0: قل لي بركة متاع شكون؟ إن شاء الله مبروك على ماليها.
1: أختنا وصديقتنا سامح مليون فلو.
0: يا أخي تخسيبني ما نعرفش تواني ساكا
1: هكا علاش ماش في بالي قلت ما تعرفش. أوزر بلاصة ما نحكي لكش بصراحة.
0: سلمنا عليها برشا سامح.
1: هاي تسمع فيك هي ديجا والمسيو سي كريم زاد كيف كيف بحذايا. إسباس حلو حلو حلو لدرجة بكونه من عرش تصور هكم موجودين فيديوهات صديقنا عبد الحميد بالعجوز ينجم يعدي التصور متاع الاسباس هذا اسباس نقولوا احنا لا بريمير في سوسة تصير كي من هكا خاطر احنا مستنسينا السنة بلي ميزون دوت هكا ولا
0: اي
1: هذه حاجة جديدة في سيدي بوعلي ما بين سيدي بوعلي وبلاصة السطح جكروة اسمها هاو بعد مع سماح باش ناخدوا الديتاي بالكده
0: خاطر العباد الكل تو باش يسالونا على الادريس وين هي الادريس وين هي
1: الادريس وباش نعطيوكم زاد الانفو لاين اللي حب يتصل لهنا السنة نجم تجي تعمل انت والعائله نتاعك تعمل جورني كامله من الصباح لليل تنجم معناتها فما بيسين فما بلايص مزيانه حتى صغيرات فما اسباس ديرهم باش يلعبوا حاجه مزيانه برشا جات هنا في سوسه في سيدي بوعلي كما قلت ما بين سيدي بوعلي طريق دار الجمعية طريق السطح المهذبة نلقاو مش ميزون دوت تابل دوت هكا ولا عسلامة سماح
2: هكا ما الحمد لله
1: مبروك سماح مبروك الاسباس حلو برشا
2: باش نقول لكم علاش اسمه دار عالية سميته دار عالية على اسم امي امي اسمها عالية سميتها دار عالية
1: اي حلو
2: نعرف اللي هي كي تجي لهوني تجي على الاخر هذيك عليها سميتها دار عالية
1: به انت معك سي كريم من جنود الخفاء نقولوا احنا المسيو ساعه قبل كل شيء خنحطوا كل شيء في الاطار علاش عملت لوفرتور نتاع الدار هذه اليوم لو 7/7
2: لا دات دو نوتر مارياج
1: سي كريم عسلامة اليوم تحتفل بالعام قداش من الزواج
3: العام الاول
1: لا لا عاود اعطيني الصحيح
3: العام الاول
1: شنو مزيد تعرس
2: نتوا
3: احنا عرفنا ديجا
1: تعبتكم برشا
3: لا الحمد لله تعبني برشا بيديغ برشا جو وبرشا حب
1: برشا حب سامح بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا زيد قناعتهم انت بالضبط احكي لهم ساعه على الاسباس هذا دو كوا يساجي وكيفاش ينجموا يشتروا هنا وشنو ينجموا يلقاو لهنا
2: بيه الاسباس هذايا نجم تعمل فيه برشا حاجات كما جاتي بليزيور نجم لي زانيفرسير يتعملوهولي نجم عبيد تلم العيلة الكل وما يحبوش يعوموا في بيسين معناتها مخلط دونك يجيو يتلو الاسباس يعوموا عائلات وحدهم هوني كيما ينجموا يعملوا كتب الاسلاق عروسات دي فيونساي حملة معروفة كل حكايات هذوكم كل سوا فيجان وهذاك الكل دونك كيما ينجموا يجيو يعديو معناتها دي جروب فما دي جروب يجيونا يحبوا يفطروا لهنا يجيبوا دي تريتور يعديو نهار ويفطروا يجيونا زادا ياسر مدارس ياسر
1: جمعيات
2: دونك هذوما هما
1: انا بصراحه حسيت الاسباس كيما قلت انت سامح هذايا نتاع فيونساي نتاع كتوان صداق حاجه مزيانه برشا كيما قاعدين نشوفوا في التصاور والفيديوهات اللي قاعدين يتعداو على جوهره تي في ولا على
2: الباج فيسبوك تاع انستغرام
1: هاي كيفاش ينجم يجيو لهنا
2: هي
1: سيدي فالي باش نعطي لادريس هكا ولا والله اسهل حاجه باج فيسبوك نتاعكم دار عاليه هكا ولا
2: فما باش فيسبوك وفما على
1: انستغرام حط اللين تاع الجوجل
2: موجود على الماب هو ديجا دونك يدخل يحط اللين يلقى ديجا
1: واللي حب يطلب التليفون سي كريم
3: اللي حب يطلب التليفون يتصل بنا على رقم 29 69 64 77
1: خلينا نعاودوه بربي بشوي بشكل واحد
3: الرقم 29 69 64 77
1: الكلمة الأخيرة لكم تو قبل ما نرجع مع زميلتنا السنة أكثر تفاصيل ساعة تلقوها بالصوره وسط وتلقاهم بعد فيديو تلقاو تصاور على الباج فيسبوك نتاعنا اوفيسيال تاع جوهره فيم. سامح شنو تحب تقول في الاخر من داخلك؟ تعال نشكركم
2: على الجوهره اللي معايا
1: سامحني سكرين
4: اي
1: قلت لي تعبت وبرشا شنو تحب تقول في الاخر؟
4: حاب نقول الحمد لله كيف ما يقولوا ناس قبل ربي جاب وجوهنا بالضوء كملنا في لي دولي وكيف ما قلت ان شاء الله العباد الجيل هنا تو تشوف المجهود اللي تبذل ونصور باش تفرح وباش ترتاح سيغتو برشا خاطر بقعه كالب اونتي ستريس احنا تو مشكلتنا في تونس هي ستريس اللي يجي لهنا نتاكد باش يرتاح حل الاخر فهمتني بعيد على اي موفمون على اي حاجه يجيب شي فرح هذوكا
1: يعني باش نحب نذكر اللي اختنا وصديقتنا سماحه بجليل هي اللي عندها المجازان تاع مليون فلور في خزامة وعندها في المستير زادة كيف كيف وعندها ريتوه الورد اللي ديما يزين الاستوديو متاعنا راهو من عند أختنا سماح. على كل سنة أكثر تفاصيل كما قلنا على السباس المزيان برشا هذا دار عالية تلقوه إن شاء الله بالصورة والصوت من خلال الفيديوهات والفوتو اللي باش يهبطوا على الباج فيسبوك نتاعنا.
0: الحقيقه انيس اني سو لو شارم كيما نقولوا نتاع الفيديو اللي قاعدين نتفرجوا فيها توا على ليكرون يعني فضاء جميل جدا ومناسب لكل المناسبات والاوقات يعني ما نعرفش يعني لما نتاع صحاب لما نتاع خطبه كيما قلت انت صداق انيفرسير زاد ينجم يكون دونك ريزرفاسيون بور دي فامي يحبوا مثال عائلات هكا صحاب ولا عائله موسعه يحبوا يعديوا جورني ولا يعملوا ريزرفاسيون تاع 3 jours ولا 2 نويتي ولا حاجه الحقيقه ياسر مزيانه ليسباس اغريابل على الاخر لاميناجمون سماح قلها برافو نجحت فيه على الاخر يخليك بالحق تعمل ديكونيكسيون توتال مع الروتين نتاعك اما تعمل كونيكسيون مزيانه برشا مع الناتور ومع الميديو لاغريابل هذايا يعطيك الصحه انيس الكناني ان شاء الله الف مبروك لسماح ولزوجها كريم ان شاء الله بالقسم وان شاء الله بالحق حاجات ياسر حلوه تصير في دار عاليه اللي باش تكون حاضنه اللي نقول المناسبات السعيده اللي نجموا يعيشوها التوينسه كما قالت سماح دونك الكادر اغريابل على الاخر دونك لي فوتو كلهم انستغرامابل كما نقولوا حاجه ياسر مزيانه البيسين الفونتين الغازون الزيتون الخضار لاميناجمون اللي هو زاد استحفظوا فيه على الوان اللوح الطبيعيه اللي تعطي شغم مزيان برشا يعطيهم الصحه وان شاء الله ان شاء الله الف الف مبروك افتتاح اليوم دار عالية تنجموا تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاعهم على الفيسبوك على الانستغرام والا الفيسبوك دونك باش تلقاو اللين موجود في ابروبو تلقاوه في ابروبو اللين يهزك ديريكتومون من خلال الجوجل مابس بيان سور باش تعرفوا لادريس اكزاكتومون سينو باش تلقاو لانفو لاين زاده في الابروبو تنجموا تكلموا الرقم هذاك ديريكتومون باش تاخذوا كل المعطيات على دار عالية الفضاء العائلي الجديد اللي نجم يستقبل كل مناسباتكم ويحتضن كل اللقاءات اللي تنجم تكون عفويه بين صحاب الحباب العائله دونك اقامه طيبه ان شاء الله في دار عاليه واكيد احنا نضمن لكم السيرفيس ونضمن لكم الجوده زاده نتاع الخدمات اللي باش تلقاوها في دار عاليه في موسم صيف 2026 مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى في بايلا ونرجع لكم بعد شويه
5: موج مع الموجه

الاستوديو المونديال واكيد حديث مطول ومتابعه شيقه للدقائق الاخيره اذا نجم نقولوا من المباراه الحاسمه اللي تجمع بين المنتخب المصري ومنتخب الارجنتين. اكيد برشا تفاصيل باش نلقاوها في المتابعه هذه. قداش النتيجه توا؟ 2-2 فوالا 2-2. قلت لكم الشوط الاول ما تاخذوش عليه يا جماعه، راهي الارجنتين باش ترجع في الشوط الثاني حاجه اخرى. دونك الى حد الان النتيجه 2-2 وقراءه اكيد تحليليه باش نلقاوها مع ليكيب الكل في استوديو المونديال. متابعه طيبه لكم الكل. بون سواري، باي باي.

0: 70 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
3: جوهرة FM
4: publicité.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. غدا الأربعاء في الجزائر، وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وسوريا وفرنسا توقعان حزمة مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون. في تفاصيل أخبارنا، يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية.

0: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية يشرفان على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الخارجية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. سيشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس يوم 12 ديسمبر من السنة الماضية إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد هذا اليوم بقصر باردو بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم أبو دربالة إحالة مقترح قانون يتعلق بالأعلام الجمعية إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. ويتضمن مقترح القانون 3 فصول حيث يعرف الفصل الأول الأعلام الجمعية بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تتمتع بصفة استثنائية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا تأخير وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وجاء في وثيقة شرح الأسباب التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي أن هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 20 نائبا ترمي إلى تعزيز التعددية الإعلامية وضمان النفاذ الفعلي إلى المعلومة خاصة على المستوى المحلي والجهوي من خلال دعم الإعلام الجمعية باعتباره إعلام قرب غير ربحي يدار من قبل المجتمع المدني من أجل خدمة المصلحة العامة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن الأقليم الثالث رغم ما يواجهه من تفاوت في مستويات التنمية وتعدد للنقائص الاجتماعية والاقتصادية يتوفر على إمكانيات وفرص واعدة من شأنها دعم الاستثمار والتصدير وتعزيز مساهمته في دفع النمو الاقتصادي. عبد الحفيظ أوضح خلال جلسة استماع بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية على مستوى الأقليم الثالث أن هذا الأقليم يضم قرابة ربع المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني إلى جانب نسيج صناعي في توسع مستمر يشمل 43 منطقة صناعية. وأضاف الوزير في هذا الصدد أن الإقليم يتمتع ببنية تحتية لوجستية هامة تضم مطارين دوليين بنفيذة والمنستير وميناء تجاريا بسوسة فضلا عن شبكة للسكك الحديدية وطرقات سيارة، وهما من شأنه أن يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار ويدعم قدرتها التصديرية. عاصمة تركيا أنقرة اليوم أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو بمنتدى للصناعات الدفاعية في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. ومن أبرز تصريحات القادة المشاركين في هذه القمة قال ترامب إن واشنطن ستنظر في بيع تركيا مقاتلات الأف 35 وأردوغان واثق من صدور قرار إيجابي معربا عن خيبة أمل إزاء موقف حلف شمال الأطلسي خلال الحرب الأخيرة على إيران. قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في مقابلة مع شبكة سيانان الأمريكية إنه على الرغم من وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إيران فإنهما يتفقان في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بالجمهورية الإسلامية. ختاما أبرمت الحكومتان السورية والفرنسية اليوم 15 اتفاق تعاون ثنائي في مجالات عدة، من بينها الطيران المدني والصحة والقطاع المصرفي والبنى التحتية للمياه والطرق، في ختام لقاء ترأسه كل من الرئيس أحمد الشرعة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نهار 3 من 8 ل 9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: استوديو المونديال، اهلا وسهلا بكم. طبعا بدينا بعض الدقائق لانه قاعدين نتناقشوا لانه في اللحظه هذه قبل ثلاث دقائق او اربع دقائق وفات مباراه الحدث، مباراه مصر والارجنتين بترشح المنتخب الارجنتين. طبعا نتاسفوا لانه منتخب عربي، ولكن على دموع ميسي قاعد يشاهدوا فيها دموع ميسي وفرحته، لانه علاش؟ لانه تعرفوا
1: خرج ورجع
0: في المباراه،
1: ولا خرج،
0: ضيع ضربة جزاء في بداية المباراة. فريقه طبعا ما لعبش بالباقي، ميتون كامل مصر كانت خير برشا، تمكنت من تسجيل زوز أهداف المنتخب المصري إلى حدود الدقيقة 81 اثنين بداش لمصر، ثم يتمكن طبعا روميرو من تذليل الفارق، والتمريرة كانت من ميسي، ثم هدف التعادل كان عن طريق ميسي، والهدف الأخير كان عن طريق إنزو طبعا فرنانديز هو اللي سجل هدف 3-2. للأسف منتخب مصري لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة. ومرة أخرى طبعا نتذكر التصريح الشهير لرودي غارسيا مدرب بلجيكيا، اللي وقت سألوه كيفاش أزحت السنغال هي ربحتك 2-1، قال راهو عندي يعني دراسة على منتخبات الإفريقية كلهم أنهم ينجموش يكملوا المباراة كما يبدأوها. قال ذاك علاش حدود 9 دقائق ما زلت، ولا أقل تقريبا 6 دقائق، كنت متأكد أنه بالتغييرات سأعود في المباراة. وذاك اللي صار وقتها كنت أذكره، السنغال ربحها بلاش، ترجع طبعا بلجيكا 2-2، يهزوهم بدل الحصص الإضافية، ثم تمكن بلجيكا من تسجيل هدف في الثواني الأخيرة وتضمن الترشح. حاليا شاهدوا في ترشح آخر بنفس الطريقة، لكن المرة هذه اللي بطل العالم الأرجنتين. سي توفيق زابو حاضر بحضرنا، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير.
0: ملا متعة وملا تقلبات في هذه الكأس العالمية.
1: سي هشام خنسة المعرش
0: أودي، الناس ما تستنى توفي السلام، الناس كانت تتفرج تسمعك سي توفيق. شنو العنوان متاع اللي صار توخزة كيفاش يرمي في ميسي؟ طبعا القائد نتاعهم
1: وصلوا في دقيقة 83 المنتخب الأرجنتيني وصل المطار. ايش تقول لي أنت؟
0: روح ورجع.
1: أنا بقدر القادر رجعوا. ف بصراحة اللي عملوه اللي صار اليوم صرتوا أنا في التنظيم وفي الأداء وفي الرجولية وفي تطبيق الخطة نتاعهم لحد دقيقة برسك 79. ولكن أنا كهو يزون لا شيء في الأخر، أنا نظرا لا بريسيون تاع المنتخب الارجنتيني، دخول زاد من لوتارو زاد في الهجوم، زاد
0: عنده برشا خيارات،
1: برشا
0: لوتارو زاد
1: خطوره كبيره ولات على الدفاع، ولاو بريسك كل الخط نتاع السته او سبعه لاعبين تاع المنتخب المصري ولاو في نفس الخط. وهاك علاش اللي الحارس شوبير عدى جرون ماتش، ضربوا ليه على الاداء نتاعو، ضربة جزاء وزاد فسخ زوز هداف اخرين،
2: هو حتى زوز بونت ومسهم.
1: اي مالغري سا
0: ربي سي هشام علق، شوف نحب نعلق برشا على الصور هذه، تعلق الجمهور الارجنتي اول مره الحقيقه، الجمهور هذا فريد من نوعه، يعني يغزو الملعب وما عنده حتى استفيق لاخر لحظه يشجع، وشوف الانتماء نتاعهم خاصه محبتهم لميسي تربي
1: كلهم
0: نمرو 10
1: وقت اللي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني، معناها فما انهيار تام في المدرجات. انا تشوف نساء كبار جيل صغار يبكي، وانا مش مصدقين اللي المنتخب الارجنتيني يخرج من المسابقه معناها بالشكل هذاك وبالاداء هذاك الدقيقه، معناها قلت لك 82. فاعتقد اللي معناها رجعوا من بعيد، و كهو هذيك الكره يلزمك تعرف كيفاش تحافظ على النتيجه. المنتخب المصري قاب قوسين كاد ان يدخل التاريخ من ابوابه
0: الكبرى،
1: كان ينجم الملاعبين هذوما بيدهم معناها يكتبوا.
0: كان ثم اخطاء فنيه ولا لا؟
1: اخطاء تاع شو تاع التركيز.
0: علاش تراجع المنتخب المصري؟
1: جمال راه مش كيما تلعب ضد فريق من الارجنتين وراه مرابح 2-1، وراك تغزر انت بينك وبين نفسك، تغزر للترشح قدامك، ومش تفرح الشعب المصري الكل، ومش تفرح الناس الكل، راهو بعد هاك الستريس هذاك وهاك الضغط يرجع ليك، راهو تبدا حتى الساقين ما عادش تجاوب. جمال دونك هاك علاش قبلوا اللعب، ياسر قبلوا اللعب، خاصة الدقيقة 75 صلاح ما عادش عنده الانرجي مش يكمل يشد الكرة ويعاون شوية. كنت نتمنى صلاح
2: اليوم. سي توفيق سامحني، مرحبا بك سي جمال والسادة المستمعين والسادة المشاهدين. أكيد ملا هيثم أحسن،
1: لا هذا كان مش نرجعوا له هذا هو هيثم بركة.
2: لا هيثم
1: اي نعرف ما خسر
2: عمل اللي حب أي. باللي ديفونسور
1: شفت الثقة في
2: الاتاك رابيديتي تكنيك باس ديسيزيف كل شيء عملوا
1: فيكساسيون كيفاش يفيكس الادفيرسير
2: وثقة كبيرة في نفسه
1: كل ماشي يلعب ضد الأرجنتين
2: يلعب
1: ضد فريق عادي في البطولة فالثقة هذيك اللي تحولت وقت اللي تشوف زميلك معناها الباس معناها يشق فيهم كما تشق في الزبدة وتعدى وعمل اللي حب هو والهدف الممتاز اللي تسجل والهدف اللي تمنيته تتحسب اللي مالوريسمون
2: هما كيف كيف راهو الثاني
1: هما كوبي كولي
0: تحرقناش
1: في الفيديو
0: لدى الحكم
1: الفرنسي نحكي
2: على فاسون فك
1: الكرة اي فك الكرة في وسط الميدان لمسة اثنين ثلاثة لقوا روحهم وجه لوجه وشكون اللي يجي من الخلف هو نفس اللاعب اللي معناها ولا واحد كان يتصور مش يلعب كأس عالم تو نحكيو على القصة نتاعو ف خلاصة القول اللي المنتخب المصري يبان با دي ميريتي على 90 او 97 دقيقة بادر سجل الاول سجل الثاني كنا نتمناه واحنا ك المنتخب المصري يكمل يواصل بكل كل الروح هذيك ولكن اخطاء موجوده في كره القدم والضغط اللي صار عليهم في اخر مباراه من منتخب بطل العالم ملاعبيه زاد كيف اللي انا مش مصدقين كيفاش مشي يغادروا كاس العالم في دقيقه 7 دقائق على نهايه المباراه فاظن اللي برافو للمساره بصراحه والمنتخب الارجنتيني برهن اللي في لي مومون صعاب ذهنيا نيسون فور
0: هاك علاش انت هذه عقليه تفوز نتاع لانه المقابله هذو ما راه تعطيك انتباه للفريق هذا متمسك وينجم يفوز باللقب خلينا
1: شكون نمشي على الارجنتين اذا كان خلاهم ترامب نرجعوا لموضوع ترامب ما هو ترامب في بالك القصه نتاع ترامب والبطاقه الصفراء والحمراء والكل
0: اي عاد مخرج
1: اي
0: مش رجعنا امريكا في اللعبه
1: توا لا مش امريكا مش تنقل لك شنو بعد
0: هو لوكاكو البارح اهدى له الرقصه نتاعه طبعا نرجع اي سي شيم فرانسوا ليكسي فرانسوا ليكسي الحكم الفرنسي كانت فما تخوفات من المنتخب الارجنتيني من الحكم هذا يعتبروه كان سابقا ضرهم
2: ايش نقول لك اول حاجه جمال الحكم هذا اول كاس عالم هو يعملها فهمتني معناها هو يجي في مرتبه ثانيه في فرنسا بعد توربان توربان هو البورترابو نتاع التحكيم الفرنسي توا قاعد يعمل في المقابلات الكبرى كل نشوفوه معناها حتى في كاس العالم هذا نجم يكون اذا كان فرنسا ما تكونش في نهائي كاس عالم ممكن توربان يعمل هو نهائي كاس عالم معناها عادي جدا صحيح. نظرا للمقابلات الكبيره اللي عم فيها في اوروبا والادوار النهائيه والخبره الكبيره لها. لكن ليكسي زاد الحقيقه في السنتين الاخرانيين قاعد يبرز على النطاق الأوروبي وبطولة عالم أولى هذه معناها مقابلة ثالثة هذه اليوم معناها ويتيام دو فينال 37 سنة هذا المشروع الجديد متاع فرنسا للكؤوس العالم لأنه هذا يمشي مش نلقوه في كأس العالم الجاي واللي بعده معناها متأكد مش نلقوه في كأس العالم 2030 اكيد حسب اللقطات وقت نشوف
0: واحد لو اخونا سيدريك المد بيقول لك الحكم هذا راهو مرفوض في فرنسا او كونتيستي معناتها اللوج على
2: كونتيستي ماك تعرف في بلادك راهو ولا نبي في قومه
1: لا
2: لكن عن النطاق الاوروبي
0: مغضوب
2: عليه لكن في النطاق عن النطاق الاوروبي راهو من افضل الحكام الحقيقه ليكسي دائما يليد ايتيغال لويميم معناها موجود صرامه هدوء معناها عنده ميلونج عجيب في التحكيم نتاعو صحيح وقت يلزم الاوراق يمد ولكن عنده تواصل كبير شفنا احنا في الشوط الاول متواصل برشا مع الملاعبيه ويحكي ومعناها ايل دومين مش نرجعوا للبونت والبونت علاش تنحى جمال بهدف الثاني تاع زيكو لانه الاوريجين نتاع الكره اللي جابت الهدف هي فيها مخالفه المخالفه هذه معناها مخالفه فما مسك من القميص الكره تقصت كره اثنين ثلاثه اربعه الكره في الشبكه المسار نتاع الكره ما تقصش معناها قعدت نفسها الكره حيه لينسجل الهدف هنا الحكم يرجع للاوريجين نتاع الخطا وهذاك علاش حط خطا ضد الفريق المصري
1: واحد بربك اللمسه هذيك ترتقي ولا لا ترتقي
2: اجا نقول لك هو فما مسك
1: ايوا مش موجود المسك اللي فريمون
2: اسمعني يقول لك وقت يبدا فما هدف ولا ضربه جزاء معناها قرار صعيب صعب ولا ورقه حمراء اذا كان الورقه الحمراء لا، لانه الورقه الحمراء دائما اذا كان ثم ضرب يخرج ماشي ما نرجعوش للواحد، لكن اذا كان ثم خطا كان هو الاوريجين نتاع الهدف ولا ضرب الجزاء نحيوه.
3: والله شفنا خاطر
2: احنا شفنا في الدقيقه 30 في القوانين الجديده مثلا اليوم المقابله
0: فما ركنيه
2: ولكن الفار دخل حتى اخذ كره ضربت على البار وخرجت هو حط كورنر، الفار رجع وحط سيمتر هنا معناها يلزم الفار يدخل. كذلك في المسار متاع الكرة، إذا كان ثم المسار متاع الكرة ما تقصش أثناء بناء الهجمة معناها نفس الفريق اللي عمل الخطأ قاعد دائما عنده الكرة حتى سجل هدف يبان نحيو نرجع الخطأ.
0: الحقيقة سيناريو يعني كما يقول سيدريك المجد كريال كريال هو اللي جبت يقول لك كانت قريبة باش تعمل الاكسبلوا معناتها باش تعمل مفاجأة ثلاثة ثم تولي تلقى روحها خاسرة 3-2 ويقول مونتاليتي مع نتاع عرب
2: لا مش مونتاليتي
0: مش مونتاليتي اما نقولوا احنا ديما عندنا النقص هذايا نتاع الدقائق الاخيره وقالها رودي غارسيا مدرب بلجيكي ويقول زاد انه الفيفا يعني الفيفا تشجع في الارجنتين النسخه هذه اللي فيها ميسي لانه قبل مارادونا كانت عنده مشاكل مع الفيفا ومع السيستم بصفه عامه. بون هذه تحليلاته به. وعلى ذكر حسن
2: هيثم حسن
0: كان كما قال سيدريك كان ينجم يلعب المنتخب الوطني التونسي راهو
2: اكيد كان قريب جدا
3: شنو خسرنا ما خسرناش مفاوضات ما تمتش معنا على احسن ما يقول
2: كان قريب جدا
3: شنو قريب جدا مش هالمنتخب المصري لانه هما اللي
0: لاعب ممتاز
3: ممتاز جدا سورتو هو بدا بشوي بشوي جمال
0: برشا يتهموا في المدرب يعني حسام حسن ما لعبوش خلينا نوضح لك ما لعبوش المقابلات الاولى ما هوش راهو اختيار فني اختيارات فني اختيارات اداريه لانه فما ورقه قاعد يستنى
2: صحيح فما من الاول فما ورقه
0: جاتوا تقريبا مع الماتش الثاني ولا الثالث
2: الثالث
0: خاطر برشا قالوا لا فما ما حبش يلعب ومش يقضي عليه لا
2: ولا وزيد اليوم نحى مرموش راهو نحى مرموش على خاطر هو اش معناه معناه الراجل تلقاه في لي زونترينمون هارب الناس كل
0: لاعب
3: ثقه كبيره برشا
0: هارد لك المنتخب المصري للاسف. الارجنتين ستواجه شكون باش يترشح بعد شويه بين سويسرا وكولومبيا دونك اذا نجم يكون
3: دربي.
0: مقابله دربي كبيره بين كولومبيا مانيش عارف الجمهور استاد هنا باش ينزل لانه كولومبيين قاعدين يعبيوا في استاد 50,000
3: في خطوهم اصبر ماتشوين اما قريبه برشا
0: بعدد كبيره دونك باش نشوفوا تو بعد الموزيكا نمشي لمباراه اخرى شهدت خروج زاد نجم كبير اللي هو رونالدو. هل خرج من الباب الصغير ولا من الباب الكبير؟ هو عمل تصريح بعد المباراه ومن بعد ناخذ تعليقك وعندنا زاد كيلكو كواليس نحكيو فيهم بعد شويه قدام معنا مازال معكم في استوديو المونديال.
4: تسمع استوديو المونديال مع جونيل جسمي وكامل فريق الرياضه.

خلي نزيد في الدوزة. عقلي لابسة ما قلبي حزين. ضاعت أفكار وكل يوم في موجة. عشت حكاية نحكي لك تبكي العين. باقي حي أنا وسط الموتة. مرة نفرح ومرة حزين.

0: طبعا قاعدين نحكيوا على لقطه من لقطات سي هشام اللي شاد فيها صحيح سي توفيق زعبوب يقول ضربه جزاء المنتخب المصري. ذيك اللقطه اللي جابت الهدف كره كانت عند صلاح
1: تم ولا اي جمال اسمعني احنا تو كان جات المسيره وتزولي
2: الحقيقه قاعدين نشاهدوا في بعض القرارات
0: فما فار
2: اسمعني لا يا جمال في الكاس العالم هذه فما بعض القرارات تعطات الفرق وما تعطاتش فرق اخرى صراحه بصدق
3: الرب عليك
2: موجود اسمعني
3: شاهد
2: لا مش شاهد احنا الناس كل نفهموا الكره
3: ما تفهمش الكره
2: جمال ما يعرفش الاربيتراج ولا انت
3: ما تعرفش الاربيتراج
0: ما صورتش حكم مش يزف البلانتي
2: اسمعني هو راه والحكم ما ظفرش احنا علاش قلنا بكري البونتو كيفاش تنحى
3: انه
2: تدخل الفار هنا الفار ما دخلش البوان دي انتروغاسيون
3: خاطر هي بيد الاكسيون جابت البونتو
2: يعطيك الصحه معناها هنا تعرف لو كان شنو يصير كان ينحي البونتو من غادي يحط بلانتي للمصر من هنا
3: واش خص
2: ايش خص هذايا هذايا في ال... في
3: ما صارتش
2: على الصوره لكن في الواقع ما صارتش
0: إذا خروج كما قلت مرة أخرى المنتخب المصري وطبعا ها وهنا هشام وقتها هنا الحكم يعلن على الهدف اللي وقع إلغاؤه ثم هدف وقع إلغاؤه
2: هذا الإلغاء نتاع
0: الهدف الأول منتخب الهدف الثاني المنتخب المصري
2: يعطيك الصحة
0: ثم بعد طبعا جاء
2: الهدف هذا الهدف الثاني اللي تلغى ثم جاء الهدف الثاني الصحيح من بعد
0: تقريبا بنفس الطريقة على كل
2: ولكن احنا تو حد نشوفه مثلا هذا اللاعب منتخب مصر قاعد يحكي يحكي على اللقطة نتاع صلاح انه ثم ضربة جزاء كانت مستحقة للفريق المصري نتاع 3-1 تمشي نتاع 3-2 تمشي الكرة من غادي تولي 3-2
3: علاش قلت لك؟
2: علاش اسمعني فما بعض القرارات المؤلمة راهو
3: شنو قرارات؟ قرارات انا بعد ساعات تخرجك من من كاس العالم
0: هاي سيدي نمشيو لمباراة الحدث البارح زاد مباراة حدث هي مباراة اسبانيا والبرتغال طبعا مباراة اكيد تابعتوها الى حدود الدقيقتين الاخرانيين تاع التوفيق كانت مباراة 0-0 ثم ميرينو يختطف هدف الفوز بعد تمريرة ممتازة جدا من طبعا من لاعب برشلونة فيران توريس كان مد له كرة
3: مخالفة ضد سيلفا مخالفة
0: كيفاش
3: تلعب بسرعة
0: كيفاش شريتها مباراة البارح؟
3: لا مباراة البارح جمال بين زوز في المنتخبات اللي تكنيكمون كي تشوفهم في وسط التيران الفريق الاسباني عمل كل شيء بور بريفي معناها المنتخب البرتغالي من الكرة نفس الشيء وقت اللي الكرة تبدا عند المنتخب الاسباني نسبة امتلاك الكرة والتمريرات وصلت معناها بنسبة كبيرة إلى وصلت حتى ل 820 تمرير نسبة التمرير معناها يبين لك اللي ما شفناش برشا فرص شفنا الفرصة اللي جات لأريزابالا اللي ظن أنه هو متسلل ولكن بعد كي شفنا الخط نتاع الفار تأكد اللي معناها ما فماش تسلل منفرد وحده ولكن جابها بجانب المرمى بخلاف هيك قعدت المباراة متعادلة إلى أنه صارت التغييرات والتغييرات تاع المنتخب الاسباني اعطت اكله على اثر مخالفه لعبت بسرعه صار دوران خاصه في اللاكس ما فماش تغطيه من المنتخب البرتغالي جا مورينو
2: تركيز
3: فوالا
2: 10 سكوندات
3: 10 سكوندات تاع اسمه
2: راهو تاع بلاسمون
3: تاع بلاسمون تاع وقفه وقفه لو فرضنا جاء كان المدافع جاء قدام مورينو بخطوه ما كانش يجي هدف هذاك السهوة هذاك الخاين هذاك هو اللي يعمل الفارق راهو
0: هو الناس الناس ما ركزتش على خروج البرتغال ركزت على خروج
2: كريستيانو
0: ايوا مخه في ميسي ميسي ما تربيش فيك من ميسي
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: خروج خروج رونالدو اللي الناس كل شافت يعني لاعب يعني الحقيقه قدم كل شيء لكن ما نجمش يفوز بكاس العالم هو البارح في التصريح بعد المباراه يعني بدم هكا بعد شويعات ولا بعد وقت
3: بعد الهدوء
0: بعد الهدوء قال فزت بأحسن لقب مع منتخب
2: 2016 كاس اوروبا
0: كاس اوروبا قال وقت اللي كنت قبل ما نجي يعني المنتخب البرتغالي فاز بحتى لقب جيتني فزت ثلاثة ألقاب
2: ولكن قال حاجه اخرى مهمه جمال قال غدوه راهو مش وقت في الصباح مش نسبح كيما سبحت اليوم معناها
0: انتهى الموضوع
2: وكهو معناها ساعتين كره فاو غدوه مش نصبح
3: صفحه وتطوير
0: صفحه عندنا فيديو احنا لرونالدو عندنا فيديو اما الفرق ميسي تو زوز بكاو البارح ميسي قاعد يبكي من الفرح والاخر يبكي من الخساره
3: فرحة شنو؟ ميسي
0: اي فرحة الترشح
3: ترشح
2: نحمد ربي يا جمال هو ميسي اذا كان ما يهزش كاس العالم زاد مش يبكي
0: اي بيان سور اي
3: فوالا حتى يترشح هو ساعه
2: اي معناها قلنا كاس العالم
3: مازال كولومبيا ومازال فما
2: مازال
3: لعب
2: فينال
3: حتى يوصل هو لا حتى يوصل مازال
0: بكري ما بغيتش كونتي تظل
2: اسمعني جمال راهي كره هذه الحقيقه مقسومه يا تكون رونالدو يا تكون ميسي
0: هاو قاعدين نشوفوا
2: فوالا معناها فهمتني
0: الفيديو هذا
2: ما نجمش نحب اني مثلا الريال ونحب ميسي امبوسيبل
0: في الجزيره نتاعو ماديرا جزيره ماديرا اللي هو اصلا
3: اصيل اصيل
0: يعني بالتكنولوجيا او قدامكم سي هشام هاكا النجم تشوفوها في التلفزه قدامكم اكل الرقصه الشهيره ولا خلينا الاحتفال الشهير هذاك كله بالذكاء الاصطناعي عملوه له في في مسقط راسه اوبريغادو طبعا والاحتفال الشهير لرونالدو كتحيه لهذا النجم سي هشام
3: الاسطوره
0: البارح نجحز لحكم المباراه البارح
2: والله الحقيقه بصدق
0: انتوني تايلر حكم الانجليزي
2: لا احنا البارحة اللي زفر
3: الاوتريش يا ربي زفر اسبانيا والبرتغال
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الاردن
3: لا خدمة لا مش الاردن
0: انتوني تايلر ولا
3: تايلور اللي زفر اسبانيا والبرتغال
2: اي احنا نحكي على اسبانيا والبرتغال اسبانيا والبرتغال تايلور لا تايلور اكيد اسمعني تايلور واحد من افضل الحكام في العالم ويعتمد وتعرف التحكيم الانجليزي جمال معناها انه يتعامل برشا هدوء اثناء المباراه تاخذ معناها القرارات كانت قرارات مهمه وصحيحه في وقتها كان قريب جدا معناها الملاعبيه هذوما الاغلبيه يلعبوا في عنده فما برشا ملاعبيه يلعبوا في لونجلتير يعرفهم يعرف الاجواء الاوروبيه معناها مسانسي حكم تقريبا كل اسبوعين في البطولات الاوروبيه معناها ما عنده حتى اشكال معناها في اداره مباراه هذه يعني حبيت نتكلم على الحكم الاردني جمال المخادمه مخادمة اليوم أبرز
0: أدهم
2: المخادمة هو أبرز حكم اللي ظفر البارح لا ظفر أمريكا ظفر
0: اليوم الصباح
2: اليوم الصباح ولا ظفر أمريكا وبلجيكا الحقيقة حكم تحط تحت ضغط كبير أنت وقت الاتحاد الدولي نحي ورقة صفراء للملاعبي ورقة حمراء للملاعبي اللي هي مستحقة وبالصور والعالم الكل
3: شافها
2: أني ورقة حمراء الاتحاد الدولي نحاها إيبان يحط الاربيتر تحت ضغط كبير راهو
3: مش الاتحاد الدولي نحاس يا
2: شيخ لا احنا نحين احنا لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي هي اللي نحاها يعني هذا نقولوا هو من بعد سي توفيق اللي انت كان عندك بعض الكواليس قولهم لنا اما خليني نكمل الجمله
3: تفضل
2: بعد وقت الاتحاد الدولي نحي كارت احمر مستحق إيبان تصور انت الضغط اللي مش تحط على الحكم لانه الفريق المنظم أصحاب البلاد أنه عندهم دعم كبير من الاتحاد الدولي وهو حكم معناها جاي من آسيا من نحبه لنكره من بلد عربي تقاليدنا مش كبيرة برشا في الكرة معناها في الريتم في كذا لكن البارح يظهر مخادمة من أفضل الحكام الحقيقة تعامل بهدوء كبير مع المباراة هزها البر الأمان بأريحية مع طاقم الحكام نتاعه كان في مستوى عالي جدا الحقيقة توا أفضل حكم في الدورة بأربع مباريات وإذا كان ثم عدل مش نشاهدوه أكيد يا نصف نهائي يا نهائي
0: أقدمنا شطحة لوكاكو البارح بعد ما طبعا ترشحت بلجيكيا فما شطحة سبيسيال البارح هدوها لي طبعا صور ولا فيديو
2: صورة لكن جمال جمال سي توفيق قال عنده معلومة على كيفاش نحات الورقة الحمراء نحب نعرف يعني الحقيقة
3: ما نتصور أنت ما أنا ترامب يتدخل مع من الانفانتين والميزون بلونش معناها بيدا معناها وصلنا إذا كان احنا ديما نقولوا السياسة ما ندخلوهاش في الرياضة ولا سيدي هاو سيدي البارح بان بالكاشف اللي ترامب تدخل وفرض على انفانتين ومش تتنحى البطاقة ونحاها له البطاقة وشفنا التهكم الكبير من سواء
0: حتى سيب بلاتير انتقد قال
3: المدربين ساعة توا نتاع المنتخبات اللاعبين الخدم
0: قال القرارات التحكيمية
2: تعرف علاش تاكلتي
3: شنو
0: القرارات التحكيمية لا تتخذ بمكالمات هاتفية سياسية
3: صحيح دونك إذا كان دخلنا السياسة في الرياضة
2: جمال نرجعوا للتاريخ
3: كل شيء
2: نرجعوا للتاريخ معناها أمريكا هي اللي نحاته بلاتيرا
3: إي هو هذا زاد مش نحية أمريكا زاد
2: لا هذا هو معاهم عاد
3: شكون
2: هو
3: هو الانتخابات الجاية 2027 تو نشوفوا لا راغبين عليه اللهم ترامب يقصد ربي فما نادرة هي صارت عام 62 في كأس العالم اللاعب البرازيلي غارينشا شكون ما تذكروش
2: أي.
3: في الدور نصف النهائي نفس العملية خذا بطاقة أول تدخل صار مش نحاول البطاقة هذيك
2: عام 62
3: 62
2: في الشيلي يعني. قالوا من 62 اليوم
3: من 62 للتو سيدي اللاعب هذاك هو غارينشا ولعب الدور النهائي وفازت
2: بعد 64 سنة تتعاود
3: يعني تتعاود من المرة هذه عاد هذه عيني عينك
2: أما هي علاش توا سكتت قبل كل شيء توفيق سكتت خاطر أمريكا خسرت البارح
3: بالأربعة والناس الكل بصراحة
2: أي.
3: الناس كل تمنيت بلجيكا تربح البارح مش على خل أخوي خلي
2: وبلجيكا الحقيقة زادة راو تنحيت الورقة الحمراء خلاها تهبط كونسنتري على الأخر خلاها تهبط من معناها منضبطة من لول واخذ الماتش ميتها حتى الأخر الماتش ما فهمش حتى فاي في الجمعية ممكن أحسن ماتش عملته في الدورة
3: سفري البداية قوية برشا بتاع بلجيكا في الماتش هذا وشفنا حتى الديكلاراسيون وترامب هو يتفرج في الماتش قال لهم السيد هذا شكون عايته لي على الحكم الاردني الله اعلم مش عايته ولا لا الله
2: اعلم لا هذه اساني هذه جميل ريون
0: فرنت فرنت
3: لا خاطر الراجل من
0: اما فيديو له
3: فهمت شوف
2: لا كان في المستوى الحقيقة
3: ترامب
2: لا الحكم
3: الحكم الاردني
2: كان في مستوى عالي جدا الحقيقة
3: حسير ان شاء الله كل واحد ياخذ حقه ونكملوا الكاس العالم هذه بعيد على التجاذبات والكدوات
0: مزيكا بعد شيء الكواليس المونديال

0: وصل مونديال.
1: وعودة في كواليس المونديال. استفيق هذا اللي روحك شنعدي لك حاجات. هاي يا سيدي الرقصة الشهيرة البارح اللي تبع لوكاكو وملاعبية بلجيك يحبوا يعني يتفاعلوا مع تأثير ويستفزوا لأنه يروا أنهم فما قرار وقع اتخاذه في تدخل سياسي وتعرفوا الرقصة الشهيرة للرئيس الأمريكي لوكاكو في المجموعة يشتحوا في الرقصة اللي طبعا تعود رئيس امريكا يشتحها في كل مناسبات به طريق به رد به استفيق ذكي هذا رده
2: تاع لوكاكو
3: حاضره
1: مجموعه
3: لا محضرها
1: اي محضرينهم
2: لا هم الكل حاضرين سيناريو والفوز هذا قلت لك باربعه كان شفت انت في الفستير شنو اللي عملوا
1: معناها
2: وال لي زوموريست بلج واش خرجوا نكت البارح ضحكوا بكل ضحك على صاحبنا اللي لبس
3: لكن جمال جمال لوكاكو شاهدنا في الكوب دافريقيا كوب دي موند هذيا وين ما تخلى عطى الاضافه الاخيره
1: اي في العمر هذاك
2: الور كو لعب يمكن 14 دقيقه
3: اي معناها شويه
2: ولا كان مصاب
3: في كل مره يلعب يعطي نتيجه الاخيره
2: لا الرقصه تحفونا برشا
1: يواصلوا في الأذية حكايه اخرى من الرياضه للسياسه من فرنسا الى الباراغواي حكايه النيبه اللي في الباراغواي وجهت طبعا انتقادات عنصريه مبابي هو قدمنا التدوينه نتاعها اللي ما خلت هذه طبعا التدوينه
2: هذه امه هذه رجعت
1: اي ما تدوين خلينا نحكيوا على تدوينتها هي تدوينتها هي كانت اتهمت باللعب هذا بالمتعاجرف اللي هو ذو اصول كامرونيه ما عندوش علاقه بفرنسا يلعب ببلد اخر ماكش فرنساوي قتلوا ماكش كذا دونك خلت مقال يعني وقتلوا اكثر من كذا قتلوا وجودكم يكون بعد يعني سمات بعض الحيوانات حسب كلام خطير برشا وطبعا مبابي جاوبتها وكذلك مبابي جاوبها وهي تدوينه مبابي قدامها ايضا تعاطف ماكرون زاد ماكرون رئيس فرنسا عمل تدوينه على الموقع نتاعو على الليكس هاي قدامنا يعني جاوب وتعاطف مع مبابي طبعا الحكومه الباراغوية كذلك عملت بلاغ استنكرت فيه ورفضت يعني الكلام اللي قالته النائبه هذه اللي سموها يعني نائبه عنصريه طبعا هذا الكل تعليق استفيق
2: ليش شيء هذا ندوا به وما وبالعكس يزيد انا يزيد الرياضه شنو والهدف بتاع كاس العالم ولا الهدف بتاع
1: في بعض الاحيان الرياضه
2: بصراحه لا في بعض الاوقات اللي فما نواب ولا فما ناس اللي
1: تدخل في الشارع العام صحيح تدخل
2: دونك انت يقول القائد معناها تعمل تدوينه بالشكل هذا وتمس
1: الشخص
2: معناها اللاعب هذاك
3: اكثر من هيك سي توفيق
2: صراحه خارج على الموضوع جمله وتفصيلا
3: لامت على الحارس كيفاش ما ضربش كيليان بابي
2: لا معناها قمه في
3: هو الحقيقه جمال باش نحلوا بارونتيز في بارونتيز سامحني انه الحكم الاوزبكي هو اللي وصلها للمواضيع هذه راه هو ممكن معناها
2: اضعف
3: حكم شفناه خلى الفريق الباراغواي استعمل جميع انواع العنف
2: صحيح
3: ولا ورقه صفر
2: اي
3: صفر ورقه صفر فرنسا ثلاثة ورق صفر هما صفر وكولينا المره الوحيده اللي انتقد فيها التحكيم في كاس العالم هذه انتقد الحكم الاوزبكي وروحوا او روح به البلاد بعد المباراه هذه
1: الحكام الفارق
3: والله تحقيق الحكام الفارقه جمال مش ناخذهم على السريع توم من جنوب افريقيا حكم رابع فقط دحام بيدا من موريتانيا عمل مباراه واحده امين عمر عمل انطلاقه قويه زوز مباريات ما شفناش ناتشو من الجابون زاد كذلك زوز مقابلات ومصطفى غربان زوز مقابلات البروز كان نتاع جلال جيد عمل زوز مقابلات من الاول ثم عمل ان سيزيام دو فينال معناها عمل ثلاثة مقابلات هذا هو الحكام الافارقه شنو صار معناها وقع استعمالهم اكثر في المباريات الاولى
1: تواجد محترم ولا
3: لا؟ لا الحقيقه لا معناها في الادوار المتقدمه ما شفناش التحكيم الافريقي ما عدا جلال جيد في ان سيزيام دو فينال
2: شيء مقارنه بالتحكيم الاسيوي
3: والله يعني الحقيقة جاء وقت تشوفوا أمين عمر ومصطفى غربال كانوا ينجموا تكونوا متواجدين الحقيقة في أدوار متقدمة بصراحة.
2: تتذكر أنت المغرب اللي سافر كأس العالم نهاية فرنسا
3: بالقولة الله يرحمه
2: إن شاء الله شكون قاعد توا
3: هما لا توا الحقيقة يصعب علاش توا مش نشاهدوا ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي توا مش يولي معناها الاستعمال أكثر للحكام الأوروبيين وأمريكا الجنوبية هذوما ممكن الحكم الاخر كما قلنا المخادمه ممكن
2: الاسترالي زاد
3: والاسترالي اكيد
2: من الاصول الايرانيه هذاك
3: هذاك معناها دائما كما نقولوا احنا 48 سنه والى حد اليوم صحيح. عنده ثقه الاتحاد الدولي
1: فما تدوين زاد ولد ولد ولد ولد رونالدو تعاطف مع ابوه زاد عمل تدوين اذا عمل تدوين توجع لكن هي معمرها ما تحكم عليك انه الخساره قالوا هي توجع لك هي قدامنا قالوا لكن عمرها ما تحكم عليك شكرا خاطرك كنت الملهم نتاعي بالقوه نتاعك والعزيمه وخاصه الباسيون تاع الكوره محبه الكوره شوفها
2: يا جماعه شوف كريستيانو راهو اسمع
3: طب مازال مش يلعب ولا
2: مش يرجع يلعب في النصر كالعاده اما دوليا ما عادش مش يلعب
3: اي اكيد دوليا
2: اي خونه شنو معناها الملاعب اللي عشنا معاه السنوات هذه الكل وكان مثال يحتذى به وهيك علاش بعد ساعات تشوف الصغيرات والمغرومين بالكوره والكل يبدا معناها لابسين مريول رونالدو خاطر يحبوه لعده اشياء معناها عنده حاجات خاصه به اللي خلاته يكون مثال للاعبين كرة قدم اللي الواحد معناها يحتذى به ومحترم جدا وما سمعنا منه طيلة مسيرته ولا عمل مشكل ولا خلق بوليميك سوى مع الفرق اللي لعب فيها والا مع وديما كان الحاجه باهيه فيه ريكونيسان للمدربين اللي كونوه.
1: باهي. آه يا سيدي
2: نمشي. فريمون يعمل كيف.
1: نمشي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نمشيو الى برونستيك المونديال.
0: تسمعوا ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضه على جوهره اف ام.

0: spectacle mondial.
1: برونستيك المونديال طبعا مرحبا بكم في برونستيك المونديال. هل نجم نشوفه حتى الترتيب إذا كان ممكن متاع اللي طبعا مشاركين في اللعبة هذه وخاصة قاعدين يواصلوا التألق متاعهم وموجودين في مراتب متقدمة الحقيقة في برونستيك المونديال. طبعا نعطيكم الترتيب بعد المقابلات الأخيرة. دائما حمزة مفتاح في المركز الأول 825 نقطة، ثم نمرية إنصاف 747 نقطة في المركز الثاني، المركز الثالث إبراهيم نسرين أو إبراهيم نسرين 746 في المركز الثالث، محمد أمين مبروك في المركز الرابع 738 نقطة، في المركز الخامس بوغرين سيوار 732 نقطة،

0: على فكره معناها
1: توجيه نحكيوا على مباراه سويسرا وكولومبيا. توفيق كان باش يلعب توا نعرف كلهم خساره ما مساش كمل راح باش تحط توا كولومبيا وسويسرا من ترشح
2: كولومبيا
1: 120 دقيقه قداش
2: كولومبيا 2 بلاش
1: 2 بلاش ها قايدوا له 2 بلاش تعرف حتى نتيجه مطلعها صح
2: هكا حتى نتيجه
1: حتى نتيجه
2: كل شيء بالبار
1: عندك شنو
2: شنو حتى نتيجه عندي يمكن 13 و 14 النتائج الأخيرة برك في الأخرى
1: إيش بك ما طلعتش مالك
2: يا ودي متى بلنتي في 87
0: هذه عملية
2: ملعوبة
1: يا شيخ لا هذه ما
0: تصدقيش على فكرة الحكم هو من سلفادور مقابلة سويسرا وكولومبيا إيفان بارتون من سلفادور معناها ما تعرف الحكام هذو إيه أسمعني جمال الحكام متاع أمريكا الشمالية قاعدين ياخذوا في بايهم قاعدين يزفروا الحقيقه قاعدين ياخذوا في برشا مخاطر
1: شكون البرونستيك نتاعك الماتش هذايا
0: والله هو الحقيقه كولومبيا اقرب
1: كولومبيا نتيجه قداش على 120
0: على 120 واحد بلاش
1: سي شامي صح كم تلعبوا واحد بلاش انت هذا كيف اثنين بلاش
2: يا اخي انا مش نبدل كي قلت لك انا
1: شو اللي كل حصه نرجع للنتيجه
2: ارجع للفار هم قايدين عندي الكل مقيدين
1: طبعا
2: ما عندك وين هرب
1: دونك زاد في نفس التوقيت نعطيكم الترتيب ان شاء الله يتغير الترتيب من هنا لنهايه المونديال طبعا هذه برونستيك المونديال تدخلوا على الباج نتاعنا تحطوا جيم وتبارتاجيو الببليكاسيون كذلك تبعثوهم على الواتساب للارقام الموجوده الارقام هذيك طبعا يعطيكم لوجين وموت باس ومن خلالها تنضموا للعب مع فريق جوهره سبور اللي مازال متواصل حتى نهايه المونديال اللي فما برشا جوائز تلفزه 50 بوس كذلك الصالون في انتظاركم ايضا في انتظاركم
2: هذه باهي يا جمال مش المنتخب البرازيلي يتفرج من ديارهم غادي على على نهايه كاس العالم
1: زاد سمارت فون فما دي بونداشا بقيمتهم 500 دينار دي بونداشا قيمتهم 200 دينار برشا كادوات وهاو للسبونسور اللي يوفروا الكادوات هذوما
3: المونديال بمساهمة ويند إير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالإرهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس أونريجستروز فريقة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
1: إذن ببرونستيك المونديال ننهي استوديو المونديال موعدنا غدوة أكيد في نفس التوقيت إلى اللقاء
3: كان جسيف عنده صوت راه صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلة من 4 ل 7 مع سنة

فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة السيف جوهرة اف ام.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž má muža.
3: بي رعايه
4: احلى بونص لاحلى ناس
5: مع لوخه جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مليون
6: اريد طور عالمك
7: ما بعد موجة على الموجة مع الموجة باش نعطيكم آخر الأخبار متعلقة بعالم التكنولوجيا والاتصالات. هذه هي دوم تيك اللي تجيكم كل نهار ثلاثة كما عودناكم 8-9 على جوهرة فام وجوهرة تي في، مجموعة من الأخبار المحطات وكل ما يتعلق بعالم التكنولوجيا، وأكيد برشا غنيات مزيانة اخترناهم سبيسيالمون لكم أنتم باش يرافقوكم في الفكرة هكا في دياركم، باش يرافقوكم في الراديو ولا في التلفزيون. خليكم ديما معنا، هذه هي دوم تيك على جوهرة.

0: اللي قلنا متواصل معكم في دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في، والبداية تكون مع الراعي الرسمي للبرنامج. نحكيه على شركة أوريدو تونس اللي نعرفها شركة رائدة في مجال وقطاع الاتصالات في بلادنا. أعلنت مؤخرا على توقيعها لعقد شراكة وتبني من جديد ورعاية لمهرجان قرطاج الدولي، المهرجان اللي يعتبر علامة من علامات الثقافة في الفن وفي العالم العربي. شركة أوريدو رائدة في مجال الاتصالات أعلنت على تجديد رعاية لهذا المهرجان للمرة الخامسة على التوالي، في تأكيد جديد منها بالتزامها في دعم المشهد الثقافي والفني في بلادنا. نعرف الناس الكل كانوا مهرجان كارتاج هو علامة فارقة في مجال الثقافة مش فقط في تونس ولكن في المغرب العربي وأيضا في العالم العربي، ويحتفي كل صيف بعدد من العروض المتميزة على الصعيد الوطني والعربي وأيضا العالمي من خلال نخبة من أبرز وأهم الفنانين اللي يكونوا موجودين باش يقدموا عروضهم وحفلاتهم في رحاب مسرح قرطاج الأثري. وبمناسبة الدورة 60 خلينا نقول كونه أريد مرة أخرى تبين التزامها بالمساهمة في دعم الثقافة التونسية والعربية والعالمية، وتعتبر الراعي الرسمي كما قلنا لواحد من أعرق ومن أهم المواعيد الثقافية في العالم العربي عام بعد عام.
1: Dumtech. Dumtech.

0: 27 دقيقة قديمة على جوهرة فيم وجوهرة تي في. نحكي لكم على جديد قطاع التكنولوجيا ونحكي على ظاهرة مش ظاهرة ولكن خلينا نقولوا معلومة ولات مهمة برشا في عالم الصناعات التكنولوجية. نحكي على بصمة الكربون للمنتجات اللي ولات تشكل اليوم تحدي جديد في عالم الصناعات بمختلف أنواعها خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات الأوروبية. وهكا نجم نقولوا كونه البصمة الكربونية للمنتجات اللي هي البرودكت كربون فوتبرينت ولات تدريجيا معيار أساسي لصناعات السيارات وما نجموش ننجهلوه خاصة في ظل تجديد اللوائح البيئية على الصعيد الأوروبي وين يطالبوا المصنعين الأوروبيين اليوم بيانات موحدة شاملة وكاملة حول البصمة الكربونية للمنتجات حتى يتم تقديم المعلومة هذه من طرف المزودين والامتثال للمتطلبات الجديدة حتى تكون نافذة للرواج في السوق الأوروبية. اليوم نحكيه على التوجه اللي ولا مدفوع بمبادرات عديدة كما الاتفاقيات الخضاء الأوروبية. نحكيه على الجرين ديل وأيضا لائحة البطاريات وجواز السفر الرقمي للمنتجات بالإضافة إلى آلية تعديل الكربون على الحدود، الشيء اللي أدى لتحويل أداة الانبعاثات الكربونية من مجرد التزام بيئي كنا نعرفوه ولكن ما نمتثلوش ليه بشكل كبير وشامل، ولكن اليوم ولا عامل أساسي في القدرة التنافسية للشركات المنتجة لكل ما يتعلق بمكونات السيارات لفائدة السوق الأوروبية. اليوم البيانات الخاصة بالبصمة الكربونية للمنتجات ما تقتصرش فقط على أغراض إعداد التقارير ولكن ولات أداة إدارية تساعد بشكل كبير على تحسين عمليات الإنتاج واختيار الموارد الأكثر كفاءة في السوق الأوروبية وتعزيز الشفافية عبر سلسلة التوريد بشكل كامل. وبالنسبة لشركة لعديد الشركات مثلا شركة LG Electronics ولا اليوم هذا يعتبر تحدي كبير في تقديم المكونات الخاصة بالسيارات ولات بالفعل تحرص على تقديم كل البيانات المتعلقة بحساب انبعاثات الكربونية حتى تضمن موثوقية البيانات وقابليتها في السوق الأوروبية وتتبع كل البيانات والمعلومات الخاصة بها في الوقت اللي مازال فيه مجموعة كبيرة من الفاعلين الآخرين في السوق العالمية يعتمدوا على بيانات متوسطة وإلا تقديرية ولا بالفعل القدرة على تقديم معلومات دقيقة وقابلة للتحقق ميزة استراتيجية بالغة الأهمية عند كبرى الشركات العالمية. هذاك علاش في السياق هذايا يؤدي المزودين الرئيسيين دور محوري في دعم التحول نحو صناعة سيارات أكثر استدامة وترتكز على بيانات موثوقة ومتشاركة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة لإنجاز سيارات قابلة للاستغلال بشكل فعلي وأداء عالي. نحكي دائما على المعايير اللي ولات مطلوبة من طرف كل المصنعين في السوق الأوروبية.
1: تسمو نهار 3-8-9 دونتك مع وليد بسبس مع وليد بسبس على جوهرة FMTV. شوف اسمع ومتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولكتك سوم الدقيقة 109 مليون
1: أريدو طور عالمك.

دومتك مازلنا معكم في دومتك على جوهرة FM وجوهرة TV ونحكي لكم على آخر الأخبار المتعلقة بآخر الإصدارات وجديدة في السوق العالمية، وإن أعلنت مؤخرا شركة ريد ماجيك على التابلت الجديدة الغريبة المسحثة واللي اسمها ريد ماجيك جيمينج تابلت 5 برو، اللي تكون موجودة في الفترة هذه في السوق الصينية على أنه يكون تواجدها وتسويقها في الأسواق العالمية قبل نهاية شهر جويلية 2026، مع تركيز واضح على تجربة ألعاب جديدة لكل المستهلكين في كل أنحاء العالم بمواصفات متقدمة وتقنية تبريد تظهر لأول مرة. شنو فما جديد في التابلت هذه؟ هات ناخذ فكرة قبل كل شيء على السبيسيفيستي تكنيك بتاع التابلت. نحكي على ريد ماجيك اسخا 2. أول حاجة سي اون تابلت اللي جي افيك ان اكران اوليد 9 pouces, la résolution est à 2,4K. وان تو دو رافريشيسمون يوصل ل 185 هرتز، وهو الشيء اللي توصفه الشركه بكونه لاول مره لقاو تابلت فيها ان تو دو رافريشيسمون اوسي بويسون 185 هرتز، دونك ديدي 100% للي جو، وفيها نظام تبريد سائل نشيط يظهر لاول مره في تابلت من نوع هذايا، وكيف كيف درجه السطوع على الاكران توصل ل 1600 نيتس مع حافات نحيفه للغايه تري ارغونوميك في الاستعمال نتاعها، وقت اللي الكونديدا والا لوتيليزاتور نجم يشد التابلت في دي ويلعب لمدة ساعات بدون توقف. اليوم تقول الشركة كانوا تقنية تعتمد زيادة على الذكاء الاصطناعي موجودة في التابلت هذه، باش تضبط الإضاءة بشكل تلقائي حسب المناخ اللي موجود فيه المستخدم، بالإضافة إلى شهادات الاجهزة اللي تحد من الضوء الأزرق، وهذا بشكل يعطي أن سيغتان كونفور للجو والاستعمال بتاع التابلت وراحة كبيرة للعينين. اليوم نلقاو ريد ماجيك اسخا 2 تعتمد على أن بروسيسور سناب دراجون متطور، نحكيه على سناب دراجون 8 إليت جينيراسيون 5، مصنوع بدقة توصل ل 3 نانومتر، بالإضافة إلى بروسيسور آخر من نوع ريد كور R4 متخصصة للألعاب متاع الفيديو، وتقنية الانرجي كيوب 3.0، وهي منظومة تقول الشركة كونه وقع إدماجها في التابلت هذه حتى تعطي أداء كبير للجرافيك سورتو في المود متاع الجيمين، وأيضا في الحفاظ على الطاقة المستخدمة من طرف المستعمل. اليوم الجهاز هذا يحافظ على تصميم شفاف، دونك في اون بارتي ترانسبارونت في وسط التابلت. تشهرت بها الحقيقة ريد ماجيك حتى في التابلت اللي سبق إصدارهم في فترات سابقة، ويكشف التصميم كونه نظام التبريد هو نظام سائل، دونك نشوفوا الليكيد في وسط التابلت على خاطر فيها اون بارتي ترانسبارونت، وقت اللي يبدا قاعد يدور في وسطها باش يبرد البروسيسور اي لي كومبوزونت دو لا تابلت، مع إضاءة ار جي بي تضم 11 وحدة ولا 11 يونيتي ليد اللي يعطيو اون سيغتان الور اي كولور للليكيد اللي موجود في وسط التابلت باش بردها، وهذا يتفاعل مع نوعية اللعبة اللي قاعدين نستعملوا فيها. وقت اللي يجي الهيكل مصنوع من الألمنيوم باش يعزز المتانة، دونك مش على خاطرها ترانسبارونت وفيها ليكيد دونك فراجيل، الكادر والكوك نتاع التابلت مصنوعين من الألمنيوم، هذا اللي يقوي من المتانة نتاع التابلت في الاستخدام نتاعها. حاجة أخرى نلقاو كونه في وسطها اون بومب، نعم بومب صغيرة برشا، ليبيسور نتاعها 0.48 ملم، تخدم باش تبومبي البرودوي ليكيد في وسط التابلت ويبرد لي كومبوزونت كيما قلنا، وتستخدم ماده الليكويد ميتال 3.0 باش يحسن تبريد الحراره داخل الجهاز. اليوم الريد ماجيك تدور على الاو اس 11.5 مع اسيستون انتيليجون اللي هو المورا اي اي اجن 2.0 اللي يعاون برشا في استخدام التابلت واللوبتيميزاسيون نتاع لي ريسورس نتاعها، والباتري نتاع التابلت هي 8500 ملي امبير اور افيك اون بوسيبيليتي نتاع شارج رابيد توصل حتى ل 80 واط، وقت اللي نحبوا نشارجيوها في نسختها الصينيه، ولكن مازال ما نعرفوش النسخه اللي باش تكون في الاسواق العالميه كيفاش باش تجي الاصدار نتاع الباتري نتاعها. اليوم نحكيو على ريد ماجيك جيمينج تابلت 5 برو في الصين، السوم نتاعها شدوا عندكم 5299 يوان، اي ما يعادل 780 دولار امريكي، يعني تقريبا في حدود ال 2000 2100 دينار تونسية. هذا بالنسبة للتابلت اللي جي افيك اون رام 2
12 جيجا بايت ولكن وسعة تخزين 256 وفما زادة فيرسيون أخرى اللي تجي بذاكرة عشوائية وسعة تخزين أعلى واللي سوم تاعها يوصل لل 1000 دولار يعني تقريبا في حدود 3000 دينار تونسية. الجهاز هذايا في السوق الصينية يخرج افيك دو كولور في البلاك وفي السيلفر ومازالت ما كشفتش الشركة على بقية الألوان اللي مش تكون موجودة في السوق العالمية اللي من المفروض أنه نجم نلقاوها في الأسواق الأوروبية بدرجة أولى قبل موفى شهر جويليا من عام 2026. دوم تاك.

ما زلنا معكم في دومتيك على جوهرة فام وجوهرة تي في ونحكيو على أخبار متعلقة بشركة الاتصالات في تونس، خاصة بعد النجاح اللي حققته النسخة الأولى والثانية لتظاهرة مهمة للغاية. نحكيو على تحدي مشاريع التخرج لي بي اف او. نظمت أورانج تونس من جديد النسخة الثالثة من التحدي هذايا، وهي مبادرة موجهة بالأساس للطلبة الشبان من جينيراسيون زد باش ينجموا يقوموا بلي بروجي نتاع لي بي اف او نتاعهم، وين نتأكد من جديد التزامها في دعم التكنولوجيا الحديثة ودعم الشباب النشط في هذا المجال وتعزيز فرص التشغيل بالنسبة للشباب وتطوير مهاراته في السوق المحلية. هذاك علاش شركة أورانج تونيزي نظمت مؤخرا تشالنج بي اف او 2026 النسخة الثالثة منه بإصدار دليل مشاريع خاص بالتخرج. نحكيو على البي اف او بوك ووزعته على كل الشركاء متاحة من الجامعات، بالإضافة إلى نشره عبر منصة لينكدين لفائدة كل المهتمين بالمشروع هذا، حتى تتيح للطلبة التعرف على فرص التربصات الموجودة داخل الشركة واللي توفرها اليوم للطلبة اللي يدرسوا في مجالات التكنولوجيا المتنوعة. ولقات بالفعل المبادرة هذه إقبال كبير من طرف الطلبة وقت لقوا البلاغ على منصة لينكدين، وأسفرت التجربة على اختيار 143 متربص، دونك 143 ساجير انضموا بالفعل لشركة أورانج بناء على إمكانياتهم وحماسهم وجودة الملفات اللي قدموها باش يعملوا البروجي بي اف او نتاعهم. وفي فترة التربص استفادوا اكيد بإحاطة وبرنامج تأطير موجه ضمن عدة ورشات باش يطوروا المهارات الشخصية نتاعهم في مجالات متنوعة، بطبيعة اولا المجال التكنولوجي وايضا المهنية، وين ركزت ورش العمل العام هذا على كيفية اعداد عرض مشروع بي اف او باش يكون اون بون يونيفورم قدام اللجنة وقت اللي يتقدم، وآليات الاتصال والتواصل وتقنيات إدارة الضغط بهدف مساعدتهم انه يقدموا افضل ما يمكن انه يقدموه في محطة مهمة برشا في البروسيس إدوكاتيف و يونيفرسيتير متاعهم، ويعزوا مهاراتهم السلوكية بشكل كبير في تجربتهم. وفي ختام المرحلة الأولى بعد ما كانوا شاركوا 143 متربص تقدموا 21 متربص مشاريعهم قدام اللجنة أولية ضمنت خبراء بينسور من عند أورانج، وينتم اختيار 7 متأهلين للمشاركة في الحفل الختامي وينعرضوا أفكار مشاريعهم قدام اللجنة. وشهدت بالفعل الفعاليات هذه والحفل تكريم مشاريع المشاركين إلى جانب تتويج الفائزين الثلاثة الأولانيين في العرض هذايا، وين تميزت مشاريعها بالابتكار بالجوده، واكدوا من جديد على الامكانيات الكبيره اللي يتمتع بها الشباب التونسي في مجال الابتكار وايضا في مجال التطوير الرقمي.

هيرتز، وهو تجربة خلينا نقوله فريدة من نوعها على صعيد العالمي. ومن المقرب بالفعل إطلاق الشبكة تجاريا خلال النصف الثاني من عام 2026 في خطوة مثل انتقال مهم للغاية في مرحلة التحقق التقني في جاهزية التجارية للعرض هذايا بالنسبة لعام 2026، وين تعزز الخطوة مكانة أياند الإماراتية الريادية في مسير تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم على الصعيد العالمي، إلى جانب جهودها في إرساء الأسس الشبكية اللازمة لعصر شبكات الجيل السادس. اليوم نحكيه على مشروع يدعم خريطة طريق وطنية جديدة مبتكرة ورؤية في نظام الجيل السادس. نحكيه على الجينيراسيون 6 ولا 6G، خلينا نقوله باش تكون أكثر واضحة العملية. كنا نحكيه على 5G، اليوم نحكيه على التقديرات الخاصة بال6G واللي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الشيء اللي باش يعزز دور الدولة في تنظيم وتطوير تقنيات الاتصال المستقبلية واستعدادا لمرحلة توحيد المعايير العالمية للجيل السادس. هذاك علاش باش تساهم المرحلة هذه في توسيع استخدام نطاق 6 جيجاهرتز ودعم مسار تطور طويل الأمد لشبكات أياند الإماراتية نحو تطبيق معايير الإطار العالمي اللي تعتمدوا كما تعرفوا يعتمدوا الاتحاد الدولي للاتصالات باش يطور شبكات الجيل السادس على صعيد الدولي. اليوم الشبكة باش تعتمد على نطاق الترددات 6 جيجا هرتز اللي يمتد ما بين 6425 و 6775 ميجا هرتز، الشيء باش يوفر عرض نطاق ترددي يوصل ل 350 ميجا هرتز، وباش يتم دمج التقنية هذه نحكيو على تقنية جيجا ميم و 256 هيريكس اللي باش تعزز قدرات الهوائيات، نحكيو على ليزونتين اللي نعرفوهم نتاع الاتصالات والخلوية في كل موقع مقارنة بالتكوينات القياسية لشبكات الجيل الخامس المعتمدة حتى اليوم واللي تعتمد على TRX 64، وباش ينتج على هذا زيادة كبيرة في سعة الشبكة وتحسين دقة توجيه الإشارات، بالإضافة إلى تعزيز إدارة التدخلات وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين في المناطق الحضارية ذات الكثافات العالية جدا للحركة المرورية والحركة الرقمية وحركة تواجد المستخدمين. اليوم الشبكة تصمت باش توفر سرعات قصوى توصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية، وتوم تاع داونلود يوصل لل 1 جيجا بايت بار سكوند خاصة في التيليشارجمون، الشيء اللي باش يساعد القدرة المتقدمة أن توجه الإشارات على معالجة تحديات تغطيات مرتبطة بجاهزية الشبكة واستخدام نطاقات تردد عالية للغاية ما سبقش أن استخدمناها في الوقت الحالي، الشيء اللي باش يدعم تحقيق مستويات تغطية مثالية وتشبه برشا التغطية المماثلة حاليا على نطاق سي باند، وتعرفوا السي باند تخدم برينسيبالمون على التردد نتاع 3.5 جيجا هرتز، ومن خلال نقل تقنية الـ 6 جيجا هرتز 256 تي ريكس جيجا ميمو اللي سبق وأنه حكينا عليها، نلقاو كونه اليوم تعدينا لمرحلة تحقق رقمي مهم للغاية قبل عملية النشر التجاري، وذلك علاش تواصل الشركة وكل المشرفين على تركيز المرحلة هذه لبناء طبقات شبكية عالية السعة باش تمثل الأساس لخدمات رقمية من الجيل القادم، نحكيه على الجيل السادس، وهذا بالأساس من خلال الارتكاز على الشبكات الأصلية المعتمدة حاليا في 5G، دونك هي اللي باش نعمل عليها الباز متاع 6G، وباش تعتمد بالأساس على AI على الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية جديدة وإمكانيات صناعية وخدمات متميزة للمدن الذكية بشكل كبير وحياة استخدامية مستقبلية للاتصالات والاستشعار المتكامل. اليوم نلقاو كانوا الشركة باش تسعى من خلال المشروع هذايا أنه تبني جيل جديد متطور لخدمات الاتصالات المتنقلة، الشيء باش يوفر سرعات لاسلكية ظاهي سرعات شبكات الألياف البصرية، نحكيه على الريزو متاع الفيبر أوبتيك، وباش تدعم أهداف الأوسع لتطوير بنية تحتية رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعتبر سباقة في هذا المجال في انتظار أنه نتعرفوا على المعايير الدولية اللي باش تطلقها إن شاء الله في الفترة القادمة المنظمة العالمية للاتصالات حتى نعرفوا شنية متطلبات تطوير شبكة الجيل الخامس لشبكة الجيل السادس على صعيد الدولي. ومع الأخبار هذه أكيد نصلوا لختمة لقانا اليوم في دومتك على جوهرة FM وجوهرة TV، باش تواصل لقانا على الراديو على التلفزيون بعد شوية، وبعد أخبار التسعة يجيكم زهير في خاطر جديدة من خواطر اليوم، وفي التلفزة باش نتابعوا مقابلة مش مقابلة باش نتابعوا مصافحة رياضية.

0: مع علي تاخذنا في حوار حصري على جوهرة تي في. شكرا لكم اللي تابعتونا، ان شاء الله نتقابلوا معكم من جديد نهار الجمعه في لقاء متجدد من فواياج فواياج ديما على جوهرة فيم وجوهرة تي في. في الامان.
1: نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس، مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.
3: جوهرة FM.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: على جوهر FM TV موجة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
3: المواعيد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكدت وزاره التربيه في بلاغ لها اليوم انها توفر خدمه لنشر نتائج امتحان البكالوريا في دوره المراقبه لسنه 26 و2000 بواسطه الارساليه القصيره للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبه الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال اورانج واوليدو واتصالات تونس بسعر اجمالي قدره 950 من ليما. وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في دورة المراقبة عن طريق الإرسالة القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 عن طريق باك ثم فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأشارت الوزارة إن أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. نظر مجلس الجامعات المنعقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية 26 و2027 و2000 واستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاحها. كما اطلع المجلس وفق ما جاء في بلاغ للوزارة بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وبحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، اطلع على مدى تقدم إنجاز منصة التصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومنصة تسجيل الطلبة الدوليين ومستوى جاهزيتهما لدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الجامعية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الجامعية وتعزيز حوكمة القطاع والارتقاء بجاذبية منظومة التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي. دوليا، الحكومة البريطانية تقول أن القوات البريطانية والهولندية ستجهز بسفن نقل برمائية جديدة بموجب شراكة بحرية تبلغ قيمتها 2.4 مليار جنيه استرليني وقعت اليوم. والمستشار الألماني يعرب عن أمله في أن ينجح المشاركون في قمة حلف الناتو في إحياء ما وصفها بروح أنقرة، مؤكدا أن هذه القمة قد تشكل نقطة تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. وفي ختام هذه الرحلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على ولايتي القصرين وقفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليل، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 24 و 28 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم، انا فلاح صغير، شفت كيفاش معدين القرض تاع الفلاح الصغار، حبيت نعرف شنو الاوراق الوثائق اللي لازم نتحصل عليهم باش نجم نتحصل على القرض هذا.
2: عصام يا جورا، بالله فما شكون يراقبهم الطبقه في الدارات الصغار والدارات الكبار الجهويه؟ الطبقه نهار يجي ونهار ما يجيوش، فما شكون يراقبهم؟ لا وسيد وزير الصحه، لا مندوب الطب، فما حد شكون يراقبهم؟ احنا المواطنين هاو نمشيو ونجيو حسب الطبيب، ما نقولوش نهار يخدم نهار عليه، دخل شكون لاهي بهم الطبقه هذوما؟ بالله يشوفون الحل هذا يرحم والديك.
3: جمرة سامي سمعت توا يقولوا للماء اللي يقص الماء من نص الليل لخمسة متاع الصباح، هذا والله له موجود وله محطوط. نهار السبت قص علينا الماء، السبت اللي فات قص علينا من نص النهار حتى نهار الاثنين لخمسة متاع الصباح ما عندناش ماء. اللي عاملك البتية والواحد هون هو شو؟ واللي ما عندوش قعد ليل وربي سبحانه وتعالى، كيفاش نمشوا حتى نمشوا عامه باتوا هكاك ولا من غير تدريس؟ هذا مش معقول. ما يقولش احنا يقول باش نبداو من نص الليل خمسة، راهو ماهوش موجود وما فماش. ولهذا احنا عندنا تصفية المياه وتحلية المياه والمطر تبارك الله ثبت وباغي يقطع علينا في الماء، شنو هذا يعدي للخزانات؟ الخزانات يخلي الحلقوم ديما يجري فيهم ويتعب بها، ماهوش حل اللي يعملوا فيه. في الصيف يقطعوا علينا الماء، شعلالهم ليه؟ شكرا جوهرة ثانية.
4: عصابة جورة، ربنا نصف من السيد وزير الصحة العمومية، علاش ما يدخلوش للسوجي كاب العساس السكرتير اختلاف الكبار، وعلاش ما يوفروش للأوبريير، علاش ما يوفروش الموظفين، علاش هذا كل يجي احتجاجات يعملوها الطبة؟ هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، راهو المواطن عنده فوق الرأس مؤسسات، مواطن يعطيك كلمات ولو حتى هو عنده حق وهو غلط، راهو يمشي له بالضحكة، يا طبيب يا فرمني، راهو يلزم المواطن يمشي له بالضحكة وابتسام وتباخين وتفضل وتبرك دم وضحك ولعب وكل شيء، حتى هو لو عنده حق هو غلط، أما ثم تعطي وهو يعطيك 10 كلمات ولا 20 كلمة، بالسيف يعمل اعتداءات، بالسيف باش يكسر الاستثمارات، بالسيف باش يعمل هكا. يا دكم ربي يا طبا يا مواطنين ذلك كيف حاولوا وسعوا بالكم، راهو ملك الجميع ستاراتكم، راهو ملك الجميع، وانتم مثل الطبا راهو حافظوا على خدمة نتاعكم، حافظوا على الشرف نتاعكم، حافظوا على المهنة نتاعكم. يا دكم ربي راهو نتاعكم في السامع، راهو جيبوا الخدمة، جيبوا حتى قدر لكن

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
2: عشر دقائق بعد التسعة تعليل مساء الخير، أهلا وسهلا، هذه جوهرة اف ام وهذه خواطر وخاطرة جديدة، خاطرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026. تواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل في استضافة لفنان جديد اليوم في قطاع الغناء، ولكن غناء سبيسيال الحقيقة، صوت جميل جدا رائع، شاب ترشق طاير تيران وعنده موزيكا ستيلو، موزيكا يمكن ما فماش منها، اختار نمط جديد على الساحة التونسية، ولكن اليوم شنية العراقيل وين وصل شنو مشروعه إلى آخره من التفاصيل الكل تنكتشفوها معاه بعد شوية إذا كان تحبوا تسمعونا وتنكتشفوا الفنان والإنسان في ضيافة خواطر بعد اللحظات حتى للعشرة متعليل. حلقة اليوم من إخراج سامي ظهيري، أعداد وتقديم زهير الجيس، وهذه أول غناية للفنان ضيفنا الليلة اسكندر السايس. يجي بعدنا بعد لحظات

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. كيف قلت الليلة في ضيافتنا فنان مختلف في النمط اللي اختاروا، طبعا شوية نحكيه عليه. كنتوا تسمعوا في واحدة من غنياته اسمها تلقى الخير، ما عارش إذا كان ديديكاس سبيسيال ولا، طبعا شوية نحكيه على التفاصيل متاع كيفاش يختار الغنيات والعناوين وغيرها. اسكندر السايس، أهلا وسهلا مرحبا
1: صديقي زهير. توحشتك برشا صديقي زهير، عنا برشا ما تقبلناش، دونك فرحان برشا بالاستضافة متاعك. الحقيقة زادة أنت زهير إنسان إعلامي من أول العباد اللي أمنت بي، من أول العباد اللي دزت معايا، دونك أنا جابريسي برشا المومون اللي أنا فيه اليوم.
0: مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
1: يعيشك
0: زهير. ماذا بينا نبدأ صراحة لقص حدود، ديجا باش نبدأ بالجنجل هذا، اسمع معايا.
2: حضرة الصراحة.
0: نبدأ في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة. اسكندر السيس بحضين الليلة ساعة، خلينا نبدأ بطاقة تعريف. شكون اسكندر؟
1: اسكندر 27 أوت 97.
0: اي ديجا بدينا بطبك الصراحة.
1: الاسم اسكندر السيس، عشت في عائلة متواضعة.
0: الاسم الحقيقي مش فني.
1: اسم الحقيقي.
0: اسمك اسكندر، لقبك السيس.
1: عشت في عائلة متواضعة في ولاية تونس العاصمة.
0: وين في تونس العاصمة؟
1: عشت بين كانت مرحلة زادة أول حياتي بديتها في بنزرت. عديت استاجبيه في بنزرت.
0: تولدت في بنزرت.
1: الوالد والوالدة ميليتير، دوك كانوا يعيشوا غاديكا. دونك تولدت في تونس، ما عشت في بنزرت ديبيو حياتي. بعد رجعنا لتونس اللي هي بلادي، معناها بلاد الوالد والوالدة. وكملت عشت غاديكا بين العوينة، العمران، فرانسفيل، سكرة، هذو مهم.
0: به قلت لي عائلة متوسطة بمعنى
1: تواضع، معناها الحمد لله
0: خير من الناس، أقل من الناس.
1: بالضبط.
0: دونك مش في عائلة فقيرة.
1: لا الحمد والشكر لله.
0: عندك برشا خوات وإلا؟
1: عندي زوز خوات.
0: زوز خوات.
1: زوز بنوتات محليه.
0: انت الوليد الوحيد.
1: انا الوليد الوسطاني.
0: انت الوسطاني. دونك جيت بنيه، بعد جيت انت وليد زيد بنيه اخرى. قالوا انوفي زيستو. مقلقتك انك ما عندكش خوك مثلا؟
1: لا، انا عندي اندومي فخير. انا راهو عندي اندومي فخير اللي هو قيس، نوجه له تحيه. ياسمين وهي لاخوتي البنات، قيس زاد نوجه له تحيه. سي اندومي فخير، انا خاطر الوالد والوالده مطلقين.
0: داكوغ.
1: دونك
0: جي خوك من بعد. جي
1: خويا.
0: دونك عندك خوك.
1: عندي خويا.
0: باهي. الصغر نتاعك كيفاش كان اسكندر؟ يعني طفوله متوازنه صعيبه، ولد ميليتير، دونك نتصور الديسيبلين كانت
1: صحيح
0: حاجه.
1: صحيح الحقيقة، ملي أنا صغير تربيت على الديسيبلين، تربيت على التربية. تربيت على التربية، هذيك هي الحقيقة.
0: كنت يعني سبورتيف. طفولة كانت صعيبة ولا سهلة؟
1: طفولة كانت صعيبة. تتسمى
0: صعيبة
1: الحقيقة.
0: صعيبة من أما ناحية؟
1: من برشا نواحي. خاطر معناها عشنا حاجات صعيبة في العائلة وكل شيء، وظروف اللي خلتنا نتعدوا بها. رغم ذوكم حاجات كان باهية انه واحد باش يتعلم دروس في الحياة ويتعلم. دونك اما الحقيقة جيتي بيان، معناها كنت انسان، معناها ملي انا صغير انسان فرحان. كنت سبورتي بروفيسيونيل، كنت في ليكيب ناسيونال في الفوال. عملت اون كارير في الفوال حاصل في سبور. بعد الحقيقة لقيت في تونس كارير سبور ما نجمش نمشي بها بعيد برشا. دونك لين جيت الموسيقى.
0: دونك غرامك من الاول كان سبور؟
1: كان سبور. الحقيقه ما كانش غرامي برشا، كانت حاجه هاكا نعم فيها، خاطر جيك سيلي فيها، خاطر كنت حاجه هاكا باهيه نعملها. كنت دونك هذيك
0: كنت سبورتيف، تحب تكون رياضي وكذا.
1: اكزاكتومون.
0: الموسيقى وقتاش بدات؟ اكزاكتومون. غرام الموسيقى وقتاش بدا؟
1: غرام الموسيقى بدا ملي انا صغير عرفت روحي اللي انا فما ميوزيسيان من داخلي، فما انسان ينجم يغني، ينجم يفهم الموسيقى، ينجم يحس الموسيقى. لين بشويه بشويه عرفت ان جروب نتاع صحاب وكل شيء مع بعضنا، بدينا الموسيقى كومبليتمون. معناها اول جروب لايف نعملوه، اول برايف، اول
0: وقتها قداش عمرك تقريبا؟
1: دي كونسير عمري 16 ونص.
0: كي
1: بديت لي كونسير عمري
0: المراهقه. دونك دخلت وشكلت جروب وبديت تعملوا باند.
1: اليوم لي زامي دونفونس نتاعي توا شادلي وفيراس وعزيز وكل نقدم لهم تحيه الناس.
0: داكوغ. والباند هذه اش سميتوها وقتها؟
1: وقتها اسمها جراج باند. خاطر وقتها سيدك من سيدك كان عندنا جراج مبرو فيه، هو جراج دار شادلي. يسيدك بن سيدك في العمر هذاك 17 سنة ونص نخلصوا حكاية فارغة على الأخر من الكونسير متاعنا وصلنا رديناه استوديو نجم مبرهو فيه ما يخمر ما يخ تخرج حتى حس من الاستوديو ما غير ما نقلقوا حتى حد دون بلوس احنا وقتها كنا صغار نلعبوا في الروك نعمل في برشا حس نعمل في برشا جوج
0: دونك عملتوا ايزولاسيون دو تيل سورت عملنا روك اتيود
1: تصور صغار عملنا 16 سنة قداش عملنا اتيود كاملة مشينا الماتير بريمير اللوح الاندوروش منين
0: الواحد الدنيا وحدكم كل شيء
1: وحدنا وحدنا مرمى حليناها وحدنا
0: بعد البان سميتوها جراج
1: سميناها جراج باند
0: خاطر اللي بديتوا فيه
1: exactly.
0: كانت البداية من الجراج exactly. مازال الجراج ولا
1: الحقيقة مشي على روح
0: مشي على روح نصور فيه برشا ذكريات
1: فيه برشا ذكريات
0: أكثر حاجة تذكرها فيك الجراج ما تنسيهش حاجة صارت فيك الجراج تقول هذه باش تقعد تاريخ ونحكيها الحفار قبلك الكلمة
1: يا سيدك يا سيدك وقت احنا سخانة راهو يا زهير طنبكوت راهو معنا نقدوا في السجود مرمى طنبكوت وبيدينا
0: واللي
1: با كليماتيزي مرمى مرمى وتراب وكل شيء حاسينه عاد نهار من نهارات نقدوا في السجود كل شيء يجي يدخل شيد اللي هو يسكن في الدار اللي عنده المجراج هذي يجي يدخل بدلاعة هو ما شاء الله عليه بصحته برشا كان وطويل زوز متر ويش ما شاء الله هز دلاعة هكا ويشطح بيها واحنا فرحانين يمشي ناكلوا الدلاعة بارد معناها كي اللي عرفت
0: فما حاجة باردة في السخانة
1: فما دي مومون كي اللي صار وعرفت الحقيقة سي تخي نوستالجيك يعني كاو كاو
0: كريتو الدلاعة
1: باز
0: شعت انا قلت تطلعش تطاح بيها تفرج خلجات في الفترة
1: هذه هي الفازة انه جاي الباتور من بعد شد البطيخة التخع على القاعة وبدين هكروا فيها براجة براجة هذه هي الفازة فكرتها انا تو
0: لا اله الا الله بيه حياتك الشخصية اسكندر الوين والا خط احمر من البداية بمعنى النجم ونبداو نحكيو نحكيو بعد قولي وصلنا للخط الاحمر ستوب والا حياتك الشخصية ما يتحكيش فيها بالكل
1: الحقيقة زهير معناها نجم نجم نحكي اما ماذا بيه
0: الى ان نصلوا الى الخط الاحمر بيه خلينا نبداو احنا قبل الحياة الشخصية خلينا نبداو في التسلسل الاحداث بالنسبة ليك دونك بديت بجراج باند
1: اوكي
0: مع اصحابك علاش الاختيار هكا كان غربي معناتها معناتها التوجه نتاعك وكي بديت شنو بديت معناتها بديت عازف ولا بديت ديريكت تزن ولا فسر لي شنو بديت
1: بديت نبربش شويه جيتار جو دي بيان بربش معناها قاعد نفهم شنو هي كيفاش خاطر وحدي وحدي
0: ماكش قاري موزيكا
1: ما الاول ما قريتش موزيكا
0: من الاول ماكش قاري وقتها موزيكا
1: انا حتى كي قريت من بعد الانستيتيو ما كملتش نوصلوا للمرحله هذيك دوك بديت نكتشف في الجيتار وكل شيء و لقيتها حاجة معناها عجبتني على الأخر ونحس في فيلينج كي نلعب فيها حاجة نلعب فيها نحس في فيلينج فهمت دونك بديت هكا أنا بديت نعمل شوية جيتار بعد كي قصيت كومبليتمون وقتها بعد شوية على الموسيقى كي تقابلت مع العباد هذوما دونك بدينا نسكنوا مع بعضنا بدينا بنفس الشغف وبدينا بنفس الأوبجيكتيف فهمت إنه نعملوا دي كونسير مع بعضنا وي شير ميوزك فهمت بالنسبة للنمط الغربي مليان صغير الحقيقة الوالد والوالدة معناها 90% من الموسيقى اللي سمعتها من عندهم هي موسيقى غربية
0: دونك التأثير متاع الموسيقى اللي كانوا يحطوها في الدار
1: هذيك باجاج
0: ولا في الكرهبة دونك بوك وأمك كانوا ما يسمعوا كان الغرب
1: كان الموسيقى الغربية كانوا يسمعوا أم كلثوم سمعت أم كلثوم سمعت برشا معناها فنانين عرب كبار وكل شيء وأنا صغير
0: عبد الوهاب عبد الحليم
1: كل شيء
0: فريد.
1: أما سيتي 90% موسيقى غربية تو تبدلت برشا حاجات تو الحقيقة مع الإكسبيريونس متاعي مع ريبيليون وليت نحب الموسيقى العربي برشا وليت نغني الموسيقى العربي وليت نكتب تونسي وليت معناها تبدلوا برشا حاجات
0: اما حتى العربي نتاعك مش ياسر عربي طب بعد ندخلوا للستيل اما تحسك معناتها عندك تاثير ميولات غربيه خاصه في اللحن في التوزيع صحيح. في الموسيقى يمكن الكلمات تونستها به كي بديت قلت لي بديت تبربش شويه على الجيتار والغناء وقتاش بدا
1: الغنية بدي كي تعرفت على الأولاد كنا نمشيو ديما كلوب في كاراوكي كلوب سيتروين في اللاك كنا نلمو واش عندنا فلوس حاصيل وناخذوا كل تاكسيات ونمشيو لكلوب سيتروين اللي فيه كاراوكي نقعدوا غاديك نغنيو بالسوايع وكل
0: دونك الكاراوكي كان يستهوي
1: هذيك باش تجي قالوا لي اسكندر معناها عندك موهبه فما موهبه راهو ترينا عليها راهو تنجم تعمل بها حاجه فهمت
0: دونك اكتشافك كان من خلال الكاراوكي، جربت
1: من خلال الكاراوكي
0: اصحابك عجبهم الصوت.
1: ترينيت الاكثريه غاديك، ومن بعد الحقيقه كعملنا استوديو، وصلت نمشي للاستوديو نقعد بال 13 14 ساعه وانا نترينا نترينا على صوتي ونغني.
0: وحتى التو باقي نحكي ومازال ما فماش فورماسيون حتى التو عصامي التكوين.
1: أي
0: عصامي مش قاري موسيقى. وقتاش قررت انه الموسيقى تنجم تكون احتراف في حياتك؟
1: قررت انه الموسيقى تكون احتراف بعد الباك او البريمير الاول عام بريمير اني في الفاكولتي.
0: يا وقتها كنت عملت باك
1: انا عملت باك ايكونومي جيستيون.
0: باك ايكونومي جيستيون معناتها بعيده كومبليتمون،
1: بعيده كومبليتمون
0: لي لتر لي كذب، على اساس انك كونطابلي بانكيجي
1: اكزاكتومون
0: ايكونومي جيستيون. بعد مشيت قريت في الفاك
1: يا شو سي
0: يا شو سي يا شو سي اون بلوس، دونك ديما نقعد في دومين الحسابات. معناتها ما فما حتى شيء عنده علاقة بالموسيقى في القراية حتى الوقتها،
1: حتى شيء
0: في البريمير اني. شنو اللي صار؟
1: انا جست ان ديتاي صغير زهير، راهو وقت اللي عملنا السجو الجروب هذاك راهو كنا نعملوا دي كونسير، معناها كريمو كانوا يعيطوا لنا لي اسوسياسيون ونمشيو نخدموا في لي ريستورون كل شيء. بديت نمس
0: دونك جراج باند ان سارتان مومون، عملت سوكسي،
1: عملت سوكسي في تونس العاصمة، في عمر معين نتاع شباب، في كل شيء اللي خليني معناها حسيت شويه كانه انتهمتها، فهمت في الوقت هذاك بالذات. بعد كل واحد فينا جاي الباك نتاعو، خاطر احنا بريسك فرد عمر الكلنا، دونك العام وراخو كل واحد فينا باك لين بعدنا كومبليتمون.
0: كي بعد سورتو الباك ياخذ برشا وقت دونك، وتحضير وقرايه exactly. وكل شيء. مشيتوا للفاك
1: اكزاكتومون هما مشيو يعيشوا لبرا، الاولاد الكل صحابي مشيو يعيشوا لبرا،
0: الباند الكلها خرجت،
1: الباند كلهم خرجوا
0: الا اسكندر اللي هش في تونس.
1: اسكندر محب تونس قعد في تونس،
0: اما راهو جاي الخروج من بعد تنحكيوا عليه
1: تنحكيوا عليه. دونك كي بعدت عليهم بعدت على الموسيقى، خاطر كان لي كان معناها هما كانوا لي رابط كبير بيني وبين الموسيقى.
0: كان رحله الموسيقى وفات،
1: مش وفات اما
0: ما قصيت
1: مش وقتها. مش معناها مش توا ما توا ماهوش في لي بروجي نتاعي. دوك نقرا في الفاك وكل شيء، يجيني تليفون عند وديع رمضان يقدم له تحيه، صديقي وديع مانجر بليون، يقول لي احنا ديجا خدمنا ديدات، عيط لي مره ديدات عروسات وكل شيء، نمشي نخدم معاها حتى وقتها انا بالباك قبل الباك وكل شيء، دونك نعرفوا بعضنا. قال لي اسكندر اش تعمل في حياتك؟ قلت له راني نقرا فاكولتي. قال لي جيت عايش في سوسة وتخدم فيها في ان طونك مومبر في ريبيليون. قلت له لحظة
0: معناتها
1: الموضوع
0: نقطة التحول كاملة تنجم تصير في حياتك.
1: اي سورتو اللي انا كنت في زادة في زون باهية، زادة معناها كنت الحقيقة عامل حاجة باهية، انه خرجت من الباك خذيت مونسيون مشيت يا شوسي كارتاج، مش ناس كل الحقيقة تمشي لها جي تي.
0: مادام نشكرك وصلك لي شوسي كارتاج
1: الحمد لله، معناها وصلت لبلاصة اللي ما عنديش الحق نغلط، كان نعمل حاجة أخرى فهمت.
0: لازمك تخمم مليح.
1: لازمني أخمم مليح.
0: هاي
1: دونك دونك قررت في ليله ونهار قررت باش نمشي نشوف سوسه، مش باش نمشي نعيش، باش نشوف سوسه، باش نمشي نشوف الموند وشنو هي، كيفاش الخدمه، كيفاش الجروب، كيفاش
0: اذا عطله والا قصيت على القرايه.
1: باش تقول شويه عطله شويه فاصله شويه وقتها في كولتي بريمير،
0: قلت خلينا نشوف دو كويس ما باش ناخذ قراري على قاعده
1: صحيحه، هاني مانيش خاسر حتى شيء، هاي كالفاك على روحها نمشي نطلع نشوف. الحقيقه طحت ان لوف بسوسه، معناها من اول ما جيت لسوسه طحت ان لوف، معناها حسيت روحي
0: حبيت سوسه
1: وحبيت سوسه برشا وحبيت الخدمه برشا وحبيت خدمه موسيقى برشا، حبيت على العباد برشا في سوسه، زيد هالي سوسه ناس طيبه برشا وناس تسمع كان الكلمه الحلوه الحقيقه بالحق، معناها كلي بلاصه وصلت لها حسيت روحي فيها مرتاح، والحياه اسهل برشا من العاصمه. اسهل برشا من العاصمه،
0: بعيد على جوج مت
1: سورتو انا وقتها صغير روحي اوراق فاكولتي وهو مضامين وهو هو بلديه وهو درشين عندي انا ذي راهو جوج ما كبيره، معناها انا كي وصلت لسوسه نمشي باش ناخذ مضمون باش نمشي باش نقضي قضيتي هذوما كلنا نقضيهم في ساعه، حاجه ماني فيك
0: تحس الجنه
1: ورا الخير
0: بارابور لتونس وجوج بتونس العاصمه
1: اكزاكتومون. لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: دونك وقتها خذيت القرار
1: انه باش
0: تعيش في سوسه.
1: في سوسه
0: وباش تبطل القرايه.
1: اي عائلتي ما فيهم واحد. لا وقتها ما كانش بروجرام طابتي القرايه.
0: اه كانت باش تعمل اني بلونش اون اتوندون
1: باش الاني هذيك باش تتعدى اني سامباتيك. وبعد العام اللي بعده كنتش نمشي يا شوسي سوسه. مشيت يا شوسي سوسه عملت الانسكريبسيون وكل شيء. لقيت زهير الغيتم دو في نتاع الليل وتخدم الاربعه نتاع الصباح
0: يفوش وزير
1: الخمسه
0: هي تخدم ريتم الليل هي تعيش الصباح.
1: وانا ما عنديش نمشي نقرا ما نقراش انا باش نمشي نقرا نقرا يا باش نمشي يا يلزمني ننجح يا زيد معناها نتعب في روحي نقيم في روحي وما نقيمش روحي يلزمني جوست وقت يلزمني نكون كلير بيني وبين روحي فناخذ لا بون ديسيزيون. كاولي اخترت زو انه تكون لي 100% موزيك.
0: والعائله وقتها شلون كان
1: معاكم؟ العائله كان لها
0: السيد الميليتير الساعه
1: السيد الوالد الحقيقه كان الى تي شوكي خاطر ما كانتش في
0: صدمه
1: ما كانتش في حساباته معناها انه انا
0: معناتها مونسيون في الباك توصل لها شي سيكارتاج.
1: هو الحقيقه من قبل ملي انا صغير يحلم بيا باش نكون اكسبير كونتابل ملي هو صغير. انا ديجا الحقيقه من الحاجات اللي انا اخترت عليهم ليا شوسي صحيح انه انا نخلطت لها اما
0: حبيت نحقق له حلمه الوالد
1: في بارتي معينه حبيت نحقق حلم الوالد
0: في الاخر
1: الحقيقه خممت برشا قلت
0: حسابات اخرى
1: قلت بخيتو الحقيقه معناها انا راى انه شوا نتاع العبد في الدنيا هذه يلزم يكون شوا بينه وبين الروح خاطر صحيح ينجموا لي بارون يعرفوا مصلحتك اكثر منك ما انا نعرف روحي وين نرتاح وين نكون
0: نجم شنو تحب وعلى شنو تقدر واللون في نتاعك وخاصه الغرام نتاعك
1: اكزاكتومون يلزمني نتحمل المسؤوليه معناها انا كان اخترت ان شوا اللي هو شوا ماهوش عندهم هما طبيعي يلزمني انا نتحمل مسؤوليته.
0: دونك قسيت القرايه كومبليتوم وتفرغت للموسيقى وتفرغت مع مجموعه
1: ريبيليون
0: ومن وقتها
1: نقدم لهم تحيه الاولاد الكل ريبيليون نحبهم برشا.
0: ما ندمتش عليه القرار اليوم كان نعاودوا نراجعوا الدنيا
1: مستحيل
0: معناتها كان الدنيا تعطيك فرصه باش تعاود نفس المومون ونفس القرار ويجيك تليفون
1: بالضبط
0: تعاود اللي تعمل والا تخمم اكثر
1: بالضبط يمكن حاجات كنت خاطر العبد لازم يتعلم زاده من الحاجات فهمت كنتش نبدل حاجات اما لو شوا هذاك كنت نختاره ديما وكل يوم وعلى طول اما كنت لازم معناها كان تتعود لي الحكايه نتصرف ديفيرامون في برشا حاجات
0: كيما
1: نجم نقول النايفتي الحقيقه كانت موجوده باش كيفاش تقال بالعربيه
0: تي معناتها يمكن ان قلت التجربه النضج مش موجود
1: لا بالعكس النضج كان موجود راه انا الحقيقه الحمد لله كنت ناضج مليانه صغير
0: كنت نيه اكثر من اللازم
1: صحيح الحقيقه برشا معناها عشت برشا بالنيه ومعنى عبيت خط الحقيقه انا في عائلتي تربيت مليانه صغير على النيه معناها مليانه صغير
0: برشا.
1: على الثقه وعلى الحب وعلى كل شيء مليانه صغير في عائلتي هذاك اللونجاج نتاعنا فهمت
0: الكلام هذا من منطلق انك تعرضت الى خيانات والخيانة في نهاية الأمر نجم جيم الأصحاب
1: خيانة الحقيقة كلام كبير أما معناها
0: ديسيبسيون
1: ديسيبسيون من دي سيتواسيون معينة من عباد معينين من
0: وعود ما تحققتش ربما ولا إلى أن جاء الوقت اللي قال اسكندر اليوم يلزم يولي فما اسكندر باسمه بإنتاجه ساعة وقتش بديت تكتشف أنك تنجم تكتب وتلحن أنه بعد دخلت العالم الانتاج والانتاج الكل تقريبا كلامك والحانك
1: كلهم كلهم انتاجي
0: كلهم.
1: كلامي والحاني
0: غنيت نتاع قداش عندك من غنيه اليوم
1: عندي برشا انا مش الكلهم موجودين
0: اللي موجودين اللي موجودين على اليوتيوب انتجتهم
1: سته نورمالمون
0: سته موجودين السته كل كتبتهم انت ولحنتهم انت
1: السته كاتبهم انا وعندي البيت ميكر انا وبيرم نقدم له تحيه اللي خدم بيرم اللي خدم البروجيت الكل دونك نقعدوا انا وياه الحقيقه مع بعضنا معناها اما انا هذيك هي التوش نتاعي فهمت هذيك
0: وقتاش اكتشفت انك عندك القدره هذه الموهبه هذه الى جانب الغناء نجم تكتب وتنجم تلحن
1: الموهبه زهير اكتشفتها في بيريود صعيبه كنت خدمه الحقيقه في الخدمة اللي كنت نمارس فيها اللي توي حتى لتوي نمارس فيها في استاد معين حسيت روحي لازمني معناها اوكي اللايف باهي على الاخر وتعم بيه جو بتخدم هذيك خبزتك وكل شيء. اما نحب انتاجي انا، نحب نقول كلامي، نحب نقول
0: اسمك،
1: نحب نقول الحاني، نحب نقول كلامي، نحب العبيد تغني كلامي، فهمت؟ يزيني مغليت غنيت كلام العبيد، نحب العبيد تغني لي كلامي، فهمت؟ دونك الحقيقة عمري ما كنت في بالي بروحي لي انا نجم نكتب، لين حطيت قدامي وبديت نجرب، لقيت روحي نجم نعمل حاجه نجم نعملها. كي فقت بروحي حاجه نجم نعملها، ما قلت كان اللي يلزمني نتدرب عليها ولازمني نتحسن فيها ولازمني ندخلها في الكارير متاعي، كان هي مش تكون لي المين، تكون لي البرينسيبال، الحاجه البرينسيبال في الكارير متاعي بروشينمون ان شاء الله.
0: هاي اول اغنيه كتبتها اش تقول؟
1: نجم نعقلك بين ألف نجوم.
0: تباع اعطيني
1: يا زوايا، راني تعب ومصبح ثلاثة ليالي يا زوايا.
0: شو اسمها؟ تو نشوفوا كان عندنا
1: ألف نجوم. ألف نجوم
0: عندنا موجودة، بهاي عندنا موجودة،
1: كان ماذا بيا نغنيها
0: كاميرا تعمليش كيك النجوم الكبار.
1: أنا شوف
0: أنا صوتي دلوقتي وزي ما أنت عارف.
1: لا لا لا، في بالك بيا كنت في جربة. تعرف لي ثنية جربة
0: نورمال مو سحر جربة يزيد يحلي صوتك.
1: صحيح صحيح، أما يزمك ترقد الحقيقة نقص
0: برك عبش عطينا شوية لحظة برك بيا تعرف كيف عبش عديوها بش نقصوا شوية وانت هك معاها.
1: أوكي.
0: هاي عطينا هاي.

هي فرصة باش نزيدو نسمعو دي زيكستري اخرين. ديجا حنا بدينا بدينا باول الاغنيه وطنرجع للاغنيه هذه، ما خلينا نسمعو باش يفهموا الناس الستيل اللي تغني فيه. اعطيني الاكستري الثاني تراه.

0: è di Esma Fiammarrad, cerca
1: Wayli. Beh, attieni li bada.
2: هذه البريفيرينت
1: هذه شو اسمها
2: هذه تلقى الخير
1: تلقى الخير اللي جينا بها تلقى الخير طونا فهم بعض علاش البريفيري

0: الاخير حتى قدمتك ملول قلت معناتها موسيقى مختلفه على اللي موجود معناتها وكانه عملت موسيقتك الخاصه عالم نتاعك شكون حبيت تستهدف بالموسيقى هذه الحقيقه يعني لا هي وتري لا هي راب 100% راب لا هي غربيه ولا هي تونسيه في الاخر معناتها
1: حبيت نعمل الميكس هذاك
0: شو الستيل هذا شو اسمه الساعه الستيل هذا
1: هذا
0: انت منين جبته
1: لو ريتم هذا ريتم امازيغي معناها من الاصل الاصيل لريتم امازيغي دو تيفاسون اللي تسمعوا برشا عند المغربيين
0: معناها استنبطته من فنانين اخرين وإلا
1: فما الريتم هذا تو موجود توندونس عند برشا ديزارتيست معناها كيما جراندي توتو كيما لا اله الا الله محمد رسول الله
0: يعني فما اسامي
1: كيما فما برشا اسامي معناها اللي هما تو قاعدين يخدموا بهم فرانسيس
0: علاش اخترت الستيل هذا؟
1: سعد المجرد زاد يخدم به الريتم هذا
0: علاش اخترت الستيل هذا؟
1: علاش اخترت
0: تحس فيه روحك والا تاثير الباند عليك والا
1: الحقيقه بديت بيني وبين روحي لقيت حاجه تمشى معاه جربت برشا ستيلات انا معناها دوب ما بديت الف نجوم هذيك بديت افرو كومبليتمون معناها ديفيرونت اكثر شويه من الغنيات الاخرينين بديت بالافرو مع خاطر زاد نسمع برشا افرو نسمع برشا تايك نسمع برشا الافرو الفرنسيس وكل شيء دونك هذيك كان لي الهام كبير معناها باش بديت بالافرو بعد بديت جرب بوكو دو ستيل لين وصلت لريتم ستي سويت على التوب لاين
0: ما خفتش من الستيل هذه ومن المغامره انك تكون ديفيرون بمعنى ما جيتش بحاجه يعرفوها التوانسه
1: والله تجي تشوف راهو قلت انا حاجه عجبتني والعبيد اللي سمعتهم حاجه عجبتهم وما فيها كان بوتنسيال انه تنجم تعجب العبيد دونك فماش علاش باش انه من
0: ردت الفعل كي بديت تخرج في الاغنيه ردت الفعل كيفاش لقيتها؟
1: ردت الفعل ايجابيه الحقيقه على الاخ ايجابيه من الاغنيه الاولى داير تعرف الحمد لله زهير معناها الكونتيتي نتاع خاطر اي فنان راهو باش يهبط موزيكا يشاريها مع العبيد الناس الكل باش تلقى برشا عباد يساندوه باش تلقى شويه عباد باش
0: مش الناس الكل باش يحبوا ستيلك في الاخر
1: اما الراسيو العباد اللي ما تحبش ستيل موزيكتي ولا ما تحبنيش انا صغير على الاخر بارابول للعباد اللي حبت موزيكتي وسمعت موزيكتي صغير على الاخر الحمد لله
0: اجا نحكي شويه على الاحلام اليوم حلم اسكندر السيس
1: اي
0: شنو الحلم الكبير اللي بدا يجري عليه من بدايته ولكن اليوم خاصة من منطلق الانتاجات الخاصة بدأ يكتب بدأ يلحن بدأ ينتج بدأ يصور كليبات شان يوتيوب بدأت موجودة فما ماكينة بدأت تخدم الحلم شنو
1: أنا عندي مراحل في الحلم الدروج الدرجة الأولانية أنت تعرف في تونس الحقيقة أنه تعرف تونس تعرف موزيكتي أنه تونس تسمع موزيكتي وتحفظ موزيكتي وكل شيء مرحلة الحمد لله بديت لو فات ديجا انه العباد تسمع بركة وتغني شوية حتى شوية راهو حاجة تفرح على الاخ معناها عندك امباكت على نومبر صغير ولا كبير عندك امباكت فهمت دونك احساسي قاعد يوصل الدرجة الاولانية هذيا الدرجة الثانية العالم العربي الحقيقة تونس نحكي زادة انه نكون فيستيفال نكون لي فيستيفال معناها تاع تونس نطلع لي فيستيفال الكل ماذا بيا حقيقة حلم من احلامي
0: ما تتحضر في مشروع او أي. من احلامك انك باش تبني المشروع اللي تقدمه للمهرجانات
1: خاطر انا الحقيقة
0: كسهرة
1: زهير انا اللايف سيشن الاخراني بتاعي هبطت لايف سيشن عندي شهرين فيه اربع غنيات من الغنيات اللي انا ديجا هبطتهم في اليوتيوب الاربع الغنيات هذوما زهير كان جاي في عندهم الكادر نتاعهم وعندهم لي دانسور نتاعهم وعندهم الضو نتاعهم وعندهم البوبليك نتاعهم وكل شيء اكد لك اللي هي كانت حاجه تكسر الدنيا اكد معناها خاطر الانرجي نتاع ليكيب الكل اللي في وسط اللايف سيشن هذيك ما تنجم تكون كان بوزيتيف على العباد
0: الحلم الكبير ما خدت لك درجات باش نوصلوا للحلم الكبير الحلم الكبير اللي خلينا نعطيو سنوات اللي نجموا نحقوه بعد 10 15 سنه شنو نجم يكون الانتشار العربي. هني
1: قلت لك العربي الحقيقة.
0: الانتشار العربي.
1: إنه تكون لغتي بيضاء.
0: الانتشار أكثر. العربي بمعنى تبدل اللهجة وإلا
1: نفس الكتيبة. أما تكون بيضاء أكثر.
0: تكون بيضاء أكثر. مش الدرجة الغاطسة.
1: مش الدرجة الغاطسة متاعنا باش ينجم أي عربي ينجم يسمع.
0: دونك تنجم تسوقها ويفهموها. فما مشروع إمكانية الهجرة لتحقيق الحلم هذا؟
1: صارت هجرة. عملت هجرة بوندون سبعة شهور ولا ثمانية شهور. مشيت عشت اكسبيريونس في السعودية. بيريود وقتها كورونا سكرت تونس وكل شيء. والولد وقت طلع في خدمة غادي كيخي قال لي تحبش تطلع معي
0: السعودية.
1: للسعودية مشيت طلعت معاه. خليت تونس الكل. معناها جي تنتي الاكسبيريونس. انا الحقيقة راني من العباد اللي نحب تونس برشا. ما كنتش نتصور في روحي انه نهار باش نخرج من تونس. مي ساعات توصل ديزيتا تيلمون لوطه. معناها انه ماكش قاعد تخدم, ماكش قاعد تدخل في فلوس, ماكش خالط, ماكش بكورونا. معناها الناس كل دوك وقت السعوديه حلت.
0: مش غلطتك انت.
1: السعوديه حلت وسمعت بالمارشي نتاعها انه قاعد يتطور بالكدا وكل شيء. الحقيقه خليت تونس ومشيت عملت اكسبيريونس غاديك. كانت لي اكسبيريونس ولا اروع. عرفت عبيد ماني فيك. لعبت موسيقى غاديكا ماني فيك. ببليك سبيسيال على الاخر غاديكا. عبيد بالحق فنانة. معنا سعوديين بالحق عبيد فنانين وذواقة في الموسيقى برشا.
0: علي ما توصلتش التجربة؟ علش تقصت بعد 7-8 شهور ورجعت؟
1: صعوبات الحقيقة خليتني نرجع.
0: صعوبات
1: معناها
0: من نوع
1: نوع الحقيقة ظروف عائلية شوية. ظروف مادية زادة شوية. خاطر اوكي تخدم في السعودية اما معناها مازلت ماكش تدخل اللي دجا خسرته اصلا باش انت طلعت للسعودية. خاطر كل شيء تعود زيرو غاديك دبشك.
0: كان يجي المشروع متاع امكانية الاعادة متاع هجرة. ولكن المرة جاية تنجم تكون لبنان, تنجم تكون دبي, تنجم تكون دولة اخرى. فما امكانية باقي نحكي من منطلق لوبجيكتيف متاع الانتشار العربي. بمعنى شركة تتبنيك وإلا كونتراتو كبير ينجم يجي مشروع.
1: نخمم الحقيقة. كان هجرة خاطر ما عادش كلي نحس روحي ما عادش لازمني كلي ما عادش صغير مرحلة انه في ليلة ونهار نجري على أي opportunity.
0: توا فما تخمام.
1: صحيح توا يلزمني الحقيقة نخمم بالكدا ونتشاور مع عائلتي ونتشاور مع العباد اللي يهموني في الدنيا.
0: شوف الإيجابيات
1: أكثر ولا السلبيات. معناها يلزمها دراسة كاملة. ما نعملش حاجة كيكة.
0: ما خممتش في البرامج اللي اليوم عاونت برشا فنانين شباب عربي في نهاية العمر مش كان توانسة كما عرب ايدل كما ذا فويس كما ستار اكاديمي وغيرهم. ما تخممش انك تنجم تقدم؟
1: ما شجعونيش الحقيقة زهير. من خاطر من اول ما بديت انا نغني ديجا من اول ما وليت لي مهنه انه نكون ميوزيسيان برشا عباد شجعوني عليها انه نمشي ايميسيون تاع ذا فويس ولا رابيدل ولا اللي هو بون ذا فويس الاكثريه ولا ستار اكاديمي اللي هو حاسيل هذوكم لي ايميسيون
0: هذوكم نجم اذا كان عوده ستار اكاديمي كل شيء قاعد ينجم يرجع.
1: اي بوسيبل. دونك الحقيقة في الوقت هذاك ما شجعونيش العباد اللي حاولت اللي ديجا مشيت.
0: اما انت عندك الانفي معناتها؟
1: كنت عندي انفي. كنت عندي اي كنت را روحي وقتها قبل.
0: معناتها توا كانت تجي الفرصة؟
1: لا توا تجي فرصة
0: مخر برشا ولا
1: مش حكيت مخر برشا؟
0: مش كأنه البرنامج ينجم يعاونك في برشا درجات على السلم اللي تحكي عليه
1: بوسيبل. اما ما نحبش نسبق الاحداث. ما نحس السلم خاطر انا توا انا نعم في موزيكتي انا ما بخوت نحب نسمح طريقتي انا للعبيد. ما نحبش نطلع في ايميسيون العبيد معناها باريكزومبل ما تعرفنيش والا دريشون راتني في ليميسيون خاطر الغنيات نتاعهم هم جو صوت. فهمت؟ الرساله هذيك نحب نعديها امام مانيير بشويه من لي ريزو نتاعي. هذيك ذا فويس كان جيت جوست نحب نوري صوتي. فهمت؟ نحب جوست نوري صوتي. نحب نغني ونبهر الناس بصوتي. هذيك كانت العقليه الحقيقه وقت اللي كنت اصغر من هكا. فهمت؟ توا
0: خلنا نعملوا أسئلة سريعة ولعبة فيسع من غير تخمام. كان نخيرك بين النجاح ورحت البال.
1: رحت البال. رحت البال يا زهر.
0: خاطر يفوش وزيرهم فانت.
1: رحت البال.
0: كان نخيرك بين الفلوس والشهرة.
1: هي الشهرة تجيب الفلوس دونك الشهرة
2: مش بالضرورة الشهرة كاسكي فيها برشا فلوس صحيح ما... الشهرة لازمها برستيج هزيدة.
1: صحيح
2: الشهرة ما عادش تنجم تقعد في رستورون شعبي
1: اي بالعكس حاجة باهية انه انا نقعد معناها حاجة باهية اني ادخل البرستيج هذاك لحياتي انا مرتاح دونك الشهرة
2: الشهرة الشهرة عطيني الشهرة تو الشهرة تجيب لي الفلوس تقول انت باهي كان خيرك بين تدخل استوديو تسجل انتاج جديد وإلا حفلة في مهرجان
1: باهي هاتيني كونديسيون سي حفلة في المهرجان مش غني غنيتي
2: اي طبعا
1: 1000%
2: اي بروجي نتاعك انت
1: 1000% غني مهرجان 1000% ما بدون اي تردد ليه خاطر راهو معناها استوديو حاجة راهي اكسبيريونس راهي زادة حاجة ماهيش نورمال معناها اما هذاك اللي نعمل فيه ديما اما كان نهار باش نوصل انه بار اكزومبل الببليك نتاع فيستيفال كامل وانا باش نغني له ميوزيك اكثر حاجه
2: دونك تختار في المهرجان كان في نفس الدات يجيك ايه. تليفون
1: ايه.
2: ويعطيك شوا بين حفله في مهرجان
1: ايه.
2: وبين سواري بريفي على ذكر السواري بريفي اغلب برشا في فلوسها في المقابل من المهرجان باش تقبض
1: باهي سا ديبون قداش
2: انا قلت لك انا باش تقبض في الزواري بريفي اغلى
1: سا ديبون قداش
2: وزيد في الزواري بريفي فما رشق بار كونتر في المهرجان فما
1: رشق انا ما معناها ماهوش انا نخدم كاشي اما نتصور نختار الفيستيفال طبعا
2: مره اخرى
1: الفيستيفال
2: باهي لو خيروك ركز مليح بين الحب والفن
1: الحب فمش فن غير حب
2: معناتها كان شريك حياتك تقول لك يا انا يا الغناء
1: نختار الحب بوم راهو شو شريك حياتك انك ديجا تقول لك يا انا يا الغناء هذه ماشي شريك حياتي ما تنجمش تكون شريك حياتي
2: عليه
1: على خاطر هي
2: على خاطر هي تنجم تكون تعبت من انها ماكش موجود ليله كامله تخدم
1: صحيح
2: ضربه ضربتين في استوديو ضربه ضربتين ما نجمش نسهر معاك ما نجمش نقرجك ما نجمش تتعب تقول لك شوف الفوش وزير يا نكملوا مع بعضنا يا برا كمل مع الفن
1: شو الغني كلمه كبيره خاطر الغني راهو تنجم تكون سهريه كيما تنجم تكون جوست انسان يخو ساعه من زمان باش يقعد في استوديو بينه وبين روحه في داره فهمت معناها نحكيو على الفن اون جينيرال انت قلت لي الفن فهمت وما فماش فن بدون حب معناها دونك
2: اذا كان شريك حياتك
1: كان شريك حياتي تقول لي ليه نحي فن خطر في هذيك بارتي مني في حياتي فهمت كان هذيك شريك حياتي تقول لي كيك راهي ماشي شريك حياتي تجمش تكون
2: مالك فيش اخترت الحب على الفن
1: اخترت الحب على الفن
2: قلت لك يا الحب يا الفن قلت لي الحب
1: هي الحب اما انا نحكي لك
2: الحب يعاون الفنان ولا ينجم يعرقله
1: حب يعاون الفنان ولا نجم يعارق ينجم
2: يكون قصه الحب
1: ينجم يكون سوبر كما ينجم يكون معارق الكبير زاد ينجم يكون سوبر انت والعبد انت والبارتنير زاد خاطر مهم برشا انه تكون لا بون بيرسون وتكون ما تنجم كان تهزك الفوق فهمت ما تنجم كان تشجعك ما تنجم كان تهزك الفوق وتخليك تنجح في الحاجه اللي تحب تنجح فيها هذاك
2: اليوم اسكندر حياتك الشخصية نجم تكشفها للرأي العام بمنطق أنك مرتبط غير مرتبط
1: الحقيقة ماذا بيلي
2: متحبش
1: ماذا بيلي من أول من الأول أنا خاطر معناه فما هم يحبوا على خصوصياتهم أنا واحد من الناس الحقيقة ما يقلقنيش برشا
2: هذاك إيش معنى الشهرة أنك تدخل وتختار الشهرة بمعنى تولي حياتك الخاصة
1: أي
2: محبة وتبربيشة عند الرأي العام
1: فما عباد مشهورين و وعندهم
2: حياتهم الشخصيه
1: خاطر مادام
2: نحترم خياراتي
1: مادام لي بارتنير مادام البارتنير هو ما يساعدوش انه يكون عليه الضوء يتسلط عليه الضوء فماش علاش عنده خصوصيات ويحب يعيش انسان عادي يعيش انسان عادي
2: قصه حياتك من اللي بدات لليوم بالعراقيل نتاعها بجوها بكل ما عشت فيها من اجل كارير الفن كان نعاودوها كان نعطيك اوبسيون امكانيه نعاود شنو اللي يتفسخ فيها وشنو اللي يتعاود هو بيدو
1: في الكاريير يتعاود الحقيقة أنه ساعة نختار المجال هذاك في حد ذاته وأنه نعمل ستيبس كيما هما الحقيقة هو شوف هو دجا بارتي كبيرة. الكورونا كليت لي بارتي كبيرة من حياتي يعني, خاطر أشاك فوق كي أنت تبني هكا, تبدأ تبني وتبدأ تحس روحك هكا بديت طلعت, بديت طلعت هكا كل شيء, جي حاجة كي يطيحك شوي, أنت هذيك اللي يطيحك شوي لازم تطلع أكثر منه, أطلع تطلع أكثر من اللي كنت فيه, فهمت؟ دونك هذوك هم العراقيل متنجم كان تتعلم بهم, وإذا تنجم كان
2: فما بعض الفنانين يقول لك من كثر العراقيل خممت في الاعتزال وإلا الابتعاد, يقول لك يا سيدي حتى أقلهن الشغف اللي كان عندي الكبير هذاك بالموسيقى وحب وكذا طاح, ما عادش هو بيدو. عشت التجربة هذه ولا بالعكس؟
1: عشت لخيخ,
2: عشتها.
1: عشتها
2: بمعنى خممت انك تبعد عن الموسيقى,
1: بمعنى انه في بارتية الظلام معناها اللي في حياتي, وصلت خممت قلت اش عملت انا وكل شيء وكل بعد في قال روح
2: علاش ما مشيتش كونتابلي
1: ليه مش اي مثلا علاش ما مشيتش كونتابلي ولا
2: علاش ما كملتش قرايتي وخليتها جي تي وي
1: ولا الي طون يمكن اللي انا باش نجرب حاجه اخرى. راهو نحكي لك هذايا راهو في اخي بحالتي, معناها ماشي كل يوم نعيش حاجه كيما هكا, تسيلي مره في الدرقه دي ان شاء الله ما عادش ما تسيليش جمله, اما كي تسيلي نعرف كيفاش نخرج منها.
2: شكون يعاونك باش تخرج منها, بينك وبين روحك ولا تعمل على شكون يعاونك؟
1: فما عبيد اوتوماتيكمون, خاطر العبيد اللي تحبني دايره بيا تحسني كي نبدا متقلق وكل شيء, دونك
2: تقف معاك.
1: وانا الحقيقه نحكي معناها مع العبيد اللي نحبهم نحكي, دونك فما عبيد جاو دي سيتياسيون معينين كانوا عبيد واقفين معايا, كيما جاو دي سيتياسيون معينين اللي وحدي خرجت منها.
2: فما شكون حاول يعرق الاسكندر السيس؟
1: فما
2: شكون حمل لك فرا؟ فما شكون حط العصافة العجلة يقول السيد هذا ما يزموش يزيد يقدم القدام؟
1: فما
2: من باب الغيرة ولا من باب انه السوق لا يتسع للجميع؟ بمعنى نيران صديقة وإلا ناس بعاد على
1: الزوز؟ الزوز
2: الزوز من باب الغيرة؟ من باب الفشل اللي متاعه ما يزمش يشوف ناجح ولا؟ مش باش نقول لك سميلي راهو ما نحب نعرف علاش الناس تحط عصاف العجله. الواحد طموح حاب يطلع يحب يجنن,
1: خاطر هذيك علاش يوم كي يشوفوا انسان طموح ويشوف انسان يخدم على روحه ويدخلوا بعضهم يدخلوا بعضهم, معناها كي سوا انسان موجود في السوق ويحب يشد السوق وحده, والا انسان والا انسانك اللي يغزر لك يقول معناها نحب نكون في بلاستو, فهمت؟ اما يكون بالطريقه الخايبه, خاطر انا واحد من الناس نقول نحب نكون كيما فلان ونحب نكون كيما فلتين وكل شيء, ما نغزر لها بنظره امل نحب نوصل للحاجه هذه.
2: شكون دز معاك سيرمو كيما فما شكون عارق لك؟ فما ناس دزت معاك وقفت معاك
1: برش برش قد ما نسميه شوي.
2: اعلاميا محظوظ ولا مظلوم مازال؟
1: انت قول لي زهير.
2: انت تعرف روحك.
1: انت شوف انا نرى دونك
2: حضورك الاعلامي انا نراه مش برشا,
1: اي
2: بمعنى ظهور الاعلامي خفيف برشا
1: خفيف.
2: علاش؟ اختيار منك والا
1: مش اختيار مي؟ مش اختيار,
2: مازال ما فاقش بيك الاعلام,
1: مازال ما فاقش بيا الاعلام اكثر. معناها انا تو جيو دي زوبورتونيتي بار اكزومبل تعدى في دي زيميسيون كل شيء صاروا معرقلات اللي حكينا عليهم باش انه ما طلعتش في ايميسيون. اما نحكي لك انا واحد من الناس نخدم على روحي, ما يهمنيش الحقيقه برشا معناها وقتاش باش يوصل لي الاعلام, ما يهمنيش برشا. معناها انا نخدم على روحي وقت اللي يجي مرحبا بيه. نحب على الاخر يجيني الاعلام اليوم, معناها الاعلام الكل يجيني اليوم مرحبا بيه, نفرح على الاخر وحاضر الحاجه هذه خاطر الحمد لله خدمت على روحي بالكدا ونعرف البرودوي نتاعي.
2: وين سالتهم الله فسالوا البخت. ربي سهل إن شاء الله بعد الحوار هذا
1: إن شاء الله
2: استدعاءات أخرى في منابر إعلامية أخرى. قل لي اسكندر, كان أعطيك إمكانية تو باش تعمل تليفون

0: اون بلوس حتى الماتيريال نتاعو نتاع الموسيقى وشغف نتاعو الموسيقى وكل شيء جبته من عنده.
1: اش تقول له؟
0: قول له راهو قاعد نعمل في الحاجه اللي نحب فيها اللي انت كنت زاده تحب فيها واللي انت زاده اخترتها وكنت نتمنى الحقيقه انه نعملوها مع بعض.
1: الله يرحمه في كل الحالات. مشاريعك المستقبليه شنو اللي جاي على قريب ان شاء الله؟ عندنا حاجات قاعده تحضر؟
0: هو الحقيقه الحاضر موجود. الحاضر موجود، اما زهير نحس في روحي في بيريود من الحياه انه لازمني ناخذ وقت لروحي. العام اللي فات خدمت برشا معناها وخسرت برشا حاجات.
1: برشا انتاجات تصوير، برشا كلام، برشا كتيبه، برشا لحن. دول 4-5 اغنيات
0: عملت. سمعتك حتى انت تعرف زهير معناها برشا من بهبطوا، فهمت؟ دونك خدمت على روحي بالكدي وصلت لبرشا حاجات حبيت عليهم. اما زادة تعبت في برشا حاجات، تعبت فيزيكمون، تعبت.
1: دونك تو باش نعملوا كل بوز
0: صغيرة تنجم تكون راهو بوز قصيرة على الاخر راهو. انا الحقيقة
1: نسترجع نفس
0: جي اونفي باش نعاود نرجع المونتال نتاعي اون اسي، هذاك المونتال نتاعي اللي انا نخلي لي نكسر به الدنيا، فهمت؟ اللي انا نقول باش نوصل فهمت؟ دونك نحب نعاود نبني روحي، نحب نعاود نلقى حاجه ستيل موسيقى زادة ديفيرون، نحبش نرجع بحاجه كما اللي كنت نعرف فيه. نحب نعمل حاجه تكسر الدنيا من الاخر، نحب نعمل حاجه اوديو فيزوال يكسر الدنيا.
1: قبل ما ناخذ كلمه الختام، سفيان صفطة ضيفي غدوه ان شاء الله باش يكون
0: نوجه له تحيه،
1: فنان،
0: نوجه له تحيه، ياسر نحبه سفيان صفطة، نوجه له تحيه.
1: فماشي امكانيه ديو بين اسكندر وسفيان؟
0: يمكن، علاش ليه؟ والله فكره.
1: تعرف انا ستيلو وستيلك بون، ستيلك سيبري وحده، اما ستيل سفيان زاد وحده.
0: صحيح
1: اما كان نلموه مع بعضهم نجموا نطرشقوا حاجه مزيانه على الاخر.
0: نجم يعمل فيزيون به بيان سور،
1: على شرط تتعرض هنا قبل كل شيء.
0: افيك كرون بليزير،
1: راني صاحب الفكره. ماهيش فكره سامي البارد، هذه فكره زهير الجيزه.
0: افيك كرون بليزير. تعرف زهير انا قداش نحبك وقداش فرحان بالاستضافه هذه نتاعك. انت صديقي معناها من الاول، معناها صديقي من الاول زهير.
1: انا نحب الناس الطموحه والناس اللي ممنه بروحها والناس اللي عندها القدرات والناس اللي ما تتكلمش بالفارغ، معناتها تجي تقول لك ايش جاي نسمعك، معناتها مش اسمع عندي وعندي وعندي. انا راني طلعت معك في الكهرباء وسمعت برشا اغنيات مازال ما يعرفوهاش حتى الناس. حاجه تفتق، حاجه واو. دونك ذاك علاش ديما نحب ندز معاك وديما نحب نقول لك راهو امكانيه نجاحك كبيره كبيره كبيره، فقط تخدم على روحك. شنو اللي ناقصنا اليوم قبل كلمة الختام؟ شنو أكثر حاجة ناقصة؟
0: الحقيقة الحمد والشكر لله كل شيء يجي بطبيعته. كل شيء يجي بطبيعته، معناها حتى الإمكانيات فينانسير، حتى الوقت، حتى التعب، حتى كل شيء يجي بطبيعته.
1: انسيتم الله فسالوه البخت وكهو.
0: اكزاكتومون.
1: ان شاء الله. علاش قبيله قلت لي الاغنيه هذه نحبها برشا، اغنيه تلقى الخير؟
0: الحقيقه من اكثر الاغنيات اللي رغم اللي راهو موضوعها
1: ماهيش قصه شخصيه.
0: ماهيش قصه شخصيه جمله، وبرشا عباد الحقيقه جاتني منهم الكومنتير هذا اللي نقول لهم راهي ماهيش جاني منهم الكومنتير هذا نقول لهم لا الحقيقه ماهيش حاجه شخصيه، كتبتها في بيريود فرحان برشا من حياتي كما اي اغنيه زاد راهو اللي كتبتهم معناها مش
1: بالضرورة نعيش في قصة تعب ولا
0: سافي بارتي، يمكن بارتي من حياتي وكل شيء. اون بلوس ناخذ دي بيرسوناج، انا معناها ناخذ روحي في البيرسوناج بار اكزومبل اللي كنت فيه عام 2022، نجسد البيرسوناج هذاك ونحاول نخرج، خاطر سيرمون العام انا في 2022 انا نفسي فما شكون اخر يعيش في نفس الحاجة في الوقت اخر معين كي يسمع الاغنية توصل له.
1: واضح. فما سؤال حبيت عليه قلت ان شاء الله الجيس يطرحه ما تطرحش حتى لتوا وفي التوقيت.
0: اليوم
1: فما سؤال انت جاي تقول ان شاء الله يسال ولد الجيز؟
0: لا لا
1: فماش، كملناهم الاسئله الكل.
0: محليهم اسئله خفيف.
1: كلمه الختام خويا.
0: كلمه ختام. دونك ميرسي بوكو على الاستضافه. نحب نوجه تحيه لعائلتي، اخوتي، الوالد والوالده، اصحابي الكل اللي يعيشوا لبرا واللي يعيشوا في تونس.
1: جمهورك العزيز خاصة اللي بداوا يلوجوا عليك روبليون وين؟
0: الحقيقة أي معناها هذوكم الحاجة، هذوكم العباد اللي خليوني أنا قاعد نواصل نعمل في الحاجة اللي نعمل فيها. والحقيقة زاد أصحابي نحب نوجه لهم تحية، أصحابي اللي خدموا معايا في البروجي اللي خدمت فيها. معناها البيت ميكر بيرم، عمر كادرور، أبي، منتصر، محمد علي زاد عاوني برشا.

0: شاف لايف سيشن لوليد الكل زاد ريبليون عاونوني في لايف سيشن اصدقاء اخرين دي ميوزيسيان زاد معناها قد نوجه لهم كل تحيه اي انسان عاوني في الدنيا هذه نقول له ميرسي بوكو وما نجم كان نرى لك بالخير
1: نراك ان شاء الله نجم عربي
0: ان شاء الله
1: وما تعليش علينا تجينا لهنا مره اخرى ديما يا زهير كي برشا سوادي زون عرب كانوا البارح بالايامات يتمناوا واليوم ما عادش يهزوا التليفون للاسف ان شاء الله الشهره تخليك سقيك على القاعه اهم حاجه
0: هذيك لاباس كان انا عندي انا كان وصلت بالشهره وماش سقي على القاعه
1: راي مضره ما عادش منفعه بالتوفيق
0: ميرسي بوكو زوين
1: ونشوفك على قريب ان شاء الله بجديد شكرا اسكندر السيس ونتقابلوا غدوه كما قلت باش يكون بحضانا سفيان صفطه سامي الظهيري في الاخراج شكرا ليك هجر نوالي تصويت اخبار العاشره ليلا وانا زهير الجسم نقول لكم نقابلكم غدوه 9 تاع الليل في خواطر جديده صباح الخير
2: خواطر رحله في عمق الفنان كان جسيف عنده صوت تراه صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة ليدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد نهار الثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة FM عيشوا نغمة الصيف
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM هاجر النوالي
4: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري احتضنت كليه العلوم القانونيه والسياسيه والاجتماعيه بتونس اليوم حفل تكريم الاستاذ سليم اللغماني بمناسبه انتخابه قاضيا بالمحكمه الدوليه لقانون البحار في خطوه اعتبرت تتويجا لمسيرته الاكاديميه والقانونيه المتميزه وانجازا جديدا يعزز حضور تونس داخل المؤسسات القضائيه الدوليه وفق ما اجمع عليه الحاضرون. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد الأستاذ سليم اللغماني أن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية وهم رفع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار. واعتبر اللغماني أن هذا الحضور يمثل مصدر فخر لتونس ويعزز مكانتها على الساحة الدولية قائلا إن وجود قضاة تونسيين داخل هذه المؤسسات يجسد أيضا نجاح الدبلوماسية التونسية باعتبار أن انتخاب القضاة الدوليين يتم عبر مسار انتخابي يتطلب إلى جانب التحلي بالكفاءة العلمية والقانونية دعما وسندا دبلوماسيا فعالا لتحقيق الفوز. سنة 25 و 2000 ساهمت في عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها ب 3506.5 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 24 و 2000 وفق ما أظهره التقرير السنوي لسنة 25 و 2000 أصدره البنك المركزي التونسي الرئاسي، وتلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد نسخة منها بتاريخ 6 جويلية 2026. البنك المركزي التونسي يدعم الانتقال التقي اعتبارا انه رافعة اساسية لتعزيز الامن التقي لتونس والتقليص من هشاشته في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة وان العجز التقي يعمق بشكل كبير من العجز التجاري للبلاد. وفي التقرير السنوي لسنة 25 و2000 الصادر في جوان 26 و2000، افاد البنك المركزي التونسي ان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة سجل نموا بنسبة 35.5%. دوليا، أكد مسؤول أمريكي اليوم أن إيران ستواجه عواقب بسبب تصرفاتها في مضيق هرمز، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط في المضيق. جامعة الدول العربية تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها الرسمي إلغاء توصيتها السابقة المتعلقة بفرض قيود على مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
5: برعاية
6: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
3: جوهر سبورت،
7: مرحبا بكم في جوهر سبورت، والبداية كالعادة بالمونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: ريمونتادا للمنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخب المصري 3-2 في مقابلة قدم فيها زملاء صلاح بهدفين لغاية دقيقة 79 سجلوا عن طريق كل من ياسر إبراهيم في دقيقة 16 ومصطفى زيكو في دقيقة 67 قبل ما يخلص الفارق. روميرو انتج في دقيقة 79، ميسي سجل الثاني في دقيقة 83 عدل به انتج، وهدف الفوز جاء في دقيقة 92 عن طريق إنزو فرنانديز اللي سجل هدف التأهل. البيسيليستي باش يواجهوا فجر الأحد مع الساعتين متاع الصباح توقيت تونس الفائز من مواجهة سويسرا كولومبيا. بما نحكينا على الربع النهائي ونعطيكم بقية البرنامج، مقابلة تنطلقوا نهار الخميس 9 متاع الليل القمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، الجمعة 8 متاع الليل إسبانيا تواجه بلجيكا، ونهار السبت إنجلترا تواجه النرويج مع 10 متاع الليل.

0: جوهرة FM TV.
1: فالنجم الساحلي تاعينا الأستاذ أسامة المنصوري كاتب عام للفريق. متوسط الميدان غيث الصغير انتقل لنادي الشاقسي لمدة زوج مواسم بعد نهاية عقده مع السيا، وهو ثاني الانتدابات لفريق عاصمة الجنوب بعد انتداب المهاجم مؤمن الرحماني اللي وفي عقده مع ترجي جرجيس. نختم بالباسكيت، وين أعلن صالح الماجري استقالته من منصبه صلب المكتب الجامعي لأسباب عائلية وصحية. كانت هذه آخر مواعيدنا لليوم في جوهرة سبور. بقية الأخبار تنجموا تقرأوها على السيت متاعنا جوهرة FM.net وإلا على مختلف صفحاتنا على فيسبوك. أنا ما بقالي كيفاش نقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž mal muža.
0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت، بداية سهرة جديدة تبدأ معكم انت وتوصل حتى الماضي ساعة كالعادة. مجموعة من الأخبار، المتابعات الفنية الثقافية، آخر أخبار المهرجانات، الفقرات الموسيقية تكون حاضرة في سهرة الليلة وسهرة كل ليلة بشكل يومي في جوهرة باي نايت. استنوا معنا سامر نايت ميكس الفلاش باك، استنوا أيضا السلطينة والسهرة العالمية. الليلة باش نرجع بأكثر تفاصيل على الندوة الصحفية للدورة 60 مهرجان كارتاج الدولي، وإن كانت حاضرة زميلتنا وصديقتنا نسرين علوش. نحكيوا على غيرها من الأخبار والمتابعات ونستمتعوا برشا موزيكا. نسلم عليكم في البداية ونتمنى وتكونوا بخير. تحياتنا للجميع في الخدمة ولا في الدار وإلا في الطريق، تحياتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. يسهر معكم الليلة سي سامي ذويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. تستنوا معنا الموزيكا بعد شوية، صابرينا كاربانتر الشامي تستناو زادا وإلك فوري بعد شوية، قبلهم بالكل باش تسمعوا ألفة برمضان.

0: بتعرف.
1: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
1: لكن وليه؟

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: Hey.

0: هذه كانت مايلي سايروس في تولينغ ويف فارل ويليامز كام جيت تغنية نصل معها للعشرة 35 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت صاريت نبدأت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة كالعادة مع مختلف فقرتنا القارة فقرتنا الموسيقية آخر أخبار الفن والفنانين بالإضافة بيان سور لفقرات عديدة استناوها معنا في الساعة الثلاثة تاع كل ليلة من جوهرة باي نايت وما ننساوش بالطبيعة آخر أخبار المهرجانات
1: أنفو فيستيفال
0: يبقى واحد من أهم المهرجانات في تونس ويبقى موعد منتظر بالنسبة للناس الكل كجمهور كفنانين وإلا كوسائل إعلام تنتظر بتبيعة في كل دورة من دوراته اللي وصل المهرجان هذا للدورة 60 نحكي على مهرجان كارتاج الدولي وإن كان الموعد اليوم مع الندوة الصحفية للكشف على البرمجة الرسمية للمهرجان وكل تفاصيل العروض زميلتنا وصديقتنا نسرين علوش كانت حاضرة في الندوة الصحفية وحكيت مع مديرة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات هند المقراني على فحوى برمجة الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي.
2: مرحبا بكم في الندوة الصحفية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. كما لاحظتوا أثناء الندوة تم عرض البرنامج برنامج متنوع مختلف يحتوي على 20 عرض 7 من تونس و3 من لبنان وعروض أجنبية 1 من أمريكا من بريطانيا من البنين أفريقيا أنجليكي جو العرض سامي يوسف عروض مختلفة تونس لها نصيب الأسد من العروض احتفاء بالفن التونسي وبالفنان التونسي فما هناك تواصل بين الأجيال يعني في كل السهرات تلقى فنان كبير ومعاه الجيل الجديد من الفنانين دونك رسالة مهمة جداً فما عروض أوركسترالية هامة جدا كما عرض سيمفونية 60 كما عرض روندو فينيتسيانو من إيطاليا عرض سامي يوسف عرض ثقافي بامتياز يحتوي على فقرات هامة جدا وبمشاركة جنسيات متعددة هناك عودة لمطربات قديرات كما ميدة الحناوي وماجدة الرومي بعد غياب سنوات الزمن الجميل زمن الفن الجميل دونك كان لقرطاج فضل على الأسماء هذية وسنة يعودوا له إن شاء الله بشي حتى للجيل الجديد اللي ما يعرفش معناها الفنانة ميادة والفنانة ماجدة يكون لهم الشرف معناها والحظ باش يشوفوهم على ركح مسرح كارتاج هناك فن شباب ينوردوا بتصور جديد وبمفاجآت حلوة برشا نخلي للتشويق للعرض إن شاء الله يوم 21 يعني برمجة متنوعة إن شاء الله تنال إعجاب الجميع وإن شاء الله تكون معناها ملمة فما عودة زاد الفنانة القديرة أمينة فاخت لمهرجان قرطاج يوم 17 يعني ختام المعروض التونسية باش يكون قبل يوم الاختتام يعني يوم 17 اختتام العروض التونسية و19 الاختتام المهرجان يسرى محنوش كذلك تعود بإنتاجات جديدة تونسية مصرية وخارجية صابر الباعي الافتتاح يليق به كارتاج ومسرح كارتاج يليق به معاه مفاجآت كبيرة باش يكون معاه ضيوف هامة جدا ومشاركات زادة لفنانين شبان تم انطلاق بيع التذاكر منذ يوم الأحد صباحا لأربع عروض فقط ولكن سيتم معناها الشروع في بيع التذاكر بقية العروض ابتداء من هذه من هذا المساء
0: من الأربع عروض اللي تم فتح المجال اللي بيعهم عبر موقع على الانترنت وتبيع المطاقة مع إدارة المهرجان نلقاو عرض مسرحية قهرمانة لمعزل تومي اللي كان حاضر في الندوة الصحفية وحكيت معه أيضا نسرين علوش وبقية الصحفيين على المسرحية التونسية تمثل المسرح التونسي في مهرجان كارتاج الدولي
3: بالطبيعة معناتها ديما فما كونه هو العرض معناتها غودي معناتها العرض مخدوم معناها بلغة المسرح احنا نقوله فما دربة فيه وقريس معناها باللفظة هذية. اليوم مهرجان كارتاج مسؤولية أكثر من نخوف, هو معناتها تكريم وتشريف أكيد وستينية مهرجان كارتاج تخليني ديما قد هالمسؤولية هذية, وإن شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا حاضرين ويكون الجمهور في الموعد إن شاء الله. نقول له مرحبا بيك, أنا نجحت بيكم ووجودكم هو الأهم, وإن شاء الله نكون في مستوى الناس اللي حبت العمل وحضرت له في برشا مناسبات.
0: إن شاء الله كل التوفيق موازل تومي, كل الفنانين التوانسة والأشقاء اللي يكونوا موجودين في مهرجان كارتاج الدولي باش نرجعوا نواصلوا ونحكيوا على بقية المهرجانات وغيرها متظاهرات الفنية والثقافية. يبقوا معنا في الاستماع الموجات الجوهرة فيم وجوهرة باي نايت. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

هذه غنية حامة لأمنة فاخر، غنية نوصلوا معها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. بقوا معنا في الاستماع شوية أخرى، موعدكم الموجز لحداش الأخبار مع هجر نويلي. نروح نكمل معكم صاريتنا مع مختلف أخبارنا وطبعاتنا وفقراتنا الموسيقية.

0: الى جوهر اف ام في ولايه سوسة عادل الموجة على 105 على 105. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في إجراء التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز منظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000 27 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها هذا المساء أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء 8 من جويلية الجارية. تم الإطلاق الرسمي لشبكة المعاهد الدبلوماسية الإفريقية خلال أشغال الاجتماع التأسيسي التي احتضنتها جمهورية غانا يومي 6 و7 من جويلية الجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي، وبحضور مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات. وفي كلمته بالمناسبة أكد الدريدي على أهمية تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة وتنمية وعيهم بالتحديات التي تواجهها القارة، لا سيما في ظل التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم، من أجل تدعيم السلم والأمن وتحقيق التنمية في إفريقيا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومن أبرز أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية هذا المساء أن قوتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن الضربات جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: هذه هاي فوهبي، شو المطلوب؟ غني نوصلوا معها لل 11-19 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في جوهرة بانايت حتى الماضي ساعة.
2: Actualité culturelle et artistique.
1: نحكيو على مجموعة من الأخبار الفنية والثقافية. فنيا نحكيو على أمل المثلوثي اللي تشارك في حفل منتظر الأيامات الجاية في نيويورك ضمن مهرجان حبيبي باش يكون الموعد نهار 10 جويليا في نيويورك. يشارك في مجموعة من الفنانين منهم كل من أمال المثلوثي ونسرين وياسين بولعراز ضمن فعاليات المهرجان هذا اللي مثل حدث موسيقي. يشارك فيه مجموعة من الفنانين توانسة من 6 حتى 10 متاع الليل. حفل يقام على مسرح العربية طلق لينا هورن بانشيل واقع في حديقة بروسبكت بارك في بروكلين في نيويورك حسب ما جاء في الموقع الرسمي المؤسسة الثقافية بريك آرتس ميديا. يلتئم الحفل هذا ضمن برنامج المهرجان الصيفي بريك سيلبريت بروكلين، وهو موعد فني سنوي يخصص للاحتفاء بموسيقى منطقة سوانا اللي موجودة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، ونشرها عبر تقديم برنامج تمزج بين فنانين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين ضيوف من خارجها. وشارك في تأسيس الحدث هذا عازف الساكسوفون المؤلف الموسيقي التونسي الفرنسي ياسين بولعراس اللي تحول إلى نيويورك وين يقيم بعد ما قدم منذ أيام عمل الإبداعي أصول ضمن فعاليات مهرجان جاز في طبرقة اللي رجع بينسور مهرجان هذا بعد 6 سنوات من الغياب. عرض أصول وعمل فني يأخذ الجمهور في رحلة موسيقية من ضفاف قرطاج نحو ميناء نيو أيرلينز في أمريكا مرورا بغرب أفريقيا وين نشرت قاعات الجاز الأفرو أمريكية، ويتولى بولعراس قيادة الأوركستر في نيويورك وترافقه في سارة 10 جويليا عازفة التشيلو الفنانة التونسية نسرين. دونك الموعد يكون 10 جويليا الحالي. إن شاء الله بتبيع المشاركة التونسية تكون طيبة وتعطي فكرة على الموسيقى والفن في تونس. نحكيو على سي سلاح مصباح. سلاح مصباح الفنان بيان سور القدير اللي عنده في تاريخه عديد النجاحات وكان نجم كبير في يوم ما، وحاليا ما فماش برشا انتاجات ما فماش برشا ظهور، لكن موجود بصفة متواصلة على فيسبوك وين الفنان التونسي سلاح مصباح أثار الحقيقة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشر بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه على تعريفة مالية واضحة للتعامل معه سواء بالنسبة للملحنين والشعراء وإلى العازفين وحتى الكورة. نعطيكم بعض الأرقام غير ما نطوله بيانسور عليكم. هو يقول في البلاغ هذا حسب إدارة الأعمال متاعو تعلم إدارة المبدع الفنان سلاح مصباح من يهمه من أمر دون سواهم ما يلي. بالنسبة للملحنين الراغبين في أنه يغني المبدع الفنان سلاح مصباح أغانيهم أنه تقرر ما يلي: الطقطوقة ب7000 دينار، الأغنية العاطفية الدسمة ب10000 دينار، القصيد 14000 دينار. بالنسبة للشعراء تقرر ما يلي: الطقطوقة ب4000 دينار، الغنية العاطفية 8 ملايين، الأغنية الطويلة 12 مليون، القصيد بالفصحى من 14 حتى 20 مليون. أما بالنسبة للعازفين الراغبين في التعامل مع المبدع الفنان ديما حسب نص البيان هذا سلاح مصباح قررنا ما يلي: بالنسبة للعازفين هذوما الحفلة ب140 حتى 220 دينار حسب قيمة العازف، البروفة 15 حتى 20 دينار حسب قيمة العازف، مدة البروفة 2 ساعة، قائد الأوركستر ياخذ مرة ونص حظ العازف المميز، مجموعة صوتية 10 دينارات للبروفة الواحدة و70 دينار للحفلة الواحدة، المتربصين نصف حظ المحترفين وللسادة المنقلين حظ الفرد ونصفه. المبالغ هذه يقول تذكر بموجب عقود تسجل من طرف المستفيد بالجهات الرسمية التونسية. يقول هذا الرقيم يعني حصريا المعنيين به، ويختم بيانسور بالإمضاء متاعه تعرف به منذ مدة صالح تونس الأبية. برشا ردود فعل صارت على المنشور هذا بين اللي يقول أنه شيء هذا هو تكريس للاحتراف، البعض يعتبره أنه مبالغة، وكان بتبيع المجال كبير وواسع للنقاش حول مكانة الفن وقيمة الفنانين. برشا علقوا قالوا كل التقدير للفنان العربي سلاح مصباح، البعض الآخر بتبيع هذا ما قالوا البعض، بعض الآخر يقول أنه حاجة طبيعية وعادية وأنه هو بيان شروط وضوابط مالية وقانونية مش مجرد قائمة بتاع أسعار، وقالوا أنه الشيء هذا يمثل إعادة اعتبار لقيمة العمل الفني ووضع حد للمساومات والعشوائية في القطاع. البعض الآخر علق بطريقة ساخرة، فما شكون قال له عمل يصوم كعبة طاقتوخة وكعبتين عاطفية دسمة، كان ساعدني شوية ناخد كعبتين. وعلق حسام زاد مستخدم الانترنت بمبدع بديع. البعض الآخر قال أنه رأى في الأسعار هذه هو أنه العازف قيمته ديما تكون أقل، والبعض آخر قال الفن ولا سلعة، وبعض يقولوا الناس علاش تقاطع الفنانين. ممكن بعض اللي يعلقوا ما فهموش الحكاية، فهموش أنه هو عمل تعريفة للي يحب يتعامل معه، مش هو مثلا كي حكاية العازفين مش هو اللي بشي يخلص عازفين، معناتها اللي يحب يتعامل معه راه وخلاص وكذا وكذا ولا حاجة، مش العكس. بالنسبة للشعراء والفنانين كي يحبوا هما يغني لهم يدفعوا المبالغ اللي قلنا عليه. هذا بطبيعة التعريفة اللي كان عملها الفنان صلاح مصباح. بعد شوية نحكي على مزيد من الأخبار الثقافية والفنية. يبقى معنا في الاستماع نوصلوا مع الموزيكا بوثين نابولي برونو مارس، قبلهم بالكل هذا إيراس رمزوتي نايت فوقو إن فوقو.

0: هذا برونو مارس تغني بعنوان 24 كي ماجيك هنا نوصل معها لل 11:37 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. Let's go. ليلة اخترنا باش نسموها فراوس ميكس كان في اسطنبول في شهر ماي للثنائي لوكاس اند فرانك ساكس اند تشيلو باش نسموا مجموعة من الغنيات كيف غنية جيف دو نويز كذلك ميلك شيك غنية اي دي لوكاس اند فرانك هاو ديب از يور لاف باش نسموا زادا توك تو يو لوكاس اند فرانك غنية اي دي اوتوبيا وغيرهم من الغنيات ميكس حلو برشا اسمعوا واستمتعوا بيها عملوا معها جو ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت.
1: Lucas and Frank delivering the finest organic afro and melodic house rules for you. Get ready to move, party people of Istanbul. The boys are back in town. Put your hands up.

هذوما لوكس سان فرانك في افرو هاوس ميكس 2026 توا 11:54 دقيقة شوية أخرى لكم وعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية مع هيجر نوري نرجو نكملوا معكم حتى الأخبار الساعة في الربع العالمي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان اليوم على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. والجيش الأمريكي يعلن بدء سلسلة ضربات ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة من اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10 صباحا، حسب ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وحسب بلاغ وزارة التربية، ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026 و2027 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفط اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف.

0: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ووفق بلاغ نشرته أمس الخارجية التونسية، يندرج هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. كما سيشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصية الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس بتاريخ 12 من ديسمبر 25 و2000، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين الجارتين. وزارة الخارجية أوضحت أيضا في بلاغها أمس أن الأشغال التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المتابعة كانت قد انطلقت أمس بالعاصمة الجزائرية بمشاركة ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالتعاون التونسي الجزائري في مختلف القطاعات. وطنيا أيضا، وصل المجلس الوطني للجهاد والأقاليم يوم جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المجاليين للإقليمين الثالث والرابع. وبيّن الوزير أن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. كما اعتبر الوزير أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الثالث يوفر مشاريع لإرساء منظومة متكاملة لسلاسل القيمة من خلال تثمين المنتجات المميزة لولاياته، وخاصة في مجالات الفلاحة البيولوجية والصناعة الغذائية والنسيج والصناعة الميكانيكية، إلى جانب الاستفادة من موقعه لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي واشنطن، نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الساحلية ومنظومات صواريخ أرض جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز المضادة للسفن ومنشآت لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت موانئ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

يا هلا مع عيش يا نور أستغني وصلوا معها للنص الليل مع 18 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت بدينا معكم العشرة مواصلين حتى الماضي ساعة عن جد وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا والمكان ويسمو فينا إن شاء الله المستعان كان في الخدمة سيس روحكم كان في الطريق وتحياتنا الكل يسمع فينا هو في الدار متونس بينا متونسين بيهم يسهر معكم الليلة سامي ذويري في الإخراج أحمد الحبسي مقدم الميكرو Flashback. جاوني ليلة في الفلاش باك مع 90s old school DJ Vinyl مع أندراس جامبور الميكس هذا اللي نشره على القناة متاعه على يوتيوب عمل قريب 12 مليون مشاهدة منذ نشر الفيديو هذا المجموعة من الغنيات كما والمجموعات بنسيور الفنانين مجموعات الغنيات الشهيرة السناب الهداوي كابتن هوليود بروجيكت زيدا انترميشن بيسز ماكس تو براذرز اون ذا فلور وكورونا وغيرهم من المجموعات نسمو نستمتعوا بأبرز غنيات التسعينات

0: تسلطينا.
1: في تسلطينا اختيارنا بالنسبة للي راح حظهم مش نغيروا في اللقاء، نغيروا في الندى الموسيقية، ونسمع ونستمتع بواحدة من أهم الأغاني العربية اللي قعدت في البال هنا بعنوان في عينيك عنواني. هنا غنتها الفنانة سمية القيصر، ممكن واحدة من أغانيها القليلة المعروفة، لكن قعدت واحدة من أبرز وأهم الغنيات للفنانة المغربية مولدة الرباط، وكانت بداية 90 في برنامج مواهب، لكن بقات كما قلت بغنية في عينيك عنواني، غنية خالدة. ذكر بسمية القيصر وذكر زادة بوحدة من روائع الأغاني العربية.

هذه كانت في عينيك عنويني غنية سمية القيصر غنية نصلمها نص الليل 55 دقيقة على موجة جوهر فم. نصلوا للدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة سهريتنا اليومية على موجة جوهر فم. سهرية عنوين جوهر بنات ومحتويها فقرات قارة ثقافية فنية وموسيقية. إن شاء الله تكونوا استمتعتم ورفقتنا في ثلاثة ساعات هذوما. موعدنا يتجدد معكم في سهرية جديدة ومتابعات عديدة إن شاء الله في كل مواعيد جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرا للجميع اللي يسمعوا فينا هما في الطريق سيصلحكم في الخدمة الله المستعان وفي الدار. خليكم ديما معنا في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة FM. تحيات سامي بيهري اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني أحمد حبسي من قدم الميكرو. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نلتكم زينة صبح خيرة. سلام.